جايبة لعب وحاجات، جايبة معاها شنطة فيها والزوبة بتقول وك وك وك.

جايبة لعب وحاجات جايبة معاها شنطة فيها والسبطة بتقول واك واك واك.

يا زمان الوصل في الأندلس لم يكن وصلك إلا حلما في الكرى أو خلسة المختلس.

0: إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نشرة السابعة صباحا في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبه وإليكم التفاصيل. أفادت مصادر طبية صباح اليوم بإصابة رجل في 33 من عمره بجروح خطيرة جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار في مدينة طمرة، ونقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج وهو بحالة غير مستقرة، في حين باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمة. أفادت الشرطة فجر اليوم بأنها أطلقت النار على شاب فلسطيني في الثلاثينيات من عمره من القدس الشرقية قرب باب العمود في القدس بإدعاء محاولته تنفيذ عملية طعن. وقالت الشرطة أن عناصرها أطلقوا النار على الشاب بعد الاشتباه بمحاولته طعن أحد أفرادها، ما أدى إلى إصابته بجروح بالغة وارتقائه بالمكان. ولم تعرف حتى الآن هوية الشاب، فيما لا تزال ملابسات الحادثة وتفاصيلها قيد المتابعة. أعلنت مصادر طبية ليلة الماضية عن مصرع الطفلة سهام سعيد أبو الفول في السابعة من عمرها جراء تعرضها لحادث دهس من قبل جرار زراعي في مدينة كفر قرع. وأفادت الطواقم الطبية بأنها نقلت الطفلة إلى المستشفى وهي فاقدة للوعي ومن دون نبض أو تنفس، وتعاني من إصابات خطيرة في الرأس والصدر، وتم إعلان وفاتها هناك. بدورها باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث. إلى ملف لبنان، أعلن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو عما وصفه بتطهير منطقة علي الطاهر جنوب لبنان. وقال نتنياهو أن القوات الإسرائيلية عثرت في المنطقة على أسلحة وأجهزة حاسوب، مشيرا إلى أنها قتلت كثيرا من عناصر حزب الله فيها على حد قوله. وأكد على أن منطقة علي الطاهر لم تعد تشكل خطرا على إسرائيل. وفي سياق متصل، أفادت مصادر إسرائيلية بوجود

0: وجود حالة تأهب تحسبا لاحتمال حدوث تصعيد شمال إسرائيل عقب الإعلان عن السيطرة على تلة علي الطاهر جنوب لبنان. وبحسب المصادر تتراوح السيناريوهات المحتملة بين تصعيد محدود أو اندلاع قتال لعدة أيام. وأضافت أن الجيش الإسرائيلي يواصل الحفاظ على مستوى عال من التأهب بالتزامن مع إجراء حوار وثيق مع الجانب الأمريكي. إلى ذلك، وصف السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هيك بالمحادثات الإسرائيلية اللبنانية بوساطة أمريكية بأنها تاريخية، وقال هيك بأن الجانبين يجلسان حاليا في الغرفة نفسها لبحث السبل الماضي قدما، مشيرا إلى أن الهدف هو إخراج حزب الله من الصورة بما يتيح تحقيق السلام. في الملف الأمريكي الإيراني، قال نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس إن الولايات المتحدة تضغط على إيران لوقف استهداف السفن التجارية، مؤكدا أن واشنطن لن تجري محادثات مع طهران ما لم تتوقف عن إطلاق النار على السفن. وأكد فانس أن جميع الخيارات مطروحة ضد إيران بما فيها الضغوط الاقتصادية والعسكرية والدبلوماسية والعمليات السرية، محذرا من أزمة طاقة عالمية في حال تعطل الملاحة في مضيق هرمز. من جانبها، أفاد وزير الخزانة الأمريكي بأن الاتحاد الأوروبي انضم رسميا إلى ما وصفه بالمنبوذ الاقتصادي ضد إيران، مؤكدا أن واشنطن تقف إلى جانب حلفائها لقطع مصادر التمويل عن طهران. أفاد موقع أكسس نقلا عن مسؤولين أمريكيين بأن القيادة المركزية الأمريكية تجري مراجعة داخلية لحادثة سقوط ضحايا مدنيين خلال حفل زفاف بالتزامن مع الضربات الأمريكية على إيران، كما يتم التحقيق ما إذا كانت ذخائر أمريكية أصابت حفل الزفاف بعدما استهدفت غارة برج اتصال يستخدم لأغراض مدنية وعسكرية، كما يبحث التحقيق احتمال أن تكون ذخيرة إيرانية انحرفت عن مسارها وسقطت قرب المنزل ما أدى إلى مقتل 4 أشخاص. في الأخبار الدولية، قال مسؤول في البيت الأزرق الرئاسي إن كوريا الجنوبية تدرس خيارات عملية بما في ذلك الإجراءات العسكرية لدعم حرية الملاحة في مضيق هرمز، نافيا صحة الادعاءات بأنها لم تقدم أي مساعدة بشأن المضيق. وأضاف المسؤول أن المحادثات الأمنية بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة لا تحرز تقدما في الوقت الحالي.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة ويكون الجو صيفيا وحارا نسبيا إلى حار خلال الساعة الظاهرة. في القدس 31 درجة مئوية لهذا النهار، الجليل الأعلى 32، طبرية 35، في الناصرة 31، حيفا والساحل 30، تل أبيب ويافا 29، في النقب 32، وأخيرا في إيلات 38 درجة مئوية لهذا النهار. إلى هنا هذه النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم صباحا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: فصفصها كل اللي بيكب القشر وعيد. خد حبة فصفصها كل اللي بيكب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلة. تاج القعدة.
2: اي بليس ماك تريد ان ماك بوك اير ام 5 ابتداء من 3599 شيكل عند ارجاع الماك القديم. اي بليس محلك لاجهزه ابل، خاضع لشروط الحمله.
3: سمعت كتير اعلانات جامعات اليوم؟ نختصر عليك، رقم واحد في فلسطين، 908 عالميا، و100% نجاح بامتحان مزاوله المهنه في الدوله. طب بشري، صيدلي، والاحدث دكتور في طب البيطري دي في ام. جامعة القدس أبو ديس، الأرقام هي اللي بتحكي. سجل الآن.
4: الشنطة
5: موجودة،
4: المقلمة
5: موجودة،
4: المي
5: موجودة،
4: الزوادة
5: فيها عيمك؟
4: أكيد فيها عيمك.
5: هيك تمام، لأني بحبها.
6: بالزوادة عيمك؟ لأني بحبها.
5: أنا قصدي بحبها لأمي وعيمك.
7: الشمس دائما.
8: صباح الخير. افتح الشباك شوي خلي الشمس تفوت.
9: الاحداث عم بتمر بسرعه مش ملحق حال، بدي شويه نور تا اشوف شو في قدام. اجتماع سياسي رياضي موسيقي روحاني بقى.

0: كل اللي بيكب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي. تاج القعدة.
2: يا فاجيز يا فاجيز أحسن لي يا فاجيز.
3: الشمس دائما.
4: بالشتاء اعمل حسابك وخد شمسي، بالصيف اعمل حسابك والبس طقي، بالشغل اعمل حسابك وفكر بالمستقبل، بالتعليم اعمل حسابك وقسم وقتك صح، بالمطبخ اعمل حسابك يزيد ولا ينقص، اما بالاقتصاد اعمل حسابك واسمعنا يوم الجمعة بعد اخبار الوحدة، اعمل حسابك البرنامج الاقتصادي من إذاعة الشمس.

يا زمان الوصل في الأندلس لم يكن وصلك إلا حلما في الكرى أو خلسة المختلس.

0: بكب القشر وعيد
1: بزر جديد، تحميص جديد وكيس جديد، بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
2: الله يحمي لك إياه، صار شاب.
3: خلي لك أولادك، طبعا صار زلم وبرتكن عليه.
2: فش أحلى منا تشوف أولادكم عم بكبروا وبعتمدوا على حالهم.
3: بس استنوا شوي، هني مش كبار كفاية لدرجة أن يقدروا يعبروا الشارع لحالهم، لأنه الأولاد لحد جيل 9 سنين ما عندهم المقدرة الكافية ليميزوا من نين الصوت جاي.
4: الأولاد حتى جيل 9 سنوات لا يعبرون الشارع لوحدهم. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
5: تذاكر سفر، غربة ومصاريف باليورو، ليش تروح بعيد وحلمك هون؟ جامعة القدس أبو ديس الأولى فلسطينياً وخمس نجوم عالمياً. طب، طب أسنان، صيدلي وطب بيطري بنسبة نجاح بمزاولة المهنة بتوصل لمية بالمية. جامعة القدس أبو ديس، خليك بالبلاد وابني مستقبلك صح.
6: مديري حسابات وكل اللي عندهم خلفية بالمحاسبة صار الوقت لتنتقلوا للمرحلة المهنية اللي بعدها بكلية HLP. كمان دورة مستشاري الضرائب تتعلم بطريقة مختلفة، حفظ أقل، فهم أكثر ونجاح أكثر. طريقة تدريس متطورة بالعربية مع إمكانية تتعلموا بالصف أو عن بعد بنفس الوقت. اتركوا تفاصيل كل يوم واحصلوا على استشارة شخصية بدون أي التزام. كلية HLP بفرعيها نوفا جليل وحيفا. 0539-215-200.
7: الشمس دائماً.

0: تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
1: هنا إذاعة الشمس
2: 101.98.1 FM.
1: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: نشرة الثامنة صباحا في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبهة وإليكم التفاصيل. أفادت مصادر طبية صباح اليوم بإصابة رجل في 33 من عمره بجروح خطيرة جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار في مدينة طمرة، ونقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج وهو بحالة غير مستقرة، في حين باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمة. أفادت الشرطة فجر اليوم بأنها أطلقت النار على شاب فلسطيني في الثلاثينيات من عمره من القدس الشرقية قرب باب العمود في القدس بادعاء محاولات تنفيذ عملية طعن. وقالت الشرطة أن عناصرها أطلقوا النار على الشاب بعد الاشتباه بمحاولته طعن أحد أفرادها، ما أدى إلى إصابته بجروح بالغة وارتقائه بالمكان، ولم تعرف حتى الآن هوية الشاب، فيما لا تزال ملابسات الحادثة وتفاصيلها قيد المتابعة. أعلنت مصادر طبية عن مصرع سائق دراج نارية في 48 من عمره جراء تعرضه لحادث طرق على الطريق رقم 7 بمنطقة المركز فجر اليوم. وذكرت الطواقم الطبية التي وصلت إلى مكان الحادث بأن السائق كان يعاني من إصابات بالغة وتم إقرار وفاته بالمكان. بدورها باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث. أعلنت مصادر طبية الليلة الماضية عن مصرع الطفلة سهام سعيد أبو الفول في 7 من عمرها جراء تعرضها لحادث دهس من قبل جرار زراعي في مدينة كفر قرع. وأفادت الطواقم الطبية بأنها نقلت الطفلة إلى المستشفى وهي فاقدة للوعي ومن دون نبض أو تنفس، وتعاني من إصابات خطيرة في الرأس والصدر، وتم إعلان وفاتها هناك. بدورها باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث. إلى ملف لبنان، أعلن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو عما وصفه بتطهير المنطقة علي الطاهر جنوب لبنان. وقال نتنياهو أن القوات الإسرائيلية عثرت في المنطقة على أسلحة وأجهزة حاسوب، مشيرا لأنها قتلت كثيرا من عناصر حزب الله فيها على حد قوله. وأكد على أن منطقة علي الطاهر لم تعد أو تعد تشكل خطرا على إسرائيل. وفي سياق متصل، أفادت مصادر إسرائيلية بوجود حالة تأهب تحسبا لاحتمال حدوث تصعيد شمال إسرائيل عقب الإعلان عن السيطرة على تلة علي الطاهر جنوب لبنان. وبحسب المصادر تتراوح السيناريوهات المحتملة بين تصعيد محدود أو اندلاع قتال لعدة أيام. وأضافت أن الجيش الإسرائيلي يواصل الحفاظ على مستوى عال من التأهب بالتزامن مع إجراء حوار وثيق مع الجانب الأمريكي. إلى ذلك، وصف السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكا بالمحادثات الإسرائيلية اللبنانية بوساطة أمريكية بأنها تاريخية. وقال هاكا بأن الجانبين يجلسان حاليا في الغرفة نفسها لبحث سبل المضي قدما، مشيرا لأن الهدف هو إخراج حزب الله من الصورة بما يتيح تحقيق السلام. إلى الملف الأمريكي الإيراني، قال نائب الرئيس الأمريكي جادي فانس إن الولايات المتحدة تضغط على إيران لوقف استهداف السفن التجارية، مؤكدا أن واشنطن لن تجري محادثات مع طهران ما لم تتوقف عن إطلاق النار على السفن. وأكد فانس أن جميع الخيارات مطروحة ضد إيران بما فيها الضغوط الاقتصادية والعسكرية والدبلوماسية والعمليات السرية، محذرا من أزمة طاقة عالمية في حال تعطل الملاحة في مضيق هرمز. من جانبه، أفاد وزير الخزانة الأمريكي بأن الاتحاد الأوروبي انضم رسميا إلى ما وصفه بالمنبوذ الاقتصادي ضد إيران، مؤكدا أن واشنطن تقف إلى جانب حلفائها لقطع مصادر التمويل عن طهران.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة ويكون الجو اليوم صيفيا وحرا نسبيا إلى حار خلال ساعة الظهيرة. في القدس 31 درجة مئوية لهذا النهار، الجليل الأعلى 32، طبرية 35، في الناصرة 31، حيفا والساحل 30، تل أبيب ويافا 29، في النقب 32، وأخيرا في إيلات 38 درجة مئوية لهذا النهار. إلى هنا هذه النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم صباحا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

في هذه الفترة من السنة أعزائي المستمعين والمستمعات يعمل المنقذ في شواطئ البلاد طبعا في الشواطئ المرخصة على فحص التيارات لكي يقرر ما هو العلم الأنسب الذي يكون في المنصة هناك ليعطي للمستجم أو المستجمة البلاغ الأنسب، هل يدخل البحر أم لا. المنقذ يقف على الشاطئ يراقب الأمواج، يفحص اتجاهات التيارات، يضع قدمه في الماء يشعر بحركتها ويقرأ ما يجري تحت سطح الماء، ثم يرفع العلم المناسب، أبيض عندما تكون السباحة آمنة، أصفر عندما تكون هناك خطورة ويحتاج المستجم إلى الحذر، وأحمر عندما تصبح السباحة خطرة وممنوعة، وأحيانا أسود عندما تكون الظروف أشد خطورة. مهمة المنقذ واضحة، أن يقرأ التيار قبل أن يرفع العلم. لكن ماذا لو أردنا أن نقرأ التيار في مجتمعنا، مجتمعنا العربي في هذه البلاد، وأردنا أن نرفع العلم؟ لو طلبنا اليوم أن نضع علما على بيوتنا، فسيقول كثيرون العلم الفلسطيني بألوانه الأربعة، وهذا طبعا موقف مفهوم، والبعض قد يقول ومن حقه العلم الإسرائيلي.

إسرائيلي، وآخر قد يختار علم الحزب أو الحركة التي ينتمي إليها، والبعض قد يرفع أعلام لدول أجنبية يتماهى معها في الرياضة أو في أي شيء آخر. لكن أتحدث عن علم آخر، عن لون يمكن أن يكون مرآة لحالنا. فمن يتابع ما يدور في فلك شبكات التواصل في الأسابيع الأخيرة وكيف تحسم المواقف وكيف نتعاطى مع الملفات الحساسة والساخنة، سنجد أن للأصفر مساحة كبيرة جدا في حياتنا. أصفر الاصطفاف، أصفر الرواية السريعة، وأصفر الحكم على هذا الطرف أو ذاك، إذا كان منظمة أو جمعية أو شخص أو مرشح أو مرشحة، كل شيء مباح. وأصفر هو مهم لأنه يعطي أيضا نقاش لكل من لديه المعلومات ومن لا يملك أي معلومة لكنه يريد أن يكون جزء من هذا التيار. أصبحنا أحيانا نبحث عن الرواية التي تحصل على الإعجاب، على اللايكات، قبل أن نسأل هي صحيحة أم لا، وهذا الذي يحدث. ولكن في الجهة المقابلة هناك لون آخر، الأحمر، أحمر الدم. 4 شبان يقتلون في مدينة عربية واحدة، عاصمة المجتمع العربي، ومع ذلك يمر الخبر بهدوء وكأن المشهد لا يهزنا إطلاقا. 4 ضحايا، 4 بيوت تلبس الحزن، وما من يسأل عن هذا الملف انتهى الأمر. هذا ما حصل يوم أمس على سبيل المثال في مدينة الناصرة، وبالتالي نحن من معركة إلى معركة. لا أعلم ما هو العلم الذي يمكن أن نرفع في هذه الأيام. المنقذ في البحر المهمة سهلة جدا، لديه التيار ويعرف، ولكن أسألكم هذا الصباح، أي علم ترفعون على مجتمعنا، الأصفر أو الأحمر أو الأسود؟ لديكم الإجابة ليست لي. الشمس في أسبوع. صباح الخير.

0: يافا جينز، جينسات بتاخد العقل، قصات آخر موضة، بذوق رفيع ومستوى عالي، عبر الويز طمرة الشارع الرئيسي. يافا جينز.
1: يافا جينز.
2: أنهيتم 12 سنة تعليم، مستقبلكم المهني يبدأ مع كلية HLP. انضموا إلى إحدى المهن الأكثر طلباً في سوق العمل، حشاف سخر بخير. تعلموا حشاف سخر بخير بإشراف نقابة مدققي الحسابات في إسرائيل، فقط في HLP، الكلية المتخصصة في المحاسبة، الضرائب والإدارة المالية. الدراسة باللغة العربية وجاهياً أو عن بعد. HLP بفرعيها نوفا جليل وحيفا. 0539-215-200. فجرها علماء كل نوع نحف. أكبر وأفضل حملة للعرسان، 10 قطع كهربائية فاخرة وعليهن ماكينة إسبريسو هدية بس ب 14,990 شيكل. عبر الويز علماء كل نوع نحف بتشرفونا.

0: كل اللي بيكب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلة. تاج القعدة.
2: سرطان الثدي ما بستنى لشهر أكتوبر، وكمان أنت ما تستني.
3: وأنا كمان ما استنيت، وصلت لعمر 45 وتوجهت مباشرة للطبيب عشان الميموغرافيا.
4: صحيح، وأنا كمان ما بستنى، من جيل 50 بعمل فحص الميموغرافيا مرة كل سنتين وما بتفرق معي بأي شهر.
5: طبعاً ليش نستنى؟ في شهر أيار حسيت في كتلة في الثدي وعلى المحل توجهت لدكتوري.
6: أختي في شهر شباط مرضت بسرطان الثدي، مباشرة توجهت أنا للطبيبة، خبرتها وهي حكت لي شو لازم أعمل.
7: لا تنتظري لأكتوبر الوردي، افحصي على مدار السنة. الكشف المبكر بإمكانه إنقاذ الحياة. جمعية مكافحة السرطان، 1-800-36-36-55.
8: الشمس دائما
9: شوي على اليمين، لا شوي على الشمال. عزيزي الطاولة لازم تكون قاعدة بالنص. هاتي نشوف. أيونت هيك بالضبط، قصة الطاولة قاعدة محلها.
10: قصة حط الموضوع على الطاولة، احكي اللي بتآمن فيه بدون تأتأت ولا مواربة، خلي الجمهور يسمع رايك والحقيقة تبعتك. على طاولة الجمعة احكي اللي عندك وخلي الكل يسمع، والاختلاف بالرأي لا يفسد للطاولة قضية. برنامج طاولة الجمعة كل يوم جمعة من 2 حتى 3 عصراً.

أهلا بكم أعزائي المستمعين والمستمعات، 8:16 بعد 8:00 الآن في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، ونحن في برنامج الشمس في أسبوع، وأي أسبوع ما بين الملفات وهي كثيرة، ولكن على الأقل نبدأ بأمر إيجابي، افتتاح العام الدراسي بعد عامين وأكثر من القلق والأجواء الحرب التي سيطرت علينا، ما بين حرب إقليمية، صواريخ وصافرات إنذار، وتعطيل جهاز التربية والتعليم، كما تعطلت مرافق كثيرة، ولكن على الأقل في الأول من أيلول يوم الثلاثاء في هذا الأسبوع بدأ العام الدراسي بشكل منتظم. كانت هناك بعض المواقع التي فيها بعض المشاكل التي تم حلها من قبل الوزارة والسلطات المحلية، هذا لا يعني أننا الآن في مساحة أفضل بكثير، والفجوات ما زالت موجودة، ولكن على الأقل بدأنا العام الدراسي بشكل منتظم وهادئ.

0: من الشمال إلى الجنوب. ومرة أخرى نقول تحية لكل طلابنا وطالباتنا والطواقم التدريسية، ونأمل أن يمر هذا العام بهدوء وبأمن وسلام وكذلك بالنجاح للجميع. نبدأ مع التقرير التالي حول الطلاب العرب وفي هذا العام الدراسي.
1: مع بداية العام الدراسي تنشر وزارة التربية معطيات حول جهاز التعليم في المجتمع العربي، وتظهر الأرقام حجم الحضور الكبير للطلاب العرب بمختلف طوائفهم في المنظومة التعليمية، ويبلغ عدد الطلاب في جهاز التعليم في إسرائيل نحو 2,611,000 طالب وطالبة، بينهم أكثر من 500,000 طالب وطالبة من المجتمع العربي، بضمنهم 147,000 في المدارس البدوية ونحو 40,000 في المدارس الدرزية. أما الطلاب الذين يلتحقون بالصف الأول سنوياً فيبلغ عددهم نحو 180,000، بينهم نحو 26,930 طالباً وطالبة من المجتمع العربي، و 11,750 من المجتمع البدوي، ونحو 2,750 طالباً وطالبة من المجتمعين الدرزي والشركسي. وتشير المعطيات إلى أن عدد المؤسسات التربوية في إسرائيل يصل إلى نحو 5,957 مؤسسة، بينها 1,074 مؤسسة في المجتمع غير اليهودي. وفي جهاز التدريس يعمل نحو 260,000 موظف وموظفة، بينهم 228,000 معلم ومعلمة، فيما يبلغ عدد المعلمين والمعلمات في المجتمع غير اليهودي نحو 49,800. هذه الأرقام تعكس حجم جهاز التعليم في المجتمع العربي بمختلف طوائفه، مع انطلاق عام دراسي جديد يحمل معه تحديات تتعلق بجودة التعليم وتوفير الموارد وضمان تكافؤ الفرص لجميع الطلاب.
2: الله رب العالمين، بساعات الليل المتأخرة انحلت أزمة المجالس الإقليمية في النقب وافتتحوا المدارس، الحمد لله رب العالمين.
0: يعني عمليا بالنسبة لكم إذا أخذنا الخارطة من الشمال إلى الجنوب لا إشكالية، وكل المدارس تبدأ بعد قليل العام الدراسي بشكل منتظم؟
2: إن شاء الله في عنا إشكالية في لواء حيفا في بلد حول قضية معينة، فمتأمل أنه نحلها بالساعات القريبة إن شاء الله.
0: نحكي على إحدى البلدات،
2: عن هيك 540 طالب و
0: 540 ألف طالب. نعم،
2: 540 ألف طالب وتقريبا 140 ألف معلم ومعلمة سيبدأ اليوم باحتفالية السنة الدراسية الموفقة إن شاء الله.
0: نعم. إذن هذا ما قالته أيضا الأستاذة شيرين حافي مديرة المعارف العربية مع بداية العام الدراسي وقبل قرع الجرس، وهذه الرمزية يوم الأول من أيلول في يوم الثلاثاء هذا الأسبوع بداية العام الدراسي. وكنا مع تقرير الزميلة ابتهال حسن والمعطيات التي نشرتها الوزارة عشية افتتاح العام الدراسي، والانشغال طبعا على مستوى السلطات المحلية ولجان أولياء الأمور، وهذا أمر معروف. والتقرير التالي أيضا للزميل سمير عبد الهادي ينقل بعض الأجواء مع الاستعداد وافتتاح العام الدراسي في قرانا وبلداتنا العربية.
3: مع اقتراب موعد بدء العام الدراسي الجديد تتجه الأنظار إلى مدى جاهزية السلطات المحلية والمؤسسات التربوية لاستقبال الطلاب والطالبات وضمان انطلاق العام الدراسي في ظروف مناسبة وآمنة.
4: المجلس المحلي بكل أذرعه وطواقمه باشر العمل في الشهرين الأخيرين على تجهيز المدارس بكل ساحاتها وصفوفها، وأيضا حتى لم نهمل الجانب التربوي، حيث أن المدراء أعدوا مخططات وبرامج عمل لافتتاح العام الدراسي. يعني من ناحية أيضا هندسية قمنا بكل التجهيزات اللازمة استعدادا لاستقبال الطلاب بأريحية ولإيجاد إقليم تربوي مهيأ وعلى استعداد كامل لاستقبال الطلاب. لا شك أن هناك بعض العقبات والنواقص، أنا أقول لك بكل صراحة، يعني المجلس المحلي منذ شهر 5 الأخير، يعني منذ أكثر من 3 أشهر، ونحن نعلن عن مناقصات لإدخال مقاولين، ولكن للأسف بسبب ظروف الحرب هناك عزوف للمقاولين عن الدخول لمناقصات لم نستطع إدخال مقاولين.

0: كبار، نحن نتكلم عن استثمار بقيمة 30 مليون شيكل. كننا يعني نستثمر قليلا في بعض المقاولين الموجودين في بلدنا.
1: كفر قرع على تم الاستعداد لاستقبال طلابنا في المدارس والمؤسسات التربوية. نحن نؤمن أن الاستثمار بالإنسان هو الضمان الوحيد لبناء مجتمع ولرقي مجتمع. استثمرنا حوالي 5 مليون شيكل من ميزانية البلدية في الترميمات ودعم المؤسسات في المعدات في كلب المدارس وكلب الروضات رياض الأطفال والبساتين، وهذا مهم جدا. نحن نتطلع أن يكون هناك أيضا جهوزية للبيئة التعليمية. بهمنا أنه الطالب يجي على المدرسة يحب المدرسة يحب أجواء المدرسة.
2: إحنا بكل محبة بكل شوق ومتحمسين لبداية السنة الدراسية. عنا برامج جديدة إن شاء الله، سواء تعليمية ولا منهجية. إن شاء الله رايحين نبدأ السنة في طريقة تعليم جديدة اللي هي على طريقة علمة لطلاب الصفوف الأولى والثانية في الحساب والعربي. في عنا طبعا إن شاء الله مكملين في كل البرامج اللي أنا بآمن فيها كداش بتنمي مهارات وقدرات عند الطلاب.
3: تبقى جاهزية السلطات المحلية والمدارس عنصرا أساسيا في ضمان بداية منظمة وآمنة للطلاب والطالبات. فالاستعداد المبكر والتنسيق بين مختلف الجهات إلى جانب متابعة الاحتياجات ومعالجة النواقص يساهم في تهيئة بيئة تعليمية مناسبة ويضع الأسس لعام دراسي مستقر وناجح.
4: إذن عام دراسي مستقر وناجح، وهذا ما نريده على الأقل بين في مجتمعنا وفي كل يعني البلاد. لا أريد أن أستثني أحد في هذه الحالة لأنه هذا مهم. استمعنا إلى تقرير الزميل سمير عبد الهادي ونقل لنا بعض الأصوات من جسر الزرقاء وكفر قرع ومنطقة وادي عارة، ولكن ماذا عن الشعور بالأمن والأمان في المدارس؟ وهل هذا الحيز أيضا آمن؟ والتخوف من هذا الموضوع خاصة ونحن نعرف جيدا وضعنا في قضية العنف والجريمة والتي تصل في بعض الأحيان أيضا إلى المدارس للأسف الشديد. المحامية راوية حندقلو من مركز إيلاف لمجتمع آمن نستمع إلى ما قالته في هذا السياق.
5: حقيقة ركزت ورقة السياسات أو التقرير التي قمنا به حول دوائر المتضررين من الطلاب والطواقم التدريسية. يعني نحن عادة نتحدث عن الجريمة والعنف، نتحدث عن عدد القتلى، ولكن مهم أن نتحدث أيضا عن إسقاطات الجريمة على طلابنا وعلى مجتمعنا أكمل، وما هو دور المدرسة. يعني لا تتوقف الجريمة على باب المدارس، ومهم أن نتحدث أنه يعني نحن حتى هذه السنة بعدنا ما خلصناها نتحدث عن قتلى، عدد قتلى هو 9 أطفال، نتحدث عن أطفال جرحى، نتحدث عن أطفال شهاد عيان. ويعني وإذا كان هناك في انخفاض قد يعيشه أو يتحدث عنه المجتمع العربي بعدد القتلى بالفترة الأخيرة، لكن بشكل يومي نحن نسمع إطلاق النار. فيعني الورقة تتحدث عن الفجوات التي يعني موجودة في التعامل.
6: أين يقف تقصير الوزارة راوية عمليا بالميزانيات أم يعني نتحدث أيضا عن وجود خطط؟
5: أولا نتحدث عن خطط ونتحدث عن ميزانيات، نتحدث عن يعني خدمات موجودة لهذه الأطفال والأولاد. نحن نتحدث عن أطفال لأنه كل من جيل تحت 18، وأيضا عن المعلمين، ولكن دعني أتحدث أيضا عن كل موضوع المسح. يعني المدارس ووزارة التربية والتعليم لا تتعامل مع موضوع مسح، من هو يعني طالب يوجد أو يعيش تعيش عائلته تحت التهديد، حارة يوجد فيها متضررين من شهاد العيان، عدد اليتامى والأيتام في المدارس، وهناك يعني يوجد عدم تتالية أيضا بالتعامل والتصرف ما بين المدرسة السلطة المحلية وقسم الخدمات الاجتماعية، فبالتالي هذا يعود بضرر على طلاب المدارس.
4: إذن الضرر على طلاب المدارس نتيجة العنف والجريمة في مجتمعنا بشكل عام، وكيف يؤثر هذا؟ المحامية راوية حندقلو متحدثة للزميل أدهم حبيب الله. من المدارس إلى الحلبة السياسية، ودخلنا الآن في مرحلة حاسمة يوم الاثنين والثلاثاء القادمين. في الأسبوع القادم ستفتح لجنة الانتخابات الباب أمام الأحزاب والحركات السياسية لتقديم القوائم. قوائم، قوائم المرشحين والمرشحات لانتخابات الكنيست، وعندما يتم إغلاق باب الترشيح تنتهي عمليا أي إمكانية للإعلان عن أحزاب جديدة وعن تحالفات وكل ما يترتب على ذلك، ويكون الانتظار حتى موعد الانتخابات في 27 من أكتوبر القادم.

0: وبالتالي خلال اليوم وفي الأيام القريبة القادمة سنشهد لربما تغييرات في بعض الأحزاب، الإعلان عن تحالفات، انسحاب هذا وانضمام تلك، وكل هذه المتغيرات التي عادة تلازم هذه الأيام وموعد تقديم القوائم للجنة الانتخابات المركزية. وإلى التقرير التالي.
1: تدخل الانتخابات الإسرائيلية للكنيسة 26 هذا الأسبوع مع خطة حاسمة، مع بدء تقديم القوائم يوم الاثنين 7 أيلول وإغلاق باب التقديم مساء الثلاثاء 8 أيلول. من أين تأتي أهمية هذين اليومين؟ الأحزاب مطالبة خلال يومي الاثنين والثلاثاء بحسم شكل خوضها الانتخابات، من يتحالف مع من يخوض السباق منفردا، ومن هم المرشحون وترتيبهم على القوائم. وبعد إغلاق باب التقديم تصبح الخريطة السياسية للانتخابات أكثر وضوحاً، وتبدأ لجنة الانتخابات المركزية بفحص القوائم والمصادقة عليها. في معسكر اليمين تدور معركة لمنع ضياع الأصوات، خصوصاً أن نسبة الحسم تبلغ 3.25%، ولذلك تسعى أحزاب يمينية صغيرة إلى التحالف، فيما يحاول بنيامين نتنياهو ضمان ألا تسقط أصوات من معسكره خارج الكنيسة بسبب عدم تجاوز النسبة المطلوبة. وفي معسكر المعارضة تتواصل الاتصالات بين قوى مختلفة، من بينها نفتالي بنت ويائير لابيد وغادي أيزنكوت وأفيكتور ليبرمان، في محاولة لتحديد شكل المنافسة على حكومة ما بعد نتنياهو. أما في الساحة الحزبية العربية فقد حسم أحد أبرز الملفات، الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة والتجمع الوطني الديمقراطي والحركة العربية للتغيير يخوضون الانتخابات ضمن قائمة مشتركة ثلاثية، بينما تخوض القائمة العربية الموحدة الانتخابات منفردة بقيادة منصور عباس، مع انضمام عضو الكنيسة ونائب وزير الأمن الداخلي السابق يؤاف سيجالوفيتش إليها. في خطوة غير مسبوقة يجمع المراقبون أنها قد تكون ذات تأثير كبير. وهنا تكتسب نسبة الحسم أهمية إضافية، خصوصا بالنسبة للأحزاب الصغيرة، فالأصوات التي تحصل عليها قائمة ولا تتجاوز 3.25% لا تتحول إلى مقاعد. لذلك فإن شكل التحالفات العربية وحتى إمكانية توقيع اتفاق فائض أصوات بين القائمتين قد يكون له تأثير مباشر على عدد المقاعد التي ستصل إليها الأحزاب العربية. باختصار، يوم 7 و8 أيلول لا يتعلقان فقط بتسليم أوراق المرشحين، فخلالهما تحسم التحالفات والقوائم التي ستدخل المعركة الانتخابية، وبالتالي ترسم إلى حد كبير الخريطة التي سيواجه الناخبون على أساسها الانتخابات في 27 من تشرين الأول المقبل.
0: إذن هذا التقرير وللزميلة زهرة سعيد توضح فيه ما يحدث الآن في الساحة السياسية، وأيضا الانتظار يوم الاثنين والثلاثاء القادمين لتقديم القوائم وإمكانية التحالف بين مرشحين وأحزاب والتغييرات التي قد تكون متوقعة أو قد تكون مفاجآت في نهاية الأمر. ولكن من أبرز القرارات التي أعلن عنها هذا الأسبوع بعد فترة من المفاوضات والتكهنات أو التكهنات والمفاوضات، والإعلان عن انضمام يوف سيجالوفيتش عضو الكنيسة الذي استقال من حزب يش عتيد كغيره من نواب الحزب وغالبية من كانوا هناك من المؤسسين، وانضم في تحالف للقائمة العربية الموحدة في خطوة وصفت بأنها تكتيكية وقد تكون استراتيجية ولها انعكاس أيضا على الساحة السياسية بشكل عام والانتخابية طبعا، وهذا قد يترجم بنتائج الاستطلاعات خلال الفترة القريبة. ولكن الامتحان الأبرز والأهم هو يوم الانتخابات وما بعد الانتخابات، هل هذا يشكل فعلا جسر للمجتمعين أم فقط خطوة سياسية تكتيكية أولى لكن لا تحمل في طياتها ما هو أبعد من ذلك؟ وكما هو متوقع هذه الخطوة أدت إلى ردود فعل في الساحتين العربية والإسرائيلية بشكل عام، بما في ذلك اهتمام إعلامي كبير، لأن هذا قد يؤدي أيضا إلى

0: انشغال كبير وتأثير في نهاية المطاف على خارطة المقاعد في الكنيست بعد الانتخابات. التقرير التالي حول هذا التحالف بأبعاده وأيضا ردود فعل من القائمة المشتركة والقائمة العربية الموحدة وأيضا الاهتمام الإعلامي بما في ذلك حديث لمدير عام إذاعة الشمس الأستاذ سهيل كرام مع إذاعة الجيش التي كغيرها من وسائل الإعلام الإسرائيلية اهتمت وبشكل كبير في هذا التحالف بعد الإعلان عنه، وكما ذكرنا ما بين التكتيك السياسي والخطوات التي تحمل ما هو أبعد من ذلك بين المجتمعين.
1: خطوة تنسجم مع المسار العام للقائمة العربية الموحدة، مسار الشراكة والتأثير، وإحنا خضنا هذه التجربة في المرة القادمة عندما كنا شركاء في ائتلاف وحكومة، وطبيعي جدا أن تكون خطوة مشابهة مع شخص اللي عرف بمهنيته العالية في مكافحة العنف والجريمة.
2: זה מהלך שאמור לשבור את הקווים, קווים שאני לא חושב שהם נכונים, זה קווים שאומרים שאי אפשר להיות בפעילות פוליטית משותפת עם מפלגה ערבית, אני לא מסכים לזה, אני חושב שהעתיד של מדינת ישראל הוא שיתוף פעולה.
3: اعلان التحالف هذا الاسبوع بين يؤاف زيكالوفيتش والقائمة العربية الموحدة اثار نقاشا واسعا في الساحة السياسية العربية، كما حظي باهتمام كبير في الاعلام الاسرائيلي. النقاش لم يقتصر على دخول شخصية يهودية الى قائمة عربية، بل امتد الى طبيعة الشراكة العربية اليهودية والى قدرة الموحدة على زيادة تمثيلها البرلماني والتأثير في تشكيل الحكومة المقبلة. وفي مقابلة مع إذاعة الجيش تحدث المدير العام لإذاعة الشمس سهيل كرام عن أهمية هذه الخطوة وعن رؤيته للشراكة بين المجتمعين العربي واليهودي.
4: أنا خشف شزوع خلطة استراتيجية أخين خونة شنعستا بتكوفة أخونا. أنا خشف لأور ما شكوريخ شعب خفرة إسرائيلية بخلال. نحن إملو هيا الصعد هذا الجدول هذا أنا كوري لزي. היציאה מחוץ לקופסה, החשיבה השונה, אמונה בחיים משותפים, האמונה שיש מקום לחיים אחרים במדינה הזאת, האמונה שלי שהייתה כל השנים שאנחנו חיים במדינה שנקראת גן עדן ברגע הופכת להיות גיהנום. אנחנו יכולים להפוך את המדינה הזאת לגן עדן אבל ביחד.
3: לכן التحالف أثار في المقابل انتقادات من القائمة المشتركة خصوصا بسبب مواقف سيغالوفيتش السياسية وتمسكه بهويته الصهيونية وتعريف إسرائيل دولة يهودية وديمقراطية، كما أعادت الخطوة إلى الواجهة الخلافات بين الأحزاب العربية بشأن تشكيل قائمة مشتركة وحدود الشراكة السياسية مع أحزاب وشخصيات يهودية.
5: ليس لديه ادعاء موضوعي أو عقلاني يمكن أن يبرر بأنه فضل أن ينضم إلى قائد صهيوني متمسك بأفكاره الصهيونية وبعدائه لأبناء شعبنا ولقضيتنا الفلسطينية ولشعبنا الفلسطيني بدلا من أن يكون بين صفوف شعبه وأهله.
3: في الموحدة يدافعون عن التحالف وعن نهج القائمة القائم على التأثير والشراكة السياسية. النائب وليد الهواشلي رد على انتقادات المشتركة واتهمها بتوزيع شهادات الوطنية ودفع عن خيارات الموحدة وما قدمته للمجتمع العربي.
6: يبدو أن النوايا ليست بصادقة من طرف القائمة المشتركة القائمة الثلاثية. قلنا بشكل واضح أن عليهم أن يسمعوا لحديث الناس ولتوجهات الناس.
3: لكن بالنسبة لكرامة القضية تتجاوز الحسابات الانتخابية والخلافات بين الأحزاب.
4: שהצעד הזה רק צריך להפוך ולשנות אצל ערבים. לא, אני חושב יהודים צריכים לראות את הצעד הזה ואת הכוח של הצעד הזה.
7: אתה חושב שזה יביא מצביעים יהודים למפלגת רע"מ?
4: בטח, ואני קורא לסגלוביץ' ולמנסור עבאס שיסתובבו גם בפריפריות היהודיות, גם במרכז תל אביב, שיציעו את השותפות הזאת ויראו שיש דרך אחרת.
3: ויודיף קרם, אנ الحديث عن الشراكة لا يتعلق فقط بالانتخابات أو بالمقاعد البرلمانية، وإنما بواقع مشترك يفرض برأيه البحث عن صيغة جديدة للعلاقة بين العرب واليهود.
4: אנחנו צריכים למצוא את הדרך ואת החיים המשותפים ולמצוא את הנוסחה שתתאים לשני עמים. הערבים בישראל הוכיחו במשך ה-80 שנים האחרונות שהם חלק והם רוצים להיות חלק, ומי שדחף אותם החוצה ודחק אותם החוצה זה חוק הלאום, חוק קמינץ, זה חוקים שהממשלות והממשלות האחרונות הוציאו לאור, שבאמת לא רק מפלועות להמשך החיים המשותפים אלא שמים סוס ורוחבו, וזה לא יכול להמשיך ככה.
0: إذن كان هذا التقرير للزميلة مسيل كبهة عفوا، وتستمعنا أيضا إلى الأصوات.

0: لليمين المتطرف. يعني بنشوف احنا اعضاء الكنيسة بيتركوا الليكود وبروحوا لبين كبير ويمكن لسموتريتش. فاذا هذا الوضع موجود في اليمين، فواجبنا الادبي والاخلاقي والوطني انه نضغط على ممثلين الكنيسة القادمين انه يقعدوا حوالين طاولة مستديرة، يكون ميثاق شرف، وهقل شيء انه يمضوا على فائض اصوات. ولما نحكي على ميثاق شرف اخي جاكي، المفروض فيه يكون احترام. اذا احنا بنحترم بعض، احنا عمليا بنقنع المواطن يطلع ويصوت ب 27 شهر. اما اذا بده يكون هذا التنافس الغير سلبي اللي بصبش في مصلحة المجتمع العربي، عمليا بتصعب علينا الامور انه كيف نقنع المواطن يطلع ويصوت واحنا اللي حاضر يعني. فمهم جدا انه يطلع مننا هذا البيان، مهم جدا. ليش مهم جدا؟ لانه زي ما انت تفضلت، احنا اليوم ظهرنا للحيط وشفنا احنا السيكر اللي كان امبارح في قناه 13 اللي بيحكوا على 53 53. يعني اليوم انه نرجع اليمين ونرجع بين يمين نتنياهو وبين كبير وسموتريتش بايد المجتمع العربي، اذا احنا بنصل نسبه تصويت فوق 70%، انا باكد لك لا يمكن يرجع اليمين الفاشي اخرى مره ويتحكم فينا 4 سنين.
1: إذن ما قاله سيد مازن غنايم تعقيب أو في متابعة لملف التوجه للأحزاب تحديدا للمشتركة وللموحدة للتوقيع على فائض أصوات، وهذا ما لم يتم حتى الآن. واستمعنا في التقرير السابق أيضا المناكفة التي كانت حول موضوع انضمام سيجالوفيتش وأبعاد ذلك، وهذا قد يتضح أيضا خلال الفترة القريبة. جزئية أخرى ما زالت عالقة إذا أخذنا الساحة السياسية في مجتمعنا، هل حزب لكلنا مكان قرار في الانسحاب والمحاولات الأخيرة للتحالف مع هذا الحزب أو ذاك تحديدا القائمة المشتركة، واستخدموا استطلاع رأي يشير إلى ارتفاع نسبة التصويت وكذلك التمثيل في حال انضمامهم لأي من الحزبين، ولكن حتى الآن لا تجاوب ولا يبدو أن هذا سيحدث خلال الأيام القريبة القادمة. والسؤال ماذا بعد؟ هل سيتخذ القرار بالتقديم قائمة للجنة الانتخابات المركزية أم الانسحاب؟ رولا داود تحدثت لإذاعة الشمس.
2: وفي الموحد أغلقوا أن أنهوا الموضوع والأمور يعني باتت واضحة، فبالتالي من تفاوضون؟
3: أعتقد السياسة مثل ما نعرفها أنا وإنت هي سياسة اللي تتغير كل يوم وبتغير، ممكن تغير في كل ساعة. لهيك اللي مستعد وبده وبعرف ومعني أن يكون في تغيير أكبر ما بتنازل وما برفع ايديه، والمسيرة السياسية اللي بتبلش ما بتخلص فقط في يوم واحد، انما بتكمل بعدها. واليوم احنا في حالة اللي جميع الامور مفتوحة قدامنا، والقرار اللي احنا بناخذه في نهاية المطاف هو قرار اللي بعزز في نهاية المطاف، حيضلوا يعزز من قوتنا السياسية. هات القريبة هي مصيرية، واحنا بنعرف انه احنا بنحرك الشارع، واحنا بنعرف كثير احنا بنطلع اصوات جديدة والاستطلاعات بتقولها. لهيك احنا هون لاجل المصلحه الكبيره لابناء شعبنا، مش لمصلحه اللي هي مصلحه كراسي في نهايه المطاف، وهذا الشيء قلناه دائما.
1: إذن القرار قد يتخذ خلال الأيام القادمة في هذا الحزب، والسؤال هل سيكون تحالف؟ ولا يظهر أنه هذا سيصل إلى يعني خط نهاية بين الطرفين، وبالتالي لابد من إنهاء هذا الموضوع خلال الأيام القادمة. السؤال ما الذي يحدث في اليمين؟ وهناك أيضا انشغال ما بين عوفر فينتر وتالي غوتليف، تم الإعلان عن انسحاب غوتليف من الليكود وانضمامها لبنغفير لتكون في مكان مضمون، ولكن عوفر فينتر هو الآن وفق الاستطلاعات على حافة عبور نسبة الحسم أم لا، ومحاولة الاصطفاف أيضا داخل أحزاب اليمين. نستمع إلى ما قاله في هذا السياق أيضا المحلل الشؤون الحزبية والسياسية بالأكسري لإذاعة الشمس.
4: הם היום הבנתי התגברו על כל מיני מכשולים בירוקרטיים כדי שטלי גוטליב תעבור לעוצמה יהודית, זה צריך לעשות בהסכמה. עכשיו זה סכנה גדולה, כי אם הוא גם בסקר אתמול הוא עבר על קסקה, סקר בערוץ 13 הוא עבר על 4 מנדטים בקושי. עכשיו זה סכנה גדולה, כי אם הוא מתמודד ולא עובר את אחוז החסימה, גוש נתניהו, גוש מפלגות הימין, מאבד 3 מנדטים, וזה ההבדל בין ניצחון להפסד, זה ההבדל בין שלטון לאופוזיציה. אני חושב שאתמול דווקא הסקר הזה נתן לו רוח.

0: מרבית כן להתמודד על הסוף. ונראה עד יום שלישי, אני מניח שבתחילת השבוע יהיו סקרים נוספים. מה זה מניח? כן. בתחילת השבוע הבא יהיו סקרים נוספים, נראה שם מה כוחו, יכול להיות שזה ישפיע עליו, יכול להיות שזה לא ישפיע עליו.
1: إذن هذا ما قاله براك ساري أيضا حول ما يحدث في اليمين ما بين اصطفافات في الليكود خروج تالي غوتليب وانضمامها إلى بنغفير ولكن عفر فينتر هل سينضم إلى حزب آخر أو يتم ضم حزب آخر إليه ومحاولة يعني كبيرة من نتنياهو في الفترة الأخيرة وفي الأيام القادمة كما يبدو لإنهاء هذا الموضوع حتى لا يتم حرق الأصوات متغير آخر ولا نستطيع أن نتجاهل ذلك وما يحدث في الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة هنالك بيان مرتقب قد يصدر اليوم وفق ما قاله في رسالة نصية أمجد شبيطة سكرتير الحزب ووجه رسالة عند انتصاف الليل لنشطاء الحزب وللرفاق بأن هنالك بيان سيصدر يوضح جزئية مهمة ترتبط بالمرشح الثاني جعفر فرح الثاني في الجبهة الرابع في القائمة المشتركة والتوقعات أن يحسم الأمر خلال هذا اليوم وفي نهاية الأسبوع وبالتالي هذا ما ننتظره أيضا وفق المعلومات التي وردت وطبعا تابعنا وواكبنا بالحذر المطلوب كل هذا الموضوع بجوانبه المختلفة ولكن ما حسم أيضا كان بيان صدر عن جمعيات نسوية الثوار وكذلك نساء ضد العنف في موضوع الشبهات أو ما نسب من مخالفات ولا أتحدث بالبعد الجنائي إطلاقا ولكن هي شكاوى يتم فحصها والتحقق منها وهذا ما أكدته أيضا لميان عامني من جمعية الثوار لإذاعة الشمس
2: وما يحدث في ظل هذه الانتخابات ويعني ما جاء عن الجبهة لأنه يعني أثيرت الكثير من الأمور المتعلقة بالمرشح الثاني في الجبهة الرابع في القائمة المشتركة وأنا أتساءل بعد ما نشر من بيانات هل وصلتكم أي شكاوى جديدة بحق المرشح الثاني في الجبهة سيد جعفر فرح؟
3: يعني إحنا كتبنا بالبيان اللي موجود عندنا واللي يعني وفصلنا بشكل كثير منيح والبيان الكل قرأه. بالنسبة لتوجهات جديدة وصلت توجهات جديدة وإحنا عم نفحصها. التوجهات مش يعني كمان مهم أقول إنه الحملة أدت إنه يكون في زيادة بالتوجهات بشكل عام على خطوط
4: ربما شجع نساء أخريات
3: وكمان شجع أخريات بأنهم يتقدموا بشكاوى عن أشخاص آخرين بمواقع سلطة. أنا بقدر أقول أنه هذا هو بالأساس هدف الحملة.
1: ونحن توجهنا إلى رئيس القائمة البروفيسور يوسف جبرين وحصلنا قبل لحظات على الرد التالي. رئيس قائمة الجبهة والقائمة المشتركة بروفيسور يوسف جبرين قال ردا على توجهنا هذا الصباح إن الجبهة تتجه نحو تجاوز النقاشات الداخلية والانطلاق بوحدة وقوة نحو إنجاح القائمة المشتركة وإسقاط اليمين الفاشي. هذا ما ورد لإذاعة الشمس وتوجهنا لنتحدث إليه بحكم موقعه كرئيس الجبهة ورئيس القائمة. هذا ما ورد إلينا في رد مكتوب في هذه اللحظات. إلى فاصل إعلاني ونتابع الشمس في أسبوع.
5: اي بليس ماك تريد ان ماك بوك اير ام 5 ابتداء من 3599 شيكل عند ارجاع الماك القديم. اي بليس محلك لأجهزة أبل خاضع لشروط الحملة.
6: بتحب الحيوانات وبتحلم بتخصص طبي رفيع؟ حول شغفك لمهنة المستقبل مع برنامج دكتور في الطب البيطري DVM بجامعة القدس أبو ديس. تشخيص سريري، جراحة وخطة أكاديمية بتجهزك كاملاً لامتحانات الترخيص والمزاولة بالداخل. معدل قبول بيبدأ من 80% للفرع العلمي. جامعة القدس أبو ديس، لما الشغف يصير تخصص طبي عالمي. سجل اليوم.
7: يافا جينز احسن لي يافا جينز. أخيرا يصل إلى القدس خط الثلاثة، يصعد على السكة ويربط المدينة بأول شبكة للقطار الخفيف في البلاد. سلاسة في الحركة، أولوية عند مفارق الطرق، خفة ورشاقة. لحظة، أرى الآن بأن الخط يمر عبر محطات مركزية مثل إسحاق نافون، حي الحكومة، كفعة ترام، حي الرياضة، كنيون المالحة، كل محطة إنجاز. عنا شبكة قطارات خفيفة في القدس. شبكة القطارات الخفيفة الأولى في إسرائيل تنطلق خط الثلاثة من محطة هاتورين وحتى من حات مالحة، ينطلق وكل محطة إنجاز. من وزارة المواصلات والأمان على الطرق، بلدية أورشليم القدس، وسلطة مواصلات القدس، وشركة كفير.
8: الله يحميلك إياها، صارت صبية.
9: خلي لك أولادك، طبعا صارت صبية وبرتكن عليها.
8: فش أحلى منها تشوف أولادكم عم بيكبروا وبعتمدوا على حالهم.
9: بس استنوا شوي، هني مش كبار كفاية لدرجة إنه يقدروا يعبروا الشارع لحالهم، لأنه مجال الرؤية عندهم أقل ب 30% من شخص بالغ.
10: الأولاد حتى جيل 9 سنوات لا يعبرون الشارع لوحدهم. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
11: خذ حبة فصفصها، كل اللي بيكب القشر وعيد.
12: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
13: الشنطة موجودة،
14: المقلمة موجودة،
15: المي موجودة، الزوادة
16: فيها عمك؟
17: أكيد فيها عمك.
16: هيك تمام، لأني بحبها.
18: بالزوادة عمك؟ لأني بحبها.
16: أنا قصدي بحبها لأمي وعمك.
1: نتابع أعزائي المستمعين والمستمعات في محاور البرنامج وإلى بعض الملفات الأخرى بعيدا عن السياسة وقضايانا المحلية، ولكن هي قضايا يعني لا نستطيع أن نتجاهلها، خاصة ما يحدث في الضفة الغربية، استمرار التصعيد واستهداف المدنيين الفلسطينيين، البشر والحجر والشجر وكل شيء، وكأننا في حالة يعني فوضى وعدم انضباط كامل، ولكن واضح أن هذا يأتي نتيجة سياسة يقف على رأسها نتنياهو ووزرائه ويريدون التصعيد بما في ذلك في الضفة الغربية. وفي المغير في هذه القرية أيضا تم إطلاق النار من قبل جنود أو مستوطنين، وودعت 2 من أبنائها في هذا الأسبوع. أمين أبو عليا رئيس المجلس البلدي.
19: يجري في هذه الفترة هو استمرار لعملية التنكيل ومحاولة الضغط على الأهالي من أجل التهجير، وهذا العنوان الأبرز والأوضح، وأصبح جليا يعني أمام كل العالم أنه الاستمرار في سياسة العقاب الجماعي ما هي من أجل إيصال المواطن الذي يعيش في قرية المغير إلى قناعة أنه لا يمكنك الاستمرار في البقاء في هذا المكان. كما يعلم الجميع بأنه المغير هي من 7 من أكتوبر محاصرة بأكثر من 11 بؤرة استيطانية من جميع الاتجاهات، إغلاق جميع مداخل القرية باستثناء مدخل واحد، وعلى مدار الساعة يكون تواجد لقوات الاحتلال وقطعان المستوطنين في آن واحد، أو قطعان المستوطنين وتأتي بعدها قوات الاحتلال لتساند المستوطنين في ممارسة الاعتداءات.
1: إذن ممارسة الاعتداء من قبل المستوطنين والمساندة من قبل الجيش وكذلك الشرطة، وهذا ما يحدث. واستمعنا إلى أمين أبو علي رئيس المجلس البلدي في المغير. من هناك إلى جنوب لبنان، يوم أمس أعلن الجيش أنه أنهى المهمة في مرتفعات علي الطاهر الاستراتيجية وسيطر على مواقع وصفت بالحساسة والمهمة. في المقابل يقول تم أو هنالك قرار من قبل الحكومة بإطلاق سراح أسرى لبنانيين كما يبدو غير محسوبين على حزب الله، وإنما مواطنين تم اعتقالهم بفعل تواجدهم في مناطق سيطر عليها الجيش الإيصالي خلال الحرب. مع ذلك تقول مصادر لبنانية وتؤكد أن الجيش فقط يوم أمس احتجز 3 آخرين، بما معناه أن هذا لن يغير شيء، هو تفصيل لكنه لا يحمل في طياته ما هو أبعد من ذلك. وإسرائيل ما زالت على موقفها الرافض لأي انسحاب من جنوب لبنان. الزميلة الصحفية جويس الخوري تحدثت لإذاعة الشمس.
20: إسرائيل إنما يحصل اليوم من عمليات إطلاق سراح لـ5 لبنانيين محتجزين لديها هو بادرة حسن نية تجاه لبنان عشية المفاوضات، وهي نتيجة الاتصالات التي يقودها السفير الأمريكي في بيروت ميشيل عيسى. ولكن عمليا إذا ما عدنا إلى ساعات قليلة إلى الوراء قبل الإعلان عن إطلاق أول أسير لبناني لدى إسرائيل، فإن القوات الإسرائيلية صباح هذا اليوم توغلت في بلدة حلتة من بسطرة وقامت بخطف 3 مواطنين لبنانيين.

0: بالتالي هي تطلق سراح 5 لبنانيين اليوم، لكنها في المقابل صباحاً كانت اختطفت 3 لبنانيين، وبالتالي بادرت حسن النية ربما تعبير يعني
1: فضفاض، هو تعبير فضفاض ودبلوماسي ولكن لا يحمل في طياته أي تفاصيل عينية. نعم،
0: خصوصا إذا ما ربطنا هذا الأمر أيضا بما يجري على أرض الواقع في الميدان. كنا قد تابعنا وإياك جاكي في الأسابيع الماضية ما كان يجري مثلا في بلدة المنصوري. قبل شهر بالتمام تم طلب لسكان المنصوري بإخلاء البلدة ومغادرتها. نشاهد اليوم عن بعد هذه البلدة، هي عبارة عن ركام للمنازل.
1: إذن البلدات ركام وعشرات البلدات في جنوب لبنان، وبالتالي إطلاق سراح أسرى لبنانيين والتفصيل ولكن لا يحمل أي بعد مهم في المرحلة الحالية. وكما ذكرنا إسرائيل تؤكد أنها لن تنسحب من جنوب لبنان في هذه المرحلة وأيضا من قطاع غزة، ولا ننسى أيضا أن هنالك تصعيد كان في غزة خلال هذا الأسبوع، بما في ذلك حملة وصفت أو عملية وصفت بالنوعية لاعتقال مسؤول أمني كبير في القطاع، كما أعلن وزير الأمن كاتس هذا الأسبوع خلال تواجده في غلاف غزة.
2: לפני זמן קצר נעצר מחבל בכיר בחמאס וזו המדיניות שלנו. לא מחכים לאיומים אלא רודפים את מחבלי החמאס, מסכלים אותם ומשמידים את תשתיות הטרור שלהם. בנינו בעזה אזור ביטחון חזק וחסר תקדים כדי להגן על התושבים ועל חיילי צה"ל. קרוב ל-70% משטח הרצועה הרוס, ללא תושבים, ללא מנהרות וללא בתים, וצה"ל שולט בשטח. אנחנו לא זזים מעזה עד לפירוז הרצועה, פירוק החמאס מנשקו והשמדת כל מנהרות הטרור.
1: إذن كاتس في جنوب البلاد وفي غزة، وبالتالي لا تغيير، من يتوقع أي تغيير، على العكس الأمور قد تذهب باتجاه التصعيد خلال الفترة القريبة ما بين الضفة الغربية جنوب لبنان وقطاع غزة وحتى إيران، كما تابعنا قليلا هذا الأسبوع ما بين استهدافات في إيران وفي منطقة مضيق هرمز والتهديدات الإيرانية، ولكن على الأقل حتى الآن الأمور ما زالت يعني تحت السيطرة والضبط نسبيا، خاصة عدم دخول إسرائيل على مسار المواجهة. بهذا أعزائي نصل إلى ختام البرنامج الشمس في أسبوع. أشكر الزميل هابي عويس يرافقني في الهندسة الإذاعية والإنتاج، الزميلة سيل كبهة في غرفة الأخبار. هذه تحياتي لكم، جاكي خوري، على أمل أن نلتقي دائما وبأخبار طيبة، ونامل أن تمر هذه الأيام وهي أيام صعبة علينا جميعا ما بين التوترات والضغط الذي يمارس وأمور كثيرة بما في ذلك في الحلبة السياسية، ولا ننسى أيضا ملفات العنف والجريمة. شكرا لكم على حسن المتابعة، تحياتي وإلى اللقاء.

0: اللي بيكب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي. تاج القعدة.
2: من أم الفحم لنوفا جليل، حب جديد اسمه البروف. طعم محلي بمستوى عالمي، برجر، تورتيا وتشيكن. عبر الويز بفرعيه أم الفحم ونوفا جليل.
3: البروف بفش غلك.
4: معدلك في البيجروت ما وصل شرط القبول بالتخصص اللي بتحلم فيه؟ لا تتنازل. المسار التحضيري بجامعة القدس أبو ديس بجهزك أكاديميا وبفتح لك الباب للتخصص الطبي اللي بدك إياه. شهادة عالمية، 5 نجوم بالتصنيف الدولي، سكن جامعي مجهز بالكامل. جامعة القدس أبو ديس، فرصة ثانية بمستوى عالمي. سجل اليوم.
5: مصلحتك بدها بنك بفهم بالأعمال. بنك بعرفك، بفهم مصلحتك وبيبادر معك لتكبر وتتقدم. بنك أبو عليم، بنك المصالح التجارية، من بادر لمصلحتك.
3: يافا جينز، جينسات بتاخد العقل، قصات آخر موضة، بذوق رفيع ومستوى عالي. عبر الويز، طمرة.

0: الشارع الرئيسي. يا
1: فاجينز. خلال شهر سبتمبر نوفر مع كارفور الشلة الأرخص في إسرائيل، 100 منتج من المنتجات الأكثر مبيعا في إسرائيل بخصم يصل إلى حوالي 30%. على سبيل المثال تيروش عصير عنب أحمر كارميل 1 لتر ب 13 شيكل و 90 أجورة فقط، قهوة تركية 200 جرام من عليت ب 12 شيكل و 90 أجورة فقط، متوفر عبر الإنترنت أونلاين وفي 54 فرعا من فروع كارفور. للاطلاع على قائمة المنتجات الأسعار والفروع المشاركة ادخلوا إلى موقع كارفور الإلكتروني. البيع محدود بوحدتين فقط من كل منتج في كل عملية شراء. مقدم من كارفور ووزارة الاقتصاد والصناعة.
2: الشنطة
3: موجودة،
2: المقلمة
3: موجودة،
2: المي
3: موجودة،
2: الزوادة
3: فيها عامك؟
2: أكيد فيها عامك.
3: هيك تمام لأني بحبها.
4: بالزوادة عامك لأني بحبها.
3: أنا قصدي بحبها لأمي وعامك.
5: هنا إذاعة الشمس
6: 101.98.1 FM.
5: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نشرة التاسعة صباحا في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبه، وإليكم التفاصيل. أفادت صحيفة فاينانشال تايمز نقلا عن مصادر دبلوماسية بأن إدارة الرئيس الأمريكي ترامب تسعى إلى التوصل لاتفاق أكثر شمولا مع إيران يتناول ملفي مضيق هرمز والبرنامج النووي. وبحسب المصادر، أبلغت الولايات المتحدة الوسطاء رغبتها في إبقاء مضيق هرمز مفتوحا أمام الملاحة بصرف النظر عن الاتفاق بين طهران ومسقط. وأضافت أن الوسطاء يعملون على وضع إطار لمفاوضات بين طهران وواشنطن بهدف بحث إمكانية التوصل إلى اتفاق جديد بين الجانبين. أفادت مصادر إسرائيلية بأن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الأمن إسرائيل كاتس أوعزا للجيش بإعداد خطة لتطبيق نموذج المناطق التجريبية في قطاع غزة على غرار المخطط في جنوب لبنان. وتتضمن الخطة تحديد مناطق تدخل إليها قوات دولية لتمشيطها وإقامة منظومة حكم فيها مع منع عودة عناصر حماس إليها. وتقضي الخطة باختيار مناطق خارج نطاق الخط الأصفر ولا ينتشر فيها الجيش الإسرائيلي ميدانيا مع استمرار سيطرته عليها عبر المراقبة والرصد. ميدانيا في قطاع غزة، أعلن مجمع ناصر الطبي صباح اليوم عن ارتقاء فلسطيني وإصابة 3 آخرين بنيران قوات الجيش الإسرائيلي خارج مناطق سيطرتها شمال مدينة خان يونس، كما أصيبت طفلة برصاص الجيش قرب دوار أبو حميد وسط مدينة خان يونس جنوب القطاع. أفادت مصادر إسرائيلية بوجود حالة تأهب تحسبا لاحتمال حدوث تصعيد شمال البلاد عقب إعلان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو والجيش الإسرائيلي عن السيطرة على تلة علي الطاهر جنوب لبنان. وبحسب المصادر، تتراوح السيناريوهات المحتملة بين تصعيد محدود أو اندلاع قتال لعدة أيام. وأضافت أن الجيش الإسرائيلي وصل الحفاظ على مستوى عال من التأهب بالتزامن مع إجراء حوار وثيق مع الجانب الأمريكي. في أخبارنا المحلية، أفادت مصادر طبية صباح اليوم بإصابة رجل في 33 من عمره بجروح خطيرة جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار في مدينة طمرة، ونقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج وهو بحالة غير مستقرة، في حين باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمة. في حوادث الطرق، أعلنت مصادر طبية عن مصرع سائق دراجة نارية في 48 من عمره جراء تعرضه لحادث طرق على الطريق رقم 7 بمنطقة المركز فجر اليوم. وذكرت الطواقم الطبية التي وصلت إلى مكان الحادث بأن السائق كان يعاني من إصابات بالغة وتم إقرار وفاته بالمكان. بدورها باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث. أعلنت مصادر طبية ليلة الماضية عن مصرع الطفلة سهام سعيد أبو الفول في 7 من عمرها جراء تعرضها لحادث دهس من قبل جرار زراعي في مدينة كفر قرع. وأفادت الطواقم الطبية بأنها نقلت الطفلة إلى المستشفى وهي فاقدة للوعي ومن دون نبض أو تنفس، وتعاني من إصابات خطيرة في الرأس والصدر، وتم إعلان وفاتها هناك. أفادت الشرطة بأنها أطلقت النار على شاب فلسطيني في الثلاثينيات من عمره قرب باب العمود في القدس بادعاء محاولة

0: تنفيذ عملية طعن. وقالت الشرطة أن عناصرها أطلقوا النار على الشاب بعد الاشتباه بمحاولة طعن أحد أفرادها ما أدى إلى إصابته بجروح بالغة وارتقائه بالمكان. ولم تعرف حتى الآن هوية الشاب، فيما لا تزال ملابسات الحادثة وتفاصيلها قيد المتابعة.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يطرأ اليوم انخفاض طفيف على درجات الحرارة ويكون الجو صيفيا وحارا نسبيا إلى حار خلال الساعات الظهيرة. في القدس 31 درجة مئوية لهذا النهار، الجليل الأعلى 32، طبرية 35، في الناصرة 31، حيفا والساحل 30، تل أبيب ويافا 29، في النقب 32، وأخيرا في إيلات 38 درجة مئوية لهذا النهار. إلى هنا هذه النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم صباحا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيرز.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى صباح الخير يا بلدي مع دغيت زرقاوي.

صباح الخير يا بلدي، صباح الخير لكل البيت فتح شبابيك للنور، ولكل إنسان بدا يومه في قلبه أمنية حلوة. صباح جديد يعني فرصة جديدة، صفحة جديدة، يمكن خبر حلو مستنينا بالطريق. خلوا صباحكم أخف من هموم مبارح وأكبر من أي تعب، لأنه الحياة مهما أخذت منا بتضل كل يوم تعطينا سبب جديد لنكمل. اليوم الجمعة اللي نكهة مختلفة، فيها هدوء وفيه لمي وفيه مساحة نرتب فيه الأفكار ونقرب أكثر من الناس اللي منحبهم. من هون من إذاعة الشمس، من القلب للقلب، نقول لكم صباحكم محبة، صباحكم رزق، صباحكم راحة بال، وصباح الخير يا بلدي. أنا دوريز القاوي ومعي فريق جميل، إيهاب عويس في غرفة الكنترول والهندسة الإذاعية، بديع كرام يشرف على هذا اللقاء. شكرا للزميلة أسيل كبه التي قرأت على مسامعكم نشرة أخبار التاسعة، شكرا للزميل جاكي خوري الذي كان معكم قبل قليل ومعكم من هذه اللحظة مع الكثير من المسابقات والجوائز، فيها الكلمة الحلوة، الموسيقى المعلومة، الضحك، المسابقات والجوائز. خليكم معنا لأنه صباحنا بلش والحلو لسه جاي. يسعد الصباح من رب العالمين. صباح الخير يا بلدي.

من هالقول الحلوة احنا مكملين لكم من أطيب الأمنيات، يسعد هالصباح من رب العالمين، لكم دائما كل الخير والسعادة. اليوم هاي الساعة الأولى راح تكون ساعة علماء كلنوع في حشمال نحف بأكبر حملات هذه السنة. نعم، إذا بدكوا استقبال من القلب، معاملة مميزة وأسعار من الآخر، عنوانكم واحد ووحيد، علمها كل نوعنا فيها حشمال نحف. بس تفوتوا على المحل بتحسوا حالكم ببيتكم ودايما بتطلعوا مبسوطين وراضيين. والآن جهزوا حالكم لتفجير الحملات والتخفيضات. اسمعوا عرسان 2027، يعني اللي جايين كمان على 2027 اسمعوا منيح وركزوا بهاي الرزمة. وبقولكم لمن بقولكم روحوا على هذا المحل، كتير ناس راحت واشترت هاي الرزمة وكتير انبسطت من الأسعار. ثلاجة تدرن 4 أبواب 600 لتر، غسالة 10 كيلو تدرن، شاشة 65 إنش سامسونج ميني ليد، فرن مدمج بوش غاز 4 رؤوس تدرن، ميكروويف 31 تدرن، ساوند بار بريمير مع السابوفر، توستر ضغط ميديا، خلاط سول، وكمان غلاية كهرباء هيميلتون. وفوق كل هذا هدية ماكينة إسبريسو. عارفين قد السعر يا جماعة؟ 14,990 شيكل في علام هاكل نوع فيها حشمال نحف عند أبو أحمد المصري وعند مرجان هناك، بيستنوكم مع كل الحب. اليوم رح نلعب على الصبح هيك مع فنجان قهوة لعبة التحديات، لأنه في عنا جوائز حلوة. اكتبوا بالويز علام هاكل نوع فيها حشمال نحف، وطبعا شو الجائزة؟ ركزوا منيح. كل مين بيشتري فوق ال 500 شيكل في له 100 شيكل هدية. طبعا قصائم تتوزع عليكم، 4 قصائم اليوم، كل قصيمة عبارة عن 100 شيكل هدية بعد ما تشتري رزمة بقيمة فوق ال 500 شيكل. اوكي، احنا مكملين 0460-10-101، اتصلوا واختاروا رقم من 1 ل 20 وخلينا نلعب لعبة التحديات هذا الصباح. ننسى عجرم، اشهدي لي الدنيا.

إذن تحيات هذا الصباح وأتمنى أن تكونوا بخير دائما. 0-64-10-101 من يعيش الأجواء الحلوة بس ماشي.

إذن نحن معكم ونذكركم هذا البرنامج برعاية علامها كل نوع في حشمال نحف بأكبر حملات السنة. إذا بدكم استقبال من القلب معاملة مميزة وأسعار من الآخر، عنوانكم الواحد والوحيد علامها كل نوع في حشمال نحف. بس تفوتوا على المحل بتحسوا حالكم ببيتكم ودايما تطلعوا مبسوطين وراضين. الآن جهزوا حالكم لتفجير الحملات والتخفيضات. عرسان 2027 اسمعوا منيح، رزمة من 10 قطع كهربائية فاخر جدا جدا، نحكي على ثلاجة تادرن 4 أبواب 600 لتر زائد غسالة 10 كيلو تادرن زائد شاشة 65 إنش سامسونج ليد وكمان فرن مدمج بوش غاز 4 رؤوس تادرن ميكروويف 31 لتر تادرن ساوند بار بريمير مع السبوفر والتوستر ضغط ميديا خلاط سول وغلاية كهربائية هاملتون، وفوق هذا كله هدية ماكينة إسبريسو وكل رزمي كركزه بالسعر 14,990 شيكل. ومش بس هيك، شاشة ذكية كيوليد ضخمة 85 إنش مع ستاند زائد توصيل مجانا بس 2,990 شيكل. جمعنا عم سعر لا يصدق، هاي بس البداية في عشرات الحملات والتخفيضات على الأدوات الكهربائية. منيش الأجواء الحلوة بس مع علامها كل نوع في حشمال نحف، روحوا وادعوا لنا كمان، حطوا على الويز علامها حشمال في كل نوع.

كل الحب لكم أينما كنتم. تحيات خاصة جدا للجميع. فجروها في علامها كل نوع في حشمال نحف بأكبر حملات السنة. إذا بدكم استقبال من القلب معامل مميز وأسعار من الآخر، عنوانكم الواحد والوحيد علامها كل نوع في حشمال نحف. بس تفوتوا على المحل بتحسوا حالكم ببيتكم ودائما بتطلعوا مبسوطين وراضيين. الآن جهزوا حالكم لتفجير الحملات والتخفيضات عرسان 2027. اسمعوا منيح وركزوا. رزمي من 10 قطع كهربائية فاخر جدا. ركزوا بالرزمي، شوفوا انتوا الماركات الموجودة بهاي الرزمي وشوفوا قديش على هاي الرزمي. ثلاجة تدرن 4 أبواب 600 لتر زائد غسالة 10 كيلو تدرن زائد شاشة 65 إنش سامسونج ليد زائد فرن مدمج بوش زائد غاز 4 رؤوس تدرن زائد ميكروويف 31 تدرن. ما خلصناش. ساند بوفر مع الساب بوفر. طبعا تنسوش التوستر ضغط ميديا وخلاط السول وغلاية كهربائية هاملتون، وفوق هذا كله هذه ماكينة اسبريسو. كل هاي الرزمة عارفين قديش؟ 14,990 شاكل. وين هذا كله؟ في علام هكل نوع نحف. رقم التليفون للي بحب 054-589-3593. كمان مرة 054-589-3593 أو 07-333-24-522. كمان مرة 07-333-24-522. فوتوا روحوا شوفوا المحل. كتير ناس توجهت للمحل عن طريق إذاعة الشمس، اشتروا هاي الرزمي وفعلا أجواء بتجنن. غاد 054-589-3593. اتصالاتكم هون على 0460-101 عشان تربحوا كمان معنا جوائز. رح نعلن كمان على جائزة كبرى من خلال علماء كل نوع في حشمال في الأيام القادمة، وطبعا لكل مين بيشارك على 0460-101. لكم منا دائما أطيب الأمنيات وأحلاها، وما في أي شيء نقوله غير أنه إن شاء الله بتمنى لكم بهالصباح الحلو كل الخير والسعادة وهدات البال. وقلك فوري شو مشتاق لي.

0: بنقول صباح الخير لمين؟
1: في علامة حشمال وذا كل نوع كل الأناقة والجمال.
0: يا سلام.
1: أما الجودي ما في حاجة للكلام، المعاملة بتقترب من الكمال، أما الأسعار ما بتنطال إلا في علامة كل نوع وحشمال.
0: واو، أول إشي أنا بدي أشكرك أبو ركن دائما على دائما هيك بتعطينا أشياء حلوة، ويعني هذا بدل قديش أنت إنسان بتجنن ورائع.
1: على فكرة يوم الجمعة، صباح يوم الجمعة له نكهة خاصة بوجود الأخ دوريد.
0: كلك ذوق يخلينا إياك، وشكر كبير بحجم الشمس. بدي منك نلعب لعبة التحدي، بلك ربحت معنا، رح نعلن عن جائزة كبرى من علامها كل نوع في حشمال في نحف. اختار رقم من 1 إلى 20.
1: من 1 إلى 20
0: 15. رقم 15. طيب اسمع، شغلة بسيطة جدا وبتأمل إنها تزبط معك. بدك هذا التحدي اللي إسا بينه وبينك، بدك تذكر بعد سماحك 5 بلدان اوكي ببلشوا بحرف الميم خلال 60 ثانية. 5 بلاد ببلشوا بينفع دولة بينفع مدينة بينفع قرية خلال 60 ثانية. يلا.
1: مصر.
0: 1 2.
1: مرج بن عامر.
0: طيب 3 ومرجع مش مشكلة. يلا طال 2. دوريد من وين دوريد؟
1: مصر.
0: مصر. أنا من مصر. متسرايم. دوريد من وين دوريد؟
1: دوريد من جديد يا علمي.
0: لا يا زلمي، مجدي كروم.
1: مجدي كروم.
0: أي ساعدناك بوحدي. يلا ضل كمان وحدي.
1: واحد منها.
0: بعد 6 ثواني. إيش؟ مجد الشمس يا عيني عليك. الله يسعد لي قلبك وشكرا لك، وفتت على التحدي، فتت على القرعة إن شاء الله اللي رح نعلنها في علامة كل نوع في حشمال قريبا إن شاء الله. يفوز حدا كبير بشغل كبير كبير كبير، يخليها مفاجأة. 0-4-60-10-101 تحدي بينه وبينكم.

0: بنقول صباح الخير لمين؟ الو
1: الو
0: ايوه صباح الخير.
1: صباح النور.
0: صباح الفل. مين معاي؟
1: معك احمد كبهة.
0: احمد الكبهة، شو اخبارك يا احمد؟
1: حبيب الله يعطيك.
0: الله يخليك ابو حميد. ابو حميد، اول اشي البرنامج مقدم تحت رعاية علامها كله في اجمل نحف، اوكي؟ يعني اليوم إذا بدك رزمة مرتبة لعريس بس من عن طريق علامها كل نوع في حشمال نحف، أوكي؟
1: أوكي.
0: حاضر حاضر للتحدي؟ يلا اختار رقم من 1 ل20.
1: من 1 ل20 10.
0: 10، هات نشوف. وحنينين متبخرين. طيب بدك تعد من 20 ل1 بسرعة من دون ولا غلطة. معك تعدن بسرعة من 20 لواحد، مش من 1 ل20، أوكي؟ بسرعة بس. واحد. يعني 20 19 18، فاهم علي؟
1: 20 19 18 17 16.
0: كمل.
1: 14 13 12 11 10.
0: كمل.
1: 9 8.
0: تخفش كمل.
1: 7 6 5 4. أيوة. 2 1.
0: ممتاز ممتاز ممتاز. الوضع منيح. إذا إن شاء الله بتفوت على القرعة، وإن شاء الله حظك يكون حلو. تحياتك لمين يا غالي.

0: هي للجميع
1: حبيبا. صباح الخير لمين؟
2: صباح الخير.
1: صباح الفل.
2: وريت شو اخبارك؟
1: شو اخبارك؟ طمنا عنك.
2: الله يرضى عليك حبيبنا اللزم.
1: حبيبنا اللزم. مين معي؟
2: ابو محمد العرابي.
1: ابو محمد كيفك ابو محمد؟ شو اخبارك؟
2: الحمد لله نحمد الله ونشكر الحمد لله.
1: بدنا نروح نجيب رزمة العرسان والكهرباء من وين كله هذا؟ من علام بدك. علامها كل نوع فيها عشمال نحف، هاي الرعاية عند ابو احمد المصري. علامها كل نوع فيها حشمال ابو احمد المصري، اوكي، في نحف
2: ابو احمد المصري.
1: نعم، لانه عن جد فعلا كسح الاسعار وضارب السوق الضرب. اوكي
2: ان شاء الله. حاضر بدك اياه؟
1: حاضر التحدي
2: ان شاء الله. تفضل.
1: يلا، لانه بدنا نفوتك على قرعه ممكن تربح معنا كمان شغل كبير من علامها كل نوع.
2: ضبطها
1: قول يا رب. انت
2: يا رب.
1: يلا
2: ثانيه
1: هات نشوف. اذكر خمس أسماء بنات بيبدوا بحرف النون خلال 10 ثواني. 1 2 3 4 5. بلش.
2: نور.
1: نور.
2: نورس.
1: 2.
2: نادين.
1: 3.
2: نادين. نردين.
1: 4. يلا وحدي بضل واحد.
2: نردين.
1: أيوة. أمهلك.
2: نادية.
1: الوضع ممتاز، الوضع عندك ممتاز، بتفوت على القرعة. تحياتك وأشواءك دائما لكل الناس. شكرا لك.
2: الله يرضى عليك. جمعة مباركة علينا وعليك على الجميع يا غالي. الله يرضى عليك
1: حبيب الشعب. صباح الخير لمين؟
3: صباح الخير.
1: صباح الفل.
3: شو حالك يا خدوريت؟
1: كيفك يا غالي يا مغلغل؟ كيف أمورك؟
3: الله يرضى عليك. عماد زعبي معك من طفل.
1: عماد كيفك يا عماد؟ شو أخبارك؟
3: الله يرضى عليك. الحمد لله رب العالمين.
1: كيف يومك ماشي إن شاء الله في يوم الجمعة؟ إن شاء الله خير. جمعة مباركة.
3: كلا
1: يا جماعه. يلا الله يهدي بالك. طبعا بدنا بدنا نجيب ادواتنا الكهربائيه والرزم. من وين هذا كله؟ من علامها كل نوع بها حشمال نحف. اتعودوا تقولوها علامها كل نوع بها حشمال نحف عند ابو احمد المصري. اوكي
3: ابو احمد المصري ان شاء الله.
1: حاضر للتحدي.
3: ايه سنشوف.
1: يلا اختار لي رقم من 1 ل 20.
3: 18.
1: رقم 18. ويلا يا رب تزبط معك. بدك تقول خلال ثلاث مرات. قول بسرعة ثلاث مرات خلال 10 ثواني. خيط حرير. أيوة. على حيط ام خليل.
3: ايوه.
1: هي حتيجي.
3: خيط حرير على حيط ام خليل.
1: ايوه. خمس
3: خيط حرير على حيط ام خليل. خيط حرير على حيط ام خليل. خيط حرير على حيط ام خليل. خيط حرير على حيط ام خليل.
1: اي
3: او خيط حرير على حيط.
1: هذا انت مرتب يا زلمه، انت وضعك منيح الوضع ممتاز.
3: مدروس.
1: متعوب عليه. متعوب عليك. يسعد الصباح من رب العالمين.
3: الله يرضى عليك يا رب.
1: خلينا جمعه مباركه حبيبي. حياك
3: الجميع.
1: صباح الخير لمين؟
4: صباح الخير دريس.
1: صباح الفل.
4: شرفك تسال لي هذا علامه النوع المصري هذا.
1: شو نقول له؟
4: قول له اذا واحد منكم متجوز 3 نسوان وبدي يجيب الرابعة واشكره ويعمل لها عروس، هل بعتي متنوت ولا؟
1: انت ناوي تكمل دينك يعني على الاربعه خلاص بدك؟
4: شوف لي موصل. بدنا نروح عنده بدنا نقول يا عمي احنا نعمل تقديم بالحياه.
1: بس رياض انا حسيت عليك شغلي اذا بعد سماحك يعني
4: حبيبي،
1: بس تكون معك مرتك بحسك بتحكي انك انت يعني بتحطها بالصف الاول. لا بس تكون لحالك بحسك ماخذ راحتك. بعرف في منه هذا الكلام ولا كيف؟
4: لا خيي اسمع، اقول لك شغله واحده. هذا اقول لك كيف تبلا تنزل ضرة على التالي.
1: طيب
4: وش ضرة عليها؟ شو المشكلة؟
1: اسم الله عروحك واسمك.
4: ليت نعمل غلط. انا مش عارف غلط.
1: اسم الله عروحك واسمك. طيب
4: والله العظيم
1: بدنا نلعب لعبة التحدي انا وياك. شو رايك؟
4: يلا هات اعطيني شوي
1: من 1 ل 20. يلا
4: 3.
1: رقم 3. الله يسلمك.
4: زين خاجة امبارح كان عيد ميلادي دريت.
1: امبارح كان عيد ميلادك؟ لا
4: والله
1: طلعت 9. لا هيك بدنا نقول لك كل عام وانت بخير ايها الغالي المغلغل.
4: حبيب قلبي.
1: معلوم. يعني اول شيء شو شعورك هيك بعيد ميلادك؟ بصراحه
4: شعورك
1: هاي بتاخر
4: بصراحه. بيأس.
1: ليه من اني ناحيه يعني؟
4: بيأس لانه بحس كبرت سنه.
1: لا يا زلمة خلص تحطش انت بقلبك.
4: لا والله بيأس. انت بدك الصراحة. لا
1: طيب بدك ما بتعرف شو بدي اغني لك. انا بدي اغني لك. اوكي بينفع؟
4: يلا
1: عم رياض انت غالي. اسمع حبيبي. اسمع شو نقول لك. هاي خاص نص لحبيب الشعب رياض
4: حبيبي.
1: 1 2 غنوا الحبيب. يا سلام. غنوا الحبيب.
4: يسعد روحك
1: الليل عيد ميلاد.

0: الله يسعدك عم رياض، انت انسان طيب ومحترم وتستاهل كل خير
1: حبيبي.
0: الله اياك، سلم على الجميع وربنا يعطيك الصحه. بس
1: حبيبي
0: مين هالاغنيه الحلوه؟ من قول صباح الخير لمين؟ الو، ما في حدا هون. اوكي صباح الخير.
2: الو
0: ايوه
2: صباح الخير.
0: صباح الفل،
2: كيفك يا غالي يا مدغرغر؟
0: ولعت. مين معي؟
2: والله حمودي معك مصالحه.
0: حمودي كيفك يا حمودي، شو اخبارك؟
2: والله انا الحمد لله عايشين. بنسلم عليك.
0: ادوات الكهرباء يا حمودي من وين؟
2: ادوات من نحف، على نحف طوالي.
0: على نحف عند ابو احمد المصري غاد.
2: ابو احمد المصري اكيد
0: عامل عم حملات فلنوة. كسح، ولما بقول لكم دريد روحوا انتوا روحوا وادعوا لي كمان. اوكي
2: ايوه
0: حاضر.
2: ايوه حاضر.
0: يلا انو رقم اختار لي؟
2: أربعة.
0: رقم أربعة. طبعا شروط اللعبة انكم انتوا تقبلوا بايش مكان يعني فيها. اوكي
2: ايوه
0: يلا. كاريوكي، تعرف الكاريوكي؟
2: كاريوكي
0: يعني انا بسمعك كلام اغنيه معينه وانت أيوة. بدك انا وياك بدنا نغني مع بعض بالكاريوكي. اوكي خفش شغله بس. اوكي
2: اوكي
0: يلا اسمع هات شوف شو اللحن اليوم. لحظه ايش هنا؟ وقفوا الغنايه هون. ايوه اسا يلا. عارف الغناي؟ ليلك من نور الشمس
2: وحطها في
0: ليكي. حلو كمل ممتاز.
2: وحطها في ليكي.
0: واو واو صوتك بجنن كمل.
2: أزعلك مستنود
0: بجنن كمل.
2: شجرة صغيرك فيكي.
0: واو
2: أزعلك مستنود
0: رهيب حمودي كمل. وأغزلك من نور الشمس سوارة حطها في إيدي. وإنت آخر مرة حطيت سوارة بإيد مرتك يا حمودي؟
2: والله يا غالي كل مرة بحصلها.
0: كبير كبير
2: غالي.
0: طيب يلا كمان مقطع.
2: المرة تستاهل كل شيء.
0: والله المرة هي كل شيء بالدنيا صحيح. كمان مقطع صغير الناس حبت صوتك. يلا هات نشوف.
2: أيوه
0: لحظة شو أقول لك؟
2: أيوه
0: هاي بعدين سوارة حطها بيديك فهمناها. أوكي
2: أيوة.
0: استنى شوي استنى أقولها. سوارة حطها بيديك أصبر شوي يلا لسه. أيوة. هي هي هي هي طيب هي إحنا عم نحمي الجمهور. عم نحمي الجمهور.
2: أيوة
0: أحمي الجمهور. أيوة أيوة
2: أيوة أيوة
0: ارفع ارفع.
2: جيب المفتاح يا أبو حمزة جيب المفتاح. مين مع مفتاح البراد؟ مين مع مفتاح البراد؟ مسكرين على الكورة يخرب بيتكم. مسكرين على الكورة.
0: طيب مش جو انت انك مغني انت ها؟
2: جيب جيب
0: قتلني. ما انت مسؤول عن براد حقي يا حمودي ها؟
2: وين مين عم حد جاب المفتاح البراد؟ وين ايش
0: خلص حمودي خير لسه بيجي.
2: يلا
0: يلا تنهي يلا اسا نور الله لا ليلي يلا غني.
2: انا بحالة بيجيك من نور الشمس.
0: ايوه يا أيوة. حلوة بعيونك سر ساحرني
2: ومدوبني.
0: اطلع اطلع
2: كلماتك أحلى من السر.
0: كمل كمل حبك دوم. لا هي كاين هيمان بحياتك. أيوة. كاين هيمان
2: شوي شوي.
0: حمودي مصالحة شكرا لك بتجنن حبيبي. شكرا
2: يلا حبيبي سلامات.
0: رهيب رهيب. أوكي بذكرني هالغناية لما كان حياة المطرب الشعبي شفيق كبهة يجي على بلدنا. كلياتنا كنا لمن يعني عن جد لما شفيق كبهة كان يجي على بلدنا كان بالنسبة لنا مهرجان. وإحنا صغار كنت بصف الثالث أنا والرابع. إحنا مشهورين بالتين فكنا نطلع نتعمشى على التيني. تلاقينا 70 شاب على تيني وحدي. شو عم نحضر؟ نحضر عرس لشفيق كبهة. طبعا إذا وقع فرع من التيني طبعا في تكسير هناك وفي عظم في بس عشان نحضر شفيق كبهة. الله يرحمك يا شفيق ويرحم يعني بتجنن يعني مغني رهيب رهيب. كيف راح هذا المغني لحد اليوم أنا مش قادر استوعب. في عنا تحية حلوة من هون من استوديو رقم واحد إلى الشيخة إسراء. لك منا أطيب الأمنيات أحلى شيخة بالعالم. نتمنى لك كل الحب إسراء وإن شاء الله يا رب أيامي كلها سعادة وذات مال. رح نروح حاليا لفاصل إعلان ونكمل.
3: يا فجينز أحسن لي يا

0: الأولاد حتى جيل 9 سنوات لا يعبرون الشارع لوحدهم. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
1: مصلحتك بدها بنك بفهم بالأعمال. بنك بعرفك، بفهم مصلحتك وبيبادر معك لتكبر وتتقدم. بنك أبو عليم، بنك المصالح التجارية، من بادر لمصلحتك. كنور بعطيكو اكسترا بالمطبخ. نشتري 4 منتجات من كنور ومنحصل على قسيمة اكسترا بقيمة 50 شيكل واستغلالها بنعمان سولتم أو فودابيل. للتفاصيل والمشاركة ابحثوا على قسيمة كنور في جوجل. محدد لأول 8000 مرسل من 16/8 ولغاية 18/9، خاضع لشروط الحملة.
2: الشنطة
3: موجودة،
2: المقلمة
3: موجودة،
2: المي
3: موجودة،
2: الزوادة
3: فيها عامك؟
2: أكيد فيها عامك.
3: هيك تمام، لأني بحبها.
1: بالزوادة عامك؟ لأني بحبها.
3: أنا قصدي بحبها لأمي وعامك.
4: الشمس دائما
5: شوي على اليمين. لا شوي على الشمال. عزيزي الطاولة لازم تكون قاعدة بالنص. هتنشوف. أيوانت هيك بالضبط. قصة الطاولة قاعدة محلها.
6: قصة حط الموضوع على الطاولة، احكي اللي بتآمن فيه بدون تأتأت ولا مواربة، خلي الجمهور يسمع رايك والحقيقة تبعتك. على طاولة الجمعة احكي اللي عندك وخلي الكل يسمع، والاختلاف بالرأي لا يفسد للطاولة قضية. برنامج طاولة الجمعة كل يوم جمعة من 2 حتى 3 عصرا.
0: أنتم تستمعون إلى صباح الخير يا بلدي مع دهيت زرقاوي.

0: كل تحيات لكم أينما كنتم، تحيات خاصة جدا للجميع. نذكركم هذا البرنامج برعاية علام هكل نوع في حشمال نحف، طبعا تحية من الأعماق لكل محبينا في كل مكان. ونذكركم هذا البرنامج فجروها علام هكل نوع في حشمال نحف بأكبر حملات هاي السنة. إذا بدكوا استقبال من القلب، معاملة مميزة، أسعار من الآخر، عنوانكم واحد ووحيد علام هكل نوع في حشمال نحف. بس تفوتوا على المحل بتحسوا حالكم ببيتكم، ودائما بتطلعوا مبسوطين وراضين. الحلو انه هناك جهزوا لكم الكثير الكثير من الحملات. عرسان 2027، ركزوا منيح اسمعوا منيح، ورزمي من 10 قطع كهربائيه فاخر جدا، ثلاجه تدرن 4 ابواب 600 لتر، غساله 10 كيلو تدرن، شاشه 65 انش سامسونج ليد، وفرن مدمج بوش، وغاز 4 رؤوس تدرن، وميكروويف 31 لتر تدرن، وساوند بار بريمير مع سابوفر، والتوستر الضغط ميديا، خلاط سول، وغلايات كهربائيه من هاملتون، وفوق كل هذا هدية ماكينة إسبريسو. كل رزمي ركزوا بالسعر 14,990 شيكل. ومش بس هيك، شاشة ذكية كيوليد ضخمة 85 إنش مع ستاند، زائد توصيل مجانا، بس 2990 شيكل. نعم، سعر لا يصدق. هاي بس البداية، في عشرات الحملات يا جماعة، والتخفيضات على الأدوات الكهربائية. نصيحتي تزوروا هذا المحل، اشتروا من عنده، واعرفوا انه ارخص اليوم واجود ابداع موجودة في علامها كل نوع في حشمال نحف عند ابو احمد المصري. بتشرفونا وعيشوا الاجواء. مرحبا لمين؟ صباح.
1: صباح الخير.
0: صباح الفل.
1: شو الاخبار؟
0: يا هلا، مين معنا؟
1: معك فادي من عرابي.
0: كمان مرة الاسم؟
1: فادي من عرابي.
0: هلا، شو اخبارك؟ كيف امورك؟
1: والله مشتاقين. شو اخبارك؟
0: حبيب قلبي، الله خلينا اياك. طبعا رايحين لوين عشان نشتري ادواتنا الكهربائية؟
1: بس على نحف.
0: خير، بس على نحف عند ابو احمد المصري، كسر الاسعار وحطمها، روحوا وجربوه، مش راح تعودوا ترجعوا على محل تاني. اوكي،
1: باطل عليك.
0: يلا، حاضر لعبة الارقام؟
1: بس حاضر.
0: من 1 لـ20، اختار لي رقم.
1: 13.
0: رقم 13. رقم 13، معك 10 ثواني تذكر لي 4 عواصم عربية خلال 8 ثواني. سوري، 4 عواصم عربية، تفضل. 8 ثواني. 1 2 3 بلش. عواصم:
1: القاهرة،
0: القاهرة،
1: عمان،
0: عمان،
1: الرياض،
0: الرياض،
1: أبو ظبي.
0: مين؟
1: أبو ظبي.
0: أبو ظبي، عاصمة مين أبو ظبي؟
1: عاصمة الإمارات.
0: صح. أوكي، إذا شكرا لك عزيزي، وطبعا بتدخل على قرعة أبو أحمد المصري في علامة كل نوع نحف. صباح الخير لمين؟ ألو.
2: صباح الخير

0: هلو صباح الخير. ما فيش حدا. صباح الخير لمين هون؟ هلو
1: صباح الخير.
0: صباح الفل.
1: شو الاخبار؟
0: هلا.
1: يعني عشان انا اروح على مركز كل نوع بنحف لما اكون عريس يعني
0: لا مش شرط تكون عريس. انت دائما عريس؟ انت كل يوم مرتك انت متجوز ولا عزبي؟
1: دريد.
0: نعم.
1: يعني من سؤالي انا بسالك هيك سؤال يعني لحالك متجوز؟
0: والله بطلت اصدق حدا فيكم. يعني ايش متجوز بصير عزاب والعزاب؟ انتوا بتنيلون على الهوا. يعني انا بطلت افهم عليكم. انت خيه متجوز ولا عزابي؟ اذا سمح.
1: انا متجوز.
0: سامر انت متجوز ولا عزابي؟
1: متجوز يا زلمه.
0: متاكد؟ اوعك المره حدك. ها
1: المره مش حدي.
0: عمي سامر يعني عمي يعني سامر في غلط يعني. تروح عند ابو احمد المصري عنده وتروح تقول له مثلا اعطيني مثلا تنظر الضغط للمراه. يا زلمه مالكم انتم مالكم هيك؟ شو في؟
1: لو مرة حد بكون فاضي اطفي له
0: بتهدي الكاش بالها. اوكي حاضر.
1: ليه؟ دائما حاضر.
0: يلا بدنا نروح عند ابو احمد المصري غاد. عن جد اسمع
1: لا اسمع حل بجنن. دريد
0: انت رحت كنت عنده
1: حل بجنن؟ انا كنت بجنن. بتفوت من الباب بتحس حالك بعالم ثاني.
0: حلو كتير.
1: محل بجنن، محل كبير، شغلات بتجنن هناك. عن جد شغلات بتجنن. واللي بجنن اكثر الاسعار. يعني انا بفوت على محلات كثير بحكم الشغل بوزع بضاعه.
0: والاحترام لك. اولا مبسوط انا انه انت فتت على المحل وشفت انه عن جد انت بتحكي على
1: محل بجنن.
0: محل بجنن، اسعار بتجنن،
1: اسعاره بتجنن نسبه لمحلات ثانيه.
0: صحيح.
1: كثير اسعار
0: منيحه. الرزمه اللي اعطاها كلها تدران على سامسونج على بوش. طبعا انت بتحكي على جوده،
1: بتحكي على شرك
0: مخيفه جدا. 10 سنوات كفاله مش 5 ولا 6. والحلو انه الاسعار جدا رخيصه، فيمكن هذا الشيء
1: استغله. الاسعار بتجنن
0: لانه عامل
1: الشكل. شارك عن الشكل، انت ممكن تشتري البراد لحاله.
0: صحيح.
1: هاي الرزمه
0: مظبوط. البراد اليوم 600 لتر حقه 7000 و8000 شكل. مزبوط. انت مشتري 10 الرزمه مع البراد مع التلفزيون مع الغساله مع التوستر مع كله 14990 شكل. فشكرا لك سامر. سامر اختار رقم من 1 ل 20.
1: تاريخ ميلادي 5.
0: يا ساتر يا ساتر
1: ورطنا.
0: شوف يا سامر بدك تحكي نكتة واضحك. اذا
1: لا اسمع
0: لا ما هو اسمع اذا انت بدكش تنكت انا بنكت عادي ما فيش
1: لا
0: مشكلة.
1: انا بنكت عادي.
0: يلا يعني. اتفضل اعطيني نكتة حلوة اضحك عليها طبعا مهم جدا. اذا لا
1: واحد مات صاحبه هيك من بعيد لبعيد راح يعزيه. يعزي مرته يعني.
0: طيب.
1: قعد وياها قالها بعد ما عزاها قالها يعني اذا في شيء من ورا المرحوم هيك يضل ذكرى. طيب. خذها يعني. قالت له والله المرحوم ما تركش شيء غيري.
0: حلو
1: شو حلو منيح ما تضحكش ايش تبعك.
0: طب اقول لك انا اللي عندي.
1: تفضل.
0: مره بطه درس الطب. حلو.
1: بطه درس الطب.
0: بتعرف شو صاروا ينادوا عليها؟
1: دكتور بطه.
0: لا يا دك تورا.
1: يا دك صحيح.
0: يا دك تورا. اوكي
1: بالانجليزي بطه.
0: يا دكتورة يعطيك العافية. غالية مغلغل.
1: اوعك انت انا وياك.
0: خلص متأسف. متأسف بالضبط. متأسف انه شكرا لك باي. مرحبا لمين؟ صباح.
2: مرحبا.
0: هلا
2: دري جاي معنا عند ابو
0: احمد المصري. عم نيجي. بدك نروح محوربة؟ بدك نروح فاردي؟ ايش بدك قول لي؟
2: تحية دري. دعتني على فجر الضاد.
0: على ايش؟ مين معاي؟
2: يوسف.
0: يوسف شو اخبارك يوسف حبيبي؟ كيف امورك؟
2: والله ما نعرف بعد
0: اللي في الصبح. طيب يوسف. ان شاء الله ان شاء الله بترمى. نقول الله. قول الله انت بس. قول يا رب. اختار لي رقم من 1 ل 20 هات نتحداك انا وياك. يلا
2: طلع. انا خليت
0: 15 5
2: يوم
0: النكبه. يا سلام. واضح واضح واضح واضح من كلامك من واضح. طيب شوف معك 10 ثواني.
2: يا الله
0: بدك تذكر لي 5 أغراض موجودة بالمطبخ.
2: 5 أغراض موجودة. ما شو كيف؟
0: ولحظة وين طاير؟ عمالك عم كمان مرة إيش؟
2: لا
0: سكين. أيوة
2: سكينة.
0: حلو.
2: سجر الضغط.
0: والخامسة
2: بالميلة.
0: ايش؟
2: ميلة غاز. ايش بدك؟
0: كأنك شغال على غاز بالميلة بتقلي بيضة. زم احنا زلامي اذا بنفوت على المطبخ بندمره بندمره.
2: في حد بالسرج يقول له برضه اعملي لي بيضة اليوم.
0: اوعك
2: اوعك.

0: اسمع، امبارح بالليل اجت على بالي بيض عيون حلو، رحت فتحت البراد اطلع بعمل، ما بتعرف كيف هيك بصير هاي الشغله انك تعمل ما تعمل. المهم خليت المره نايمه والبنات نايمات، ورحت قلت خلص بدي اعمل بيض عيون، نعفت المطبخ نعف حريقه. تسمع انت من بعيد، شو هاد، شو ريحه الزفره، مين اللي بقلي؟ عذرنا حالنا،
1: شالي اذا خربك شالي وخليها على الله.
0: شو
1: كنت اشتغل بير السبع، بدي اعمل اكل للعمال.
0: طيب
1: اتصلت بالمره قلت لها بدي اعمل لي جريل.
0: طيب
1: قالت لي بتجيب دجاجه بتحطها ب 1000 كيس وبتحط بطاطا وكل الشغلات. انا فكرت كيس العادي
0: يا ويلي، شو صار؟ شو صار؟
1: أكلناها
0: يا ويلك من الله، منيح ما هب الفرن. الله يهدي بالك حبيبي، وإن شاء الله بتضل أيامك حلوة. شكرا لك عم يوسف، سلامات. حبيتها. آخر اتصال، صباح الخير لمين؟
2: ألو، صباح الخير.
0: صباح الفل.
2: معك باسم عثمان من سهلين.
0: عين عليك يا باسم، شو اخبارك يا باسم؟ كيف
2: والله الحمد لله. شو اخبارك اخي وليد؟ اشتقنا لك واشتقنا لصوتك
0: حبيب قلبي يا باسم، احنا بنحبك كثير، وان شاء الله يا رب اهل سخنين على العين والراس.
2: انت بتعرف انت معزتك بقلب اهل سخنين، وانت بتعرف انه معزتك قوي.
0: اسمع، انا بس افوت على سخنين بفرفح قلبي، كيف قالوا السخنين.
2: انا بقول لك ليه.
0: ليه
2: سخنين بتفرقاش عن تل أبيب؟ شو في تل أبيب؟
0: والله مزبوط، أنا بحكيك الصراحة، بتفوت عليها رافع اقتصادية رهيبة جدا، من مطاعم لمحلات
2: بتجنن. وصلت لك من الآخر.
0: خلص عن جد، وبكفى أنتم ملقاكوا ناس طيبين عن جد.
2: أنا يعني بخصها بس مستشفى بس، هي بدي أعمل.
0: يلا إن شاء الله يلا قول يا رب أنت بس.
2: بس أوكي. مستشفى أنا غصنا أبو نزين إن شاء الله ببني لنا إياه قريب.
0: على خير إن شاء الله، يلا حاضر.
2: على خير،
0: إيش السؤال؟ أعطيني رقم من 1 لـ 20.
2: انت اختار اللي بدك اياه.
0: طيب يلا، انت يعني فيش عندك مشكله؟
2: طيب بدك فيك، بدك فيك
0: يا عيني علي، بدنا نروح، بدنا نغني غناي خفيفه لطيفه، كيف انتوا؟
2: يلا خلينا نسمع غناي.
0: يلا هات، انا بعطيك غناي
2: وبعدين السؤال،
0: وبعدين بتقول لي لا انت شو بتقول لي شو هاي الغناي. طيب وممكن ندندنها انا وياك سوا،
2: يمكن بعرفش اناني كثير انا، اما يلا
0: طلع ايش هوين يعني، ايش مثلا لفيروز؟ لفيروز مش لفيروز، بتعرف انت. اسمع
2: خلينا
0: اسمع
2: هي.
0: يلا لفيروز مشهورة بعدها، مش نبلش شيء. ايوه كمل. من مفرق
2: الوادي،
0: ممتاز، داخل الهوى. قول انا مبسوط منك، كتير مبسوط
2: انا منك اكثر يا
0: من مفرق الوادي. الله يسعد قلبك وشكرا لك، واحنا بنحبك وبنتمنى لك الصحه والعافيه.
2: وانا بحبك، والجائزه حولها لواحد انت بتحبه.
0: يسعد لي قلبك، شكرا. تقدروا تغنوها انتوا معنا كمان. اوكي، حاليا رح نختار 4 الأسماء اللي ربحوا. طبعا الأسماء اللي ربحت ما بأخذوا القسيمة، بيشتروا فوق 500 وبأخذوا 500 شيكل على هاي القسيمة، مفهوم؟ فبتأمل إن شاء الله تفهم هاي الشغلة، إنه أنت بتروح مش عشان تربح القسيمة، إنما بتأخذ فوقيها فوق 500 شيكل، لما تشتري أي غرض تأخذ عليها 100 شيكل، يعني ممكن تأخذ هدية. اوكي، مين الأسماء؟ أسعد من عسيفة، مبروك يا أسعد. أحمد من برطع، مبروك يا أحمد. أبو محمد من عرابي، وعماد من طمرة، مبروك لإلكو، وحظا أوفر للي ما ربح، وكل الحب لكم أينما كنتم. فزعاني يا قلبي، أكبر بهالغربة، والله، وما تعرفني بلادي، خذني

أيضا إلى الزميلة أسيل كبهة، ستقرأ على حضراتكم أخبار العشرة. مني أنا دوري الزرقاوي، فنجان قهوة بدون سكر لأنه أنتوا السكر، وراجعين خليكوا كتار على الموعد مع كمان ساعة وكمان تحديات وكمان جوائز وكمان رعايات. خليكم معي.

0: فجرها علماء كل نوع نحف. والآن اشتري شاشة LED ضخمة ذكية 85 إنش شامل ستاند وتوصيل مجاني فقط ب 2990 شيكل، لا يصدق. عبر الويز علماء كل نوع نحف بتشرفونا.
1: خذ حبة فصصها كل اللي بيكب القشر وعيد.
2: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي. تاج القعدة.
3: يافا جينز، جينسات بتاخذ العقل، قصات آخر موضة بذوق رفيع ومستوى عالي. عبر الويز طمرة الشارع الرئيسي.
4: يافا جينز.
5: أخيراً يصل إلى القدس خط الثلاثة، يصعد على السكة ويربط المدينة بأول شبكة للقطار الخفيف في البلاد. سلاسة في الحركة، أولوية عند مفارق الطرق، خفة ورشاقة. لحظة، أرى الآن بأن الخط يمر عبر محطات مركزية مثل إسحاق نافون، حي الحكومة، كفعات رام، حي الرياضة، كنيون المالحة. كل محطة إنجاز، عنا شبكة قطارات خفيفة في القدس. شبكة القطارات الخفيفة الأولى في إسرائيل تنطلق خط الثلاثة من محطة هاتورين وحتى من حات مالحة، ينطلق وكل محطة إنجاز. من وزارة المواصلات والأمان على الطرق، بلدية أورشليم القدس، وسلطة مواصلات القدس، وشركة كفير.
6: خلال شهر سبتمبر نوفر مع كارفور السلة الأرخص في إسرائيل 100 منتج من المنتجات الأكثر مبيعا في إسرائيل بخصم يصل إلى حوالي 30%. على سبيل المثال كيلو أرز فارسي كلاسيكي من سوغات بسبعة شواكل فقط، قهوة تستر تشويس 200 جرام ب 29 شيكل و 90 أجورة فقط، زيت زيتون كارفور 750 مل ب 19 شيكل و 90 أجورة فقط، متوفر عبر الإنترنت أونلاين وفي 54 فرعا من فروع كارفور. للإطلاع على قائمة المنتجات، الأسعار والفروع المشاركة ادخلوا إلى موقع كارفور الإلكتروني. البيع محدود بوحدتين فقط من كل منتج في كل عملية شراء. مقدم من كارفور ووزارة الاقتصاد.

0: تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
1: هنا إذاعة الشمس
2: 101.98.1 FM.
1: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: نشرة العاشرة صباحا في إذاعة الشمس تقدموها لكم أسيل كبهة وإليكم التفاصيل. أفادت الشرطة باعتقال 10 مشتبه بهم ومصادرة بندقية وقنبلة يدوية وأسلحة أخرى خلال عمليات نفذتها قوات الشرطة وحرس الحدود في مدينة الناصرة ليلة الماضية. وقالت الشرطة أن العمليات جاءت على خلفية تصاعد أعمال إطلاق النار والعنف في المدينة، وأضافت أن العمليات خلال اليومين الماضيين أسفرت عن اعتقال أكثر من 20 مشتبها بينهم شقيق أحد ضحايا جريمة قتل، ومددت المحكمة احتجازه حتى السادس من الشهر الجاري. وأشارت الشرطة لتعزيز قواتها في مدينة الناصرة التي شهدت مقتل 4 شبان بثلاث جرائم وقعت يومي الأربعاء والخميس. أعلن الجيش الإسرائيلي عن انتهاء عملية أمنية استمرت 48 ساعة في منطقة نابلس والقرى المجاورة بتوجيه من جهاز الأمن العام الشباك. وقال الجيش أن قواته فتشت مئات المواقع واستجوبت عشرات المشتبه به واعتقلت أكثر من 10 مطلوبين، كما صادرت أسلحة وذخيرة. وأضاف أن القوات دمرت وصادرت أكثر من 30 مخرطة قال إنها تستخدم في تصنيع الأسلحة. في الملف الأمريكي الإيراني، أفادت صحيفة فاينانشال تايمز نقلا عن مصادر دبلوماسية بأن إدارة الرئيس الأمريكي ترامب تسعى إلى التوصل لاتفاق أكثر شمولا مع إيران يتناول ملفي مضيق هرمز والبرنامج النووي. وبحسب المصادر، أبلغت الولايات المتحدة الوسطاء رغبتها في إبقاء مضيق هرمز مفتوحا أمام الملاحة بصرف النظر عن الاتفاق بين طهران ومسقط. وأضافت أن الوسطاء يعملون على وضع إطار لمفاوضات بين طهران وواشنطن بهدف بحث إمكانية التوصل إلى اتفاق جديد بين الجانبين. إلى ملف قطاع غزة، أفادت مصادر إسرائيلية بأن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الأمن إسرائيل كاتس أوعزا للجيش بإعداد خطط لتطبيق نموذج المناطق التجريبية في قطاع غزة على غرار المخطط في جنوب لبنان. وتتضمن الخطة تحديد مناطق تدخل إليها قوات دولية لتمشيطها وإقامة منظومة حكم فيها مع منع عودة عناصر حماس إليها. وتقضي الخطة باختيار مناطق خارج نطاق الخط الأصفر ولا ينتشر فيها الجيش الإسرائيلي ميدانيا مع استمرار سيطرته عليها عبر المراقبة والرصد. ميدانيا في قطاع غزة، أعلن مجمع ناصر الطبي صباح اليوم عن ارتقاء فلسطيني وإصابة 3 آخرين بنيران الجيش الإسرائيلي خارج مناطق سيطرته شمال مدينة خان يونس، كما أصيب 3 أطفال برصاص الجيش الإسرائيلي في خان يونس، إضافة إلى طفلة أصيبت قرب دوار أبو حميد وسط المدينة. وفي وقت سابق من اليوم، زعم الجيش الإسرائيلي رصد إطلاق نار على قواته العاملة شرق الخط الأصفر شمال القطاع، مؤكدا عدم تسجيل إصابات في صفوف جنوده ومعلنا شن هجوم في المنطقة.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يطرأ اليوم انخفاض طفيف على درجات الحرارة ويكون الجو صيفيا وحارا نسبيا إلى حار خلال ساعات الظهيرة. في القدس 31 درجة مئوية لهذا النهار، الجليل الأعلى 32، طبرية 35، الناصرة 31، حيفا والساحل 30، تل أبيب ويافا 29، في النقب 32، وأخيرا في إيلات 38 درجة مئوية لهذا النهار. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم صباحا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى صباح الخير يا بلدي مع دغيت زرقاوي.

عدنا إليكم العودة أحمد. البرنامج الآن برعاية الشعراوي للديكور، العنوان الأول لبديل الخشب والبركيت وبديل الرخام وجديد في شبكة الشعراوي للديكور، جدار خارجي بتركيب سريع، وفقط عند الشعراوي أكبر تشكيلة وتصاميم جديدة وحصرية وبأرخص الأسعار على الإطلاق. الشعراوي للديكور، الفرع الرئيسي إكسال وبرطع، والفرع الجديد في كفر قاسم الشارع الرئيسي. 0534871 نعم، لا تدور ولا تحتار، الشعراوي للديكور أفضل اختيار. اليوم بدنا نقدم لكم ثلاث قصائم شراء بقيمة 200 شيكل للقصيمي. كل التحيات للزميلة أسيل كبهة التي قرأت عليك على حضراتكم نشرة أخبار العاشرة. شكرا إيهاب عويس الآن يرافقني في غرفة الهندسة الإذاعية، يسعد صباحك إيهابو. مدية كرام يشرف على هذا اللقاء مع فنجان قهوة بدون سكر. راجعين لإلكم مع دوريت زرقاوي وبرنامج استوديو رقم واحد هذا الصباح من إذاعة الشمس. إذن نحن معكم أعزائي دائما مع كل الحب، راجعين للتحديات والاتصالات على 0-64-10-101، اختار التحدي والباقي علينا، وراح نربحك من الشعراوي للديكور. لا تدور ولا تحتار، الشعراوي للديكور أفضل اختيار لولا البنات.

إذن البرنامج برعاية الشعراء والديكور، العنوان الأول بديل الخشب والبركيت وبديل الرخام وجديد في شبكة الشعراء والديكور، جدار خارجي بتركيب سريع وفقط عند الشعراء، أكبر تشكيلة وتصاميم جديدة وحصرية وبأرخص الأسعار على الإطلاق. يا جماعة الشعراء والديكور، نعم الفرع الرئيسي إكسال برطع والفرع الجديد في كفر قاسم الشارع الرئيسي، 0534878791. لا تدور ولا تحتار، الشعراء والديكور أفضل اختيار. وحاليا في عنا تهنئة حلوة

إذن نحن معكم الآن وحاليا والكفوري بغني لمين؟ بغني لصبي كتير أنا بحبه وكتير منحبه.

من مين هاي ولمين هاي التهنئة؟ أولا من إذاعة الشمس، وبعدين اسمعوا حفيدي الغالي تايم، كل عام وأنت بألف خير. بمناسبة عيد ميلادك منتمنى لك إحنا تيتا نجوى وسيدو يعقوب العمر المديد والصحة والسعادة وأيام حلوة تملأها الفرحة والمحبة والنجاح. يا روح قلب تيتا وسيدو، الله يحميك ويحفظك ويخليك دايما محاط بحب عيلتك المميزة، وتكبر قدام عيونا ونشوفك بأعلى المراتب ونفرح فيك بكل خطوة بحياتنا، لأنك أنت بتستاهل كل الخير اللي بالدنيا. عقبال 120 يا حبيب تيتا وسيدو، وكل سنة وأنت فرحة البيت ونور العيلة. حب كبير ليوصف، تيتا نجوى وسيدو يعقوب، كل الحب. من تيتا نجوى كل الحب، ويعطيك ألف عافية ولك من ناطمنيك.

0: سوافيمينتي. صباح الخير لمين؟ ألو.
1: صباح الخير لك لجميع المستمعين. طبعا بدير الرخامة بغير عن الطين.
0: صباح الفل. صباح الفل
1: طبعا، يعني هذا إنتاج طيب.
0: يسعد قلبك.
1: بدير الرخام اليوم عندك 6 محلات في برطة، في كسال، في كل المحلات.
0: نعم
1: طبعا. الإنسان لا يعترش حرام تجيب حجر وتكسكس حجر وتسوي طينة ومش طينة. اليوم بدير الرخام يجي عندك كلب البيت حتى لو انك مش داهم.
0: صحيح صحيح. فعشان هيك يعني الشعراوي اليوم يعني كسرها يعني وحطمها.
1: دخلتك اخدرين. الشعراوي اليوم عنده 3 محلات اللي هني بثلاث مدن، وقراب على المثلث، وقراب على الجليل، ومع الله بتحكي لها الحياة. اخدرين انا استغرب منك، يعني كان لبساء كنت ترد علي بالنسبة لفرض توسيع الجوائز. انا بكت غنوية طوال يعني حافظها.
0: الله يسعد
1: ابو عدنان. اول شيء
0: اولا شكرا لك ابو عدنان، انت انسان طيب واحنا بنحبك، وان شاء الله يا رب ايامك كلها سعاده وهدى تبل
1: حبيبي
0: غالي ومغلغل. نعم
1: إيه انتنا شو اللي شو بدي في غنوية تحط لي اياها؟ انا عارف شو بدك اياها. غني
0: ايش بدك؟ بدك تغني كاريوكي معاي؟
1: يا حبيبي حبك حيرني وحيرني حبك
0: ولعت. بدك حبيبها عن جد؟ حابب تغنيها؟ ليلى يلا هات لنشوف. بس هي ايش اسم الغنى يا حبيبي حبك؟ هاي ايش؟ لابو المجد. اوكي بس ايش اسم الغنى؟
1: ويا حبيبي حبك حيرني وحيرني حبك ترارارا وانت غيابك صار
0: ولعت. طيب خلص فهمنا اسم. اوكي انت حابب تغنيها يعني؟ اوكي
1: يلا
0: هات نبلش انا وياك، وان شاء الله يكون حظك حلو.
1: يلا
0: عم اهلك بس.
1: يلا يا سلام.
0: عمالك
1: تبلش
0: عمالك شو؟
1: لا
0: خفش يلا تارم تن تن
1: تارم
0: ليل ليل. اسا انت عم تهيك، انت زي الماسترو. ما هي زي الماسترو بتشوح بيديك. ايوه تارم ليل ليل
1: تارم
0: عمالك. ليل ليل.

0: أمان يا زلمة استنى شوي استنى. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا يلا أمانك تنقول لك لا
1: لا لا لا
0: أصبر يلا يا حبيبي حبك حيرني حيرني كمل كمل تارك عذابك
1: يا حبيبي يغربني بقلبك
0: بجنن كمل
1: يا حبيبي حبك حيرني وحيرني حبك
0: رهيب كمل
1: خايف عذابك يظلمني ويغربني
0: بقلبك خلص خلص خلص وصل
1: يي يي
0: شكرا شكرا
1: انا وياك
0: انا وين يا زلمه خلص
1: الله يهدي بالك
0: يعطيك العافيه باي
1: سلامات
0: أتني أتني البرنامج برعاية الشعراولة الديكور العنوان الأول لبديل الخشب والبركيت وبديل الرخام وجديد في شبكة الشعراولة الديكور جدار خارجي بتركيب سريع وفقط عند الشعراوي أكبر تشكيلة تصاميم جديدة وحصرية وبأرخص الأسعار على الإطلاق الشعراولة الديكور الفرع الرئيسي إكسال برطعة والفرع الجديد في كفر قاسم الشارع الرئيسي 053-48-791 لا تدور لا تحتار الشعراولة الديكور أفضل اختيار ثلاث قصائم شراء بقيمة 200 شيكل أو ماي جاد طبعا تحيات من الأعماق إلى الغالية سهيلة بشوتي صباح دوريد وتهنئة لمجد ابن بنتك هنا أو ابن إسماعيل عشان عيد ميلاده طبعا طبعا أول إشي الله يحميه ويخليه تحية لأحلى مجد وتحية من تيتا دكتورة سهيلة وكل العيل الكريمة بهنوك وبهني أنا إسماعيل أيضا حبيب القلب بعيد ميلاد الغالي المغلغل مجد حبيب الشعب أوكي من عود نعيدها اسمه محمد محمد محمد يلا من عيدها أوكي تحية حلوة وجميلة جدا من سهيلة بشوتي إلى الغالي المغلغل محمد ابن طبعا الحفيد الغالي وهو ابن إسماعيل وابن هناء بعيد ميلاده حبينا نقول لك كل عام وانت بخير يا حبيبي القلب الله يخليك ويطول بعمرك وتضلك دايما مميز تحية لإسماعيل حبيب قلبي وتحية لزوجتك الغالي الله يحميها وتحية لأحلى محمد وأحلى تيتا سهيلة أتمنى أن تكونوا بخير كاملين مع التحديات على 0460-101 نتوقف مع وائل كفوري تك تك قلبي بينفع صح؟

0: مكملين مع الاتصالات. بنقول مرحبا لمين؟
1: هلا، صباح الخير.
0: صباح الفل،
1: كيف الحال؟
0: اهلا وسهلا، شو الاخبار؟
1: والله دي الدينار الحمد لله.
0: ان شاء الله بتضلك دايما على خير.
1: شو الاخبار؟

0: يسعد هالروح، الله يخلينا اياك وشكرا لك دائما دائما معاك دائما. ايوه اول شيء لا تدور ولا تحتار.
1: وروحت اشتريت والله تلفزيون كبير كبير.
0: طب يعني للديكور من وين اشتريت التلفزيون؟
1: شوف استنى اقول لك اسم البلد من دون ما تقول لي، استنى شويه.
0: يلا
1: استنى هات عادك المخاشيف يفتح.
0: ايوه شو رحت اشتريت المنيون من وين قلت لك؟ من نحف.
1: من نحف.
0: رحتي؟
1: رحت جبت واحد كبير كبير والله.
0: والله جدعه، والله انك جدعه. هيك بدي اياكي. يلا ان شاء الله.
1: بس التلفزيون كان ناقصني.
0: طيب خلص ممتاز. كيف المعامله؟ كيف الناس اللي غاد؟
1: والله بتجنن حرام.
0: كل احترام.
1: قالوا لي اذا بدك اكسوتات بدك مزمان، قلت لا مزمان يا عمي.
0: كل احترام. انا مبسوط من الاجواء ويلا خليكي هيك وان شاء الله ايامك كلها سعاده. ويلا بدنا هاي المره نوديكي كمان على الشعراوي للديكور. لا تدور ولا تحتار، الشعراوي للديكور افضل اختيار. بينفع ولا بينفعش؟
1: بينفع اذا الطريقه منروح.
0: بس عن طريقنا. طيب
1: يلا
0: حاضره للتحديات.
1: بس شوي شوي وحيات أبو.
0: يلا دوريد شوي شوي خفف. اختاري لي واحد لعشرين.
1: بدي تسعة.
0: طيب عشان أوديكي عند الشعراوي، الشعراوي بستناكي بأحلى هدايا وبدي منك تسعة. قولي اسمك الكامل بالعكس قدر الإمكان. يعني أنت اسمك سهى، شو اسم العيلة؟
1: كيف بدي أقولها هيك؟
0: مشكلة بيه؟ مشقلبي. يعني شقلبي. بينفعش تقلبي لي سهى؟
1: أعطيني شيء ثاني. طيب لما نمدلك شكلها.
0: طيب اسمعيني اسمعي، اذكري لي خمس أكلات بيبدو بحرف الميم خلال عشر ثواني. تخافيش.
1: بامية.
0: بيبدو بحرف الميم بقول لك. تقولي لي البامية. يلا
1: بالبيم ميم.
0: بالبيم بالبوم بالميم بالميم حرف الميم. يلا
1: ملوخية.
0: ملوخية واحد ممتاز. يلا
1: معكرونة.
0: معكرونة اثنين. حلو حلو سوا. مفزعة سوا مفزعة. خليكي يلا معكرونة ملوخية.
1: معكرونة مكران.
0: يلا ممتاز مكران معنا بالعبراني. يلا مش مشكلة. يلا لا مشي مشي من مشي. حلوة يا مكران. أربعة. يلا مطاطا. لا هذيك بطاطا.
1: بطاطا.
0: لا مطاطا هذيك بطاطا هذيك بالباء مش بالميم.
1: طيب
0: ها مهلك بعد تعرفي شو. خلص مقلوبة. ممتاز بكفي أربعة جدعة. خلص فوتك عند الشعراء والديكور. إن شاء الله تربح اليوم معاي 200 شيكل خصيم الشراء. أوكي
1: حبيب قلبي. دريت بتحولني عند الشاب.
0: يلا
1: هذا
0: عيون إيهاب. طيب صباح الخير لمين؟ ألو مين معاي؟ ردوا يا جماعة.
2: ألو هلا.
0: ايوه مين معي؟
2: محمد.
0: محمد كيفك يا محمد؟ شو اخبارك؟
2: الحمد لله.
0: هلا محمد. يا محمد. شو اتصلت فيني؟ محمد لا تدور ولا تحتار، الشعراوي للديكور ايش؟
2: اول اختيار.
0: افضل اختيار. اوكي
2: سيدر.
0: اوكي اختار لي رقم

0: إذا تحيات خاصة جدا للجميع. طبعا يلا اختار لي رقم من 1 لـ20.
1: 17.
0: بدك تقولي بسرعة 5 مرات شرشف شريف نشف نشف شرشف شريف. تفضل.
1: شرشف سعيدها
0: كمان هويني. شرشف شريف نشف نشف شرشف شريف. تفضل.
1: شرشف شريف نشف نشف شرشف شريف كمان. شرشف نشف
0: مضغوط مضغوط ولا إيش. شوي شوي خد نفس كمان مرة. شرشف شريف نشف نشف شرشف شريف. تفضل.
1: شرشف شريف نشف نشف شرشف شريف.
0: ممتاز.
1: شرشف
0: عمهلك.
1: شريف نشف نشف شرشف شريف.
0: ممتاز. عمهلك.
1: شرشف شريف نشف نشف شرشف شريف.
0: الله يلا نشف حدا. شكرا لك يا غالية مغلغل. إذن البرنامج مرآة الشعراء والديكور. العنوان الأول لبديل الخشب والبركيت وبديل الرخام وجديد في شبكة الشعراء والديكور. الجدار خارجي بتركيب سريع وفقط عند الشعراء. أكبر تشكيلة تصاميم جديدة وحصرية بأرخص الأسرار على الإطلاق. الشعراء والديكور الفرع الرئيسي إكسل وبرطعة والفرع الجديد في كفر قاسم الشارع الرئيسي 0534-8791. لا تدور ولا تحتار. الشعراء والديكور أفضل اختيار. صباح الخير لمين؟
2: صباح الخير.
0: صباح النور.
2: حالك

0: أنا تمام، مين معاي؟
1: جمعة مباركة، راية من المكر.
0: راية من المكر، شو أخبارك يا راية؟
1: الحمد لله
0: رب الله. الله يخلينا إياك.
1: شعراء والدفور أخفر اشتياق.
0: يا سلام يا سلام عليك.
1: قريب فيش عندي نكت اليوم، بس في عندي عبارة كتير بحبها لنزار قباني، حب أقولها.
0: بحب أسمع، يلا.
1: قد يؤلمك العالم أزمة ويسعدك شخص واحد. واو. ذلك الشخص قد يؤلمك يوما ويعزز العالم كله عن إسعادك.
0: ما أحلى كلامك، ما أحلى كلامك، حبيت.
1: يعني هاي كتير كتير العبارة، يعني عن جد فظع نزار قباني.
0: رهيبي رهيبي رهيبي، بعرفها العبارة.
1: على فكرة أنا بكتب شعر، كنت
0: كمان يعني
1: أيام الدراسة
0: واو.
1: أحب اللغة العربية كتير كتير.
0: لا بدك، أنا معلم لغة عربية، لازم تسمعيني تبقي أوكي.
1: إن شاء في عندك أنت برنامج هيك بتذكر، بس بالمساء
0: كان بالمساء يوم الاثنين من 8 ل 10. اطلع معي واحكي معي شي حلو، شو المشكلة؟ أوكي
1: إن شاء الله.
0: الله يسعد هالروح ويسعد صباحك.
1: ترى نهارك سعيد.
0: إلى اللقاء.

كاملين مع كل الحب لكم أينما كنتم. منقول مرحبا لمين؟ ألو. أوكي، البرنامج برعاية الشعراوي لديكم.

طيب حاليا في مفاجاه حلوه جدا ايضا، كيف قلنا لكم دائما الفنانين اللي ببعتونا اغانيهم كتير منحبهم، ولكن في فنان جابن اغنيه بتجنن والاغنيه مش قابله تطلع من راسي. يعني انا بنصح الكل يسمع هالغناي، غناي لجاجا خطيب اسمها مهرة، وعن جد كل الاحترام للفنانين المحليين اللي أغانيهم عم تنطلق برا الحدود وعم توصل للعالم العربي. تحية للفنان الغالي على قلبي كتير جاجا خطيب، وأنا متأكد تماماً إن شاء الله من خلال إذاعة الشمس ونحط أغانيك بإذاعة الشمس رح توصل للملايين لأنك بتستاهل. اسمعوا الغناي اسمها مهرة، جاجا خطيب، مبروك جديد.

0: سوافي مينتي. كل الحب لكم أينما كنتم من إذاعة الشمس. البرنامج برعاية الشعراء والديكور، العنوان الأول لبديل الخشب والبركيت وبديل الرخام، وجديد أيضا في شبكة الشعراء والديكور جدار خارجي بتركيب سريع، وفقط عند الشعراء أكبر تشكيلة وتصاميم جديدة وحصرية وبأرخص الأسعار على الإطلاق. الشعراء والديكور، الفرع الرئيسي إكسال وبرطع، والفرع الجديد في كفر قاسم الشارع الرئيسي. 0534879 لا تدور ولا تحتار، الشعراء والديكور أفضل اختيار. هدية عبارة عن 3 قصائم شراء بقيمة 200 شيكل. مرحبا لمين؟ ألو.
1: ألو.
0: يا هلا، مين معنا؟
1: برعاية الشعراء والديكور.
0: يا سلام، مين معنا؟
1: ربيع المور.
0: هلا، شو أخبارك يا ربيع؟
1: الحمد لله.
0: أنت منيح؟
1: الحمد لله.
0: يلا، وإحنا طبعا رح نختار من 1 لـ20، وإن شاء الله حظك بكون حلو.
1: 18.
0: أوكي، بلكي ربحت من الشعراء والديكور رقم 18. التحدي كالتالي: أذكر 5 دول من دون ذكر أي دولة عربية خلال 7 ثواني. 5 دول من دون أرجنتين،
1: برازيل.
0: يلا يلا، مش دول عربية.
1: برازيل.
0: مالك يا زلمي؟
1: استنى،
0: ما ضلش دول.
1: برازيل.
0: ربيع.
1: فرنسا.
0: منيح، 3.
1: فرنسا. إيطاليا.
0: إيطاليا. يلا آخر واحدة.
1: روما. روما
0: عاصمة إيطاليا. بدنا دولة ربيع. يلا يا ربيع، ولا شو السيري؟ سخنين. عكا.
1: بلجيكا.
0: ممتاز، يعطيك العافية. صباح الخير لمين؟ ألو. صباح الخير.
2: صباح النور.
0: يا هلا، مين معي؟
2: أمير المكة.
0: أمير، كيفك يا أمير؟ شو أخبارك؟
2: الحمد لله.
0: لا تدور ولا تحتار. الشعراوي للديكور أفضل اختيار، مزبوط؟
2: أفضل اختيار، مزبوط.
0: يا عين عليك. حاضر؟
2: حاضر.
0: يلا.
2: أول شيء بدي أسمع غناي لفنان كمان عنده غناي جديدة إذا بنفع.
0: مين؟
2: محمود كيال. زورني. زورنا.
0: محمود على يوتيوب موجود يعني؟
2: لا، نزلت أول امبارح.
0: واو، شو اسمها؟
2: أولي أولاك.
0: لازم تقولونا عشان نعرف. محمود كيال.
2: أول شيء كمان من بارك لجاجا كمان، مبروك
0: لجاجا. عن جد إشي بجنن. بدك يا حبيبي إشي من النوع؟
2: منقول له ألف مبروك على الغناية الجديدة.
0: إيش، خليك جنبي ولا إيش الغناية؟
2: محمود كيال.

0: بدك يا حبيبي جديد.
1: بدك يا حبيبي إن شاء الله.
0: مبروك من جار وأمير.
1: يا عيني مبروك من جارك أمير. إذن كل الاحترام لكل، طبعا دائما منشجع الأغاني المحلية، دائما اعطونا اهدونا ابعتونا وإحنا علينا نكمل. محمود كيال بدك يا حبيبي.

0: كل التحيات لكم أينما كنتم من أغنية محمود كيال، كثير حبيتها بدك يا حبيبي. راح نروح لفاصل إعلاني ونكمل معك وخليكم معنا.
1: الله يحمي لك إياها صارت صبية،
2: خلي لك أولادك طبعا صارت صبية وبرتكن عليها،
1: فش أحلى منها تشوفوا أولادكم عم بيكبروا وبعتمدوا على حالهم.
2: بس استنوا شوي، هني مش كبار كفاية لدرجة إنه يقدروا يعبروا الشارع لحالهم، لأنه مجال الرؤية عندهم أقل ب30% من شخص بالغ.
3: الأولاد حتى جيل 9 سنوات لا يعبرون الشارع لوحدهم. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على

0: القشر وعيد. خد حبة فصصها كل اللي بكب القشر وعيد.
1: بزر جديد تحميص جديد وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي. تاج القعدة.
2: يافا جينز، جينسات بتاخد العقل، قصات آخر موضة بذوق رفيع ومستوى عالي، عبر الويز طمرة الشارع الرئيسي.
3: يافا جينز.
4: اي بليس ماك تريد ان، ماك بوك اير ام 5 ابتداء من 3599 شيكل عند ارجاع الماك القديم. اي بليس محلك لأجهزة ابل، خاضع لشروط الحملة.
5: مصلحتك بدها بنك بفهم بالأعمال. بنك بعرفك، بفهم مصلحتك وبيبادر معك لتكبر وتتقدم. بنك أبو عليم، بنك المصالح التجارية، من بادر لمصلحتك.
6: الشمس دائما.
7: دخلي قولي لي، كيف ممكن نثبت أنه الأرض كروية مش مسطحة؟
8: والله علم علمك.
7: طيب قديش إحنا البشر مسالك أواعي بالسنة؟
8: شو بعرفني، علم علمك.
7: طب دخلك هاي الرموز اللي على المصاري إلها معنى؟
8: سؤال حلو، والله علم علمك.
7: هي هي كل شي علم علمك علم علمك، فيش عندك جواب لأي شيء؟
8: كل الأسئلة والأجوبة عنا بعلم علمك، برنامج ببسط العلوم كل أحد من 7 to 8 معي ابتهال حسن.
7: بس ذكريني شو اسم البرنامج؟
8: علم علمك.
9: أنتم تستمعون إلى صباح الخير يا بلدي مع دهيد زرقاوي.
10: عدنا والعود أحمد، وكل الحب لكم أينما كنتم. تحيات خاصة جدا للجميع، أتمنى أن تكونوا بخير وصحة وعافية. بلال حبيشي حبيب قلبي بلال.

الشعراوله ديكور، الفرع الرئيسي اكسال وبرطعه، والفرع الجديد في كفر قاسم الشعر الرئيسي. 0534878791 لا تدور ولا تحتار، الشعراوله ديكور افضل اختيار. 3 قصائم شراء بقيمه 200 شيكل.

إذن على 0460-1001 لكم منا دائما أطيب الأمنيات، وإن شاء الله أيامكم سعادة وهدات بال، وتضلها أيامكم محلاة بكل الحب والسعادة. تحديات من 1 لـ20، اربح التحدي وخذ قسيمة شراء بقيمة 200 شيكل من الشعرة والديكور.

0: في عنا كمان تهنئة حلوة. طبعا تهاني كتير بتجنن وبنتمنى لكم بس السعادة وهدات البال. عروستنا الحلوة لمين؟ إسا منعرف لمين هالغناي وإن شاء الله يا رب إنها بتنال إعجابكم دايما وأبدا. ومبروك عليك يا عروس إن شاء الله. كل العرايس لهم منا أطيب الأمنيات ومنحبكم كتير وإن شاء الله دائما كل الخير والسعادة وهدات الحياة الحلوة إن شاء الله. إلى عروستنا الغالي الدكتورة أسيل قاسم أسدي واللي هي طبعا بنت أخت ريم. اليوم إليك فرحة غير كل الأفراح, واليوم تطلع عروس من بيت أبوك, من البيت اللي كبرت فيه وبين أهلك اللي بيحبوك وكانوا سندك وفرحتك بكل مراحل حياتك. من والدك الغالي قاسم ووالدتك الحبيبة ريم وأخوك جبر وأخواتك الغاليات من جميع الأقارب وكل اللي بيحبوك, بنزفك اليوم بأجمل الدعوات وأصدق الأمنيات. يا رب تكون خطوتك من بيت أهلك إلى بيتك الجديد بداية عمر أو عمر مليان محبة وهناء وراحة بال, وتبقى ضحكتك عامرة والفرحة رفيقة الدرب. مبارك يا دكتورة أسيل, مبارك لعروستنا الغالي, والله يهنيك ويسعد قلبك ويكتب لك حياة زوجية جميلة وتبقين دائما فرحة وفخر لأهلك. ألف ألف ألف مبروك بالرفاء والبنين. طبعا هالتحية الحلوة منهديها للغالية أسيل ولكل الغوالي, ونتمنى إن شاء الله يا رب أيام قدوم بالسعادة وهدات قلبة معلق فيي. طبعا منها الأغنية الحلوة. البرنامج برعاية الشعراوي للديكور, العنوان الأول لبديل الخشب والبركيت وبديل الرخام وجديد في شبكة الشعراوي للديكور, جدار خارجي بتركيب سريع وفقط عند الشعراوي, أكبر تشكيلة وتصاميم جديدة وحصرية بأرخص الأسعار على الإطلاق. منقول مرحبا لمين؟
1: السلام عليكم دريال.
0: يا هلا, شو الأخبار؟
1: الحمد لله. معك ختام.
0: ختام كيفك يا ختام, شو أخبارك؟
1: الحمد لله منيحة.
0: إن شاء الله بطلك
1: بهالحياة.
0: المهم أنت تكون منيحة.
1: نعم. البرنامج برعاية الشعراوي للديكور أحسن اختيار.
0: يا سلام عليك, وإن شاء الله تكون إليك حظ وتربح معنا اليوم قسيمة شراء بقيمة 200 شيكل. بينفع ولا بينفع؟
1: إن شاء الله
0: بينفع. أوكي حاضرة؟
1: حاضرة. بس إذا بعرفش أجاوب أنت جاوب.
0: يلا أعطيني تحدي جديد.

0: 16.
1: اوكي 16، اذكري خمس كلمات بتبدا بحرف السين. يلا اي كلمة.
0: سلمى.
1: سلمى حلو.
0: سليم.
1: سيلين مظبوط.
0: سليمان.
1: سليمان ثلاثة.
0: سعيد.
1: سعيد أربعة.
0: حلو.
1: يا السلام يا السلام، الله يسعد هالروح وشكرا لك يا غالية، وإن شاء الله حظك يكون حلو معنا. مرحبا لمين؟ ألو، مع مين بحكي؟ فيش هذا هون يا جماعة. أيها الناس أيها الناس، مرحبا لمين؟
2: أنا مرحبا
1: يا هلا، مين معاي؟
2: عمر أبو عودي من كفار.
1: أهلا أهلا بأبو عودي، شو أخبارك؟
2: الحمد لله.
1: البرنامج برعاية
2: شعراء والدكور أحسن اختيار.
1: يا سلام عليك. أوكي حاضر؟
2: حاضر.
1: نعم، أنو تحدي بدك؟ رقم
2: 16.
1: يلا تحدي الحساب، جاوب بسرعة بسرعة. طيب الجواب يعني معك 3 ثواني تجاوب. 8 ضرب 7 زائد 4
2: 56.
1: يا ويلك من الله. كمان مرة، 8 ضرب 7
2: 60.
1: شكرا لك، لازم من أول مرة. أوكي احنا مكملين البرنامج برعاية الشعراء والديكور، العنوان الأول لبديل الخشب والبركيت وبديل الرخام.

مكملين مع الاتصالات. صباح الخير لمين؟ ألو، أين أنت يا أيها العرب؟ ألو، فيش حدا. أوكي، كل الحب لكم أينما كنتم. عاشقة القيصر دائما تبعت لي كلم أغنيات جديدة وحلوة، وطبعا بلشنا بعشر دخات، أيضا رح نبدأ أيضا بأغاني حلوة. عاصي الحلاني أغنية تسلم على الكل رح نديك إياها.

0: ولكن قبل أغنية عاصي الحلاني رح نأخذ الاتصالات ربما الأخيرة. نعم صباح الخير لمين؟ الواحد. ألو صباح الخير.
1: صباح النور.
0: صباح الفل. مين معاي؟
1: معك تالين.
0: تالين؟
1: آه.
0: كيفك تالين؟
1: الحمد لله.
0: الله يسعد تالين. نعم يا تالين. آه يا تالين.
1: نعم.
0: لا تدور ولا تحتار.
1: الشعراوي والاختيار.
0: يا سلام. كيف تالين؟ متحمسة تالين. اعطيني رقم من 1 لـ20.
1: 19.
0: رقم 19. يلا ذكري لي 7 أشياء ممكن تشوفيها بالبراد عندكم خلال 10 ثواني. 7 أشياء.
1: ليمون.
0: باذنجان.
1: بيض. حليب.
0: لبني.
1: لبن.
0: جبنة.
1: نوتيلا.
0: شو هذا برادكم ملان؟ شو هذا؟ اعطيني اشوف البراد عندكم. ممكن اجي عندكم ونشوف البراد كمان؟ الله ريته صحة. ما شاء الله ما شاء الله عامر. أنا عندي البراد فيه 3 حبات بندورة واحدة مخمجي وعندي كيلو خيار، كل الخيارات مزحلطات كلها. الله يهدي بالك يعطيك العافية. أوكي عاصي الحلاني سلم على الكل. انتهت الاتصالات حتى هذه اللحظة شوي وراح نعرف مين ربح معانا 3 قصائم شراء بقيمة 200 شكل.
2: هلا يا مفاجأة بالليل بتعرف.
0: هلا هاي بداية الأغنية.

كل تحياتي لكم أينما كنتم. البرنامج قدمناه لكم برعاية الشعراوي للديكور. العنوان الأول لبديل الخشب والبركيت وبديل الرخام. وحاليا رح نذكر الأسماء اللي ربحوا. ثلاث أسماء ربحوا معنا: أبو عدنان من أم الفحم، رايا من المكر، تالين من أم الفحم. طبعا ألف ألف ألف ألف مبروك، وطبعا حظا أوفر للي ما ربح، وإن شاء الله بتربحوا دائما. لكم منا دائما أطيب الأمنيات وأحلاها. شكرا إيهاب عويس في غرفة الكنترول والهندسة الإذاعية. شكرا بديع كرام أشرف على هذا اللقاء. مني أنا دوري الزرقاوي، كل الحب، خليكم معنا.

من هالأغنية الحلوة رح ننهي مع هذه الأغنية، ونتمنى لكم إن شاء الله دائما كل السعادة وهدات البال، وربنا بس يكون معنا هيك دائما في قوتنا لنكمل المشوار. كزدورة نصير زيتون بهديكوا إياها مع كل الهول.

0: يافا جينز، طمرة، الشارع الرئيسي.
1: يافا جينز.
2: خذ حبة فصفصها، كل اللي بيكب القشر وعيد.
3: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي. تاج القعدة.
4: الشنطة
5: موجودة،
4: المقلمة
5: موجودة،
4: المي
5: موجودة،
4: الزوادة
5: فيها عامك؟
4: أكيد فيها عامك.
5: هيك تمام، لأني بحبها.
6: بالزوادة عامك؟ لأني بحبها.
5: أنا قصدي بحبها لأمي وعامك.
7: هنا إذاعة الشمس
8: 101.98.1 FM.
7: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: نشرة الحادية عشرة في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبهة وإليكم التفاصيل. أفادت الشرطة باعتقال 10 مشتبه بهم ومصادرة بندقية وقنبلة يدوية وأسلحة أخرى خلال عمليات نفذتها قوات الشرطة وحرس الحدود في مدينة الناصرة ليلة الماضية. وقالت الشرطة أن العمليات جاءت على خلفية تصاعد أعمال إطلاق النار والعنف في المدينة، وأضافت أن العمليات خلال اليومين الماضيين أسفرت عن اعتقال أكثر من 20 مشتبها بينهم شقيق أحد ضحايا جريمة قتل، ومددت المحكمة احتجازه حتى 6 من الشهر الجاري. وأشارت الشرطة لتعزيز قواتها في مدينة الناصرة التي شهدت مقتل 4 شبان ب3 جرائم وقعت يومي الأربعاء والخميس. أعلن الجيش الإسرائيلي عن انتهاء عملية أمنية استمرت 48 ساعة في منطقة نابلس والقرى المجاورة بتوجيه من جهاز الأمن العام الشباك. وقال الجيش أن قواته فتشت مئات المواقع واستجوبت عشرات المشتبه بهم واعتقلت أكثر من 10 مطلوبين، كما صادرت أسلحة وذخيرة. وأضاف أن القوات دمرت وصادرت أكثر من 30 مخرطة قال إنها تستخدم في تصنيع الأسلحة. في الملف اللبناني، قال وزير الأمن إسرائيل كاتس أن السيطرة على مرتفعات علي طاهر تمثل نهاية مرحلة ترسيخ السيطرة على المنطقة الأمنية في جنوب لبنان. وأوضح كاتس أن الجيش الإسرائيلي سيواصل تحييد الأنفاق في المنطقة ومنع حزب الله من إعادة التمركز فيها، مشيرا لأن الأنفاق كانت تستخدم كمراكز قيادة للهجمات على القوات الإسرائيلية ومنطقة الجليل. وأكد كاتس أن إسرائيل لن تنسحب من المنطقة الأمنية في لبنان حتى نزع سلاح حزب الله وإزالة التهديدات عن سكان الجليل. وفي سياق متصل، أفادت صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن مصدر في الحرس الثوري الإيراني بأن أنفاقا في سلسلة جبال علي الطاهر جنوب لبنان تتواجد فيها قوات الجيش الإسرائيلي كانت تستخدم لتخزين أسلحة حيوية بينها صواريخ وطائرات مسيرة. وقال المصدر أن مركز القيادة الرئيسي لحزب الله يقع أسفل المنطقة، مشيرا إلى أن 70 إلى 100 من عناصر الحزب إلى جانب مستشارين إيرانيين من فيلق القدس حصروا داخل الأنفاق بعد تطويق القوات الإسرائيلية للمنطقة. في الملف الأمريكي الإيراني، أفادت صحيفة فاينانشال تايمز عن نقلا عن مصادر دبلوماسية بأن إدارة الرئيس الأمريكي ترامب تسعى إلى التوصل لاتفاق أكثر شمولا مع إيران يتناول ملفي مضيق هرمز والبرنامج النووي. وبحسب المصادر، أبلغت الولايات المتحدة الوسطاء رغبتها في إبقاء مضيق هرمز مفتوحا أمام الملاحة بصرف النظر عن الاتفاق بين طهران ومسقط. وأضافت أن الوسطاء يعملون على وضع إطار لمفاوضات بين طهران وواشنطن بهدف بحث إمكانية التوصل إلى اتفاق جديد بين الجانبين. إلى ملف قطاع غزة، أفادت مصادر إسرائيلية بأن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الأمن إسرائيل كاتس أو عزال الجيش بإعداد خطة لتطبيق نموذج المناطق التجريبية في قطاع غزة على غرار المخطط في جنوب لبنان. وتتضمن الخطة تحديد مناطق تدخل إليها قوات دولية لتمشيطها وإقامة منظومة حكم فيها مع منع عودة عناصر حماس إليها. وأعتقد الخطة باختيار مناطق خارج نطاق الخط الأصفر ولا ينتشر فيها الجيش الإسرائيلي ميدانيا مع استمرار سيطرته عليها عبر المراقبة والرصد.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يطرأ اليوم انخفاض طفيف على درجات الحرارة ويكون الجو صيفيا وحرا نسبيا إلى حار خلال ساعات الظهيرة. في القدس 31 درجة مئوية لهذا النهار، الجليل الأعلى 32، طبرية 35، في الناصرة 31، حيفا والساحل 30، تل أبيب ويافا 29، في النقب 32، وأخيرا في إيلات 38 درجة مئوية لهذا النهار. إلى هنا هذه النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم أوقاتا في أمان الله.

إذاعة الشمس من موقع الحدث. أنتم تستمعون إلى صباح الخير يا بلدي مع دغيت زرقاوي.

كل تحيات الحلوة دائما أتمناها لكم وبقضاء أحلى الأوقات وبرفقة أجمل المستمعين. البرنامج الآن برعاية مطعم وكافيه مندريس كفر مندا. نعم اليوم الجمعة بدنا نوديكم على مندريس، وجبات زوجية ملوكية بتستناكو. مندريس بتخلي يومك أنيس، أشهى الوجبات الشهية من إيدين الشيف المتميز طه عبد الحليم. الأبطاط والمناسب في كرم الضيافة العربية الأصيلة، وجبات من ملذة وطاب تتحضر من نفس ومن قلب. جميع أنواع وجبات اللحوم والمشاوي وأسماك، موقف خاص للزبائن بالويز مطعم وكافيه مندريس كفر مندا المدخل الرئيسي. مطعم مندريس، فخامة الاسم تكفي. ثلاث وجبات زوجية ملوكية بتستناكو. كل الحب لكم أينما كنتم. بالنجاح للجميع. سوافي مندي.

إذن نحن معكم على 0460-10-101، تحدي جديد، وجبات بتستناكو زوجية ملوكية من مطعم الشيف الغالي على الجميع طه عبد الحليم. نستناكم.

طبعا أغاني مميزة دائما لكم، أطيب الأمنيات وأحلاها، وعيد ميلاد اليوم كمان ملان أعياد ميلاد، وإن شاء الله يا رب الأعياد بتضلها حلوة ومميزة للجميع، ولكم منا دائما أطيب الأمنيات. لمين؟ شوي أم رح نعرف. ألف ألف ألف مبروك لكل اللي عيد ميلادهم بهالفترة.

غنوا الحبيبي محمود بقاعي أبو كيمو بمناسبة عيد ميلادك. حبينا نقول لك ألف ألف مبروك للغالي على الجميع محمود بقاعي أبو كيمو من الغالي أبو رغيد وأم رغيد وكل اللي بيحبوك. إن شاء الله أيامك بتضلها سعادة وهدات بال. من إذاعة الشمس وكل فرد بحبك بنقول لك غالي علينا محمود البقاعي، إن شاء الله بتضل أيامك سعادة وهدات بال وصحة وعالي العال. ألف مبروك عيد ميلادك. الكعكة تأكل عني وعندك. مبروك. يلا الكيك مننزله لمحمود بقاعي. كانت هذه التحية. البرنامج الآن برعاية مطعم وكافيه مندريج. تحديات من 1 إلى 20 صباح.

0: خير لمين؟
1: صباحو يا غالي يا مغلغل فل وياسمين وعنبر وكل شيء الحلال يا رب.
2: ايش هذا الكلام الحلو هذا؟ كثير هيك
1: يا زلمي يا دريد، انا ما بسمعك اليوم بفتح
2: يا حبيب قلبي. انت منيح وان شاء الله بتضلك منيح على طول.
1: انا مش عارف مين بيحكي معك.
2: لا والله ما نعرف
1: يا زلمه. ابو كريستيانو قالك حبيب قلبي.
2: لا خلص ابو كريستيانو مجبور نحفظ صوتك، خلص بينفعش هيك.
1: انا ما احفظ الصوت منيح.
2: بينفعش يا دريد. طيب اسمع ابو كريستيانو، بدنا نوديك على وجبه زوجيه ملوكيه انت ام كريستيانو، ان شاء الله تكون مبسوط. بس اهم شيء
1: يا عين على ربك.
2: الا من ايدين الشيف المتميز طه عبد الحليم، بلكي تزبط معك ان شاء الله.
1: حبيب قلبي حبيب قلبي.
2: يلا
1: قلب عمي دوريه.
2: الله يسعد قلبك. نقي لي رقم.
1: احلى تحيه لشبيبك بساط البلد. اسمعوا يا شباب، اسمعوا
2: يا جماعه، اسمعوا من ابو كريستيانو. اليوم ابو كريستيانو بده فيه تحدي. نقي لي رقم من 1 ل 20 قبل كل شيء.
1: 21.
2: تخافش. شد حالك.
1: 22 تسعة عيد الولد بصير 4 سنين.
2: يا عيني، وين تعيد الولد؟
1: 22 تسعة يا غالي.
2: الله يهدي البال ان شاء الله.
1: حبيبنا كريستيانو ان شاء الله بتصنع فوتبول يا رب.
2: الله يحميه يا رب يا رب. طيب اسمعني، تحدي الارقام. بدنا نلعب لعبة حلوة كتير. انو رقم اخترت قلت لي؟
1: 4 يا غالي.
2: رقم 4 يا غالي. هات نشوف. اسمع ابو كريستيانو
1: شوي شوي عني من
2: والله ويني. عد من 1 ل 20 لكن ممنوع تقول الأرقام اللي فيها 3. أوكي؟
1: إيش هاي؟
2: بدك تعد من 1 ل 20 بس أوعك تذكر الأرقام اللي فيها رقم 3.
1: طيب عندك 1 2.
2: كمل كمل.
1: 4. كمل. 1 2 4.
2: كمل كمل بسرعة.
1: 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19.
2: الله، ابو كريستيانو كبير. ابو كريستيانو وصل الى النهايه.
1: يا زلمه انت بالكلب.
2: حبيب قلبي يسعدني روحك.
1: اسمع بدي منك بس هيك طلب صغير.
2: امرني.
1: انا بقاعد بالهفسكا. طيب. هيك بدمخمخ على غنويه فريد الاطرش الربيع.
2: يا ويلي يا
1: عين يا زلمه
2: يا زلمه. عيوني الك، عيوني الك انت بس.
1: حبيب قلبي
2: حبيبي مخمخ على الربيع ان شاء الله.
1: والله يا رب نهارك نهارك فل.
2: يسعد هالروح، منحبك كثير. يعطيك الف عافيه.
1: يلا باي يا غالي باي.
2: إذن البرنامج برعاية مطعم وكافيه مندريس كفر مندا. مندريس بتخلي يومك أنيس. أشهى الوجبات الشهية من إيدين الشيف المتميز طه عبد الحليم. الأبطاط والمناسب في كرم الضيافة العربية الأصيلة. وجبات مما لذ وطاب، تتحضر من نفسه من القلب. جميع أنواع الوجبات، اللحوم والمشاوي والأسماك.

في الويز مطعم وكافيه مندريس كفر مندا، المدخل الرئيسي مطعم مندريس، فخامة الاسم تكفي، ثلاث وجبات زوجية ملوكية بتستناكم. كل الحب لكم أينما كنتم من إذاعة الشمس. كمان شوي رح نعمل كمان مفاجأة حلوة لإنساني عزيزي على قلبي جدا، اللي أيضا عيد ميلادها بصادف يوم أو صادف يوم الخميس امبارح، وحبينا نقولها كل عام وهي بألف خير.

0: شوي رح ساعتين. نذكركم البرنامج برعاية مطعم وكافيه مندريس كفرمندا. مندريس بتخلي يومك أنيس. أشهى الوجبات الشهية من إيدين الشيف المتميز طه عبد الحليم. الأبطات والمناسب في كرم الضيافة العربية الأصيلة. وجبات مما لذ وطاب تتحضر من النفس ومن القلب. وتنسوش يا جماعة اللي بيحجز بمطعم كافيه مندريس بيعرف إنه هو رايح على أفخم المطاعم في البلاد. مطعم وكافيه مندريس كفرمندا المدخل الرئيسي. مرحبا.
1: صباح الخير
0: بوران، كيفك؟
1: يا هلا.
0: عارف مين بيحكي معاكي؟
1: دوري زرقاوي.
0: اسمع يا بوران، اسمع يا بوران. تذكر احنا على الهواء.
1: الحلوة
0: زميلتي الموقرة المميزة بوران، امبارح كان عيد ميلادك وحبيت أعملك المفاجأة. طبعا احنا بنعلم مع بعض في مدرستنا الحلوة، مدرسة أورت حلمي شافي في عكا، وأنت أيقونة اللغة العربية، هيك بنادي عليكي.
1: تسلم.
0: عن جد بتستاهلي. الله يسعد قلبك. امبارح صادف عيد ميلادك، كلياتنا حبينا نقول لك مع بعض كل طاقم وأسرة المدرسة حبينا نبارك لك، لأنك أنت عن جد بتستاهلي يا بوران. وعن جد بحب أقول لك إنه كان يوم حلو، ولكن احنا طبعا موعودين إنه بيوم حلو يوم الأحد نتحلى، وأنا قلت لك راح نتحلى.

0: ان شاء الله دريد.
1: بوران لغالي كل
0: شكرا
1: زوق.
0: لانك جعلت شمس نهاري اكثر اشراقا اليوم. شكرا
1: ما اجمل كلامك ما اجمل كلامك. الان لو سالتك بوران ماذا تعلمتي من السنوات التي مضت حقيقه؟
0: تعلمت ان الحياه يا دريد لا تقاس بعدد السنوات التي نعيشها بل بعمق الاشياء التي تتركها هذه السنوات في ارواحنا.
1: ايش هالكلام الحلو
0: والاثر.
1: ويعني إذا سألتك ماذا تتمنين؟ ودائما هاي الأمنيات لابد أنه نسألك إياها بعيد ميلادك.
0: طبعا بتمنى أنه أكمل المسيرة بامتنان للحياة بكل شيء، وما زال في داخلي أحلام لم تولد بعد لازم أحققها. وأتمنى أنه يكون القادم من عمري أجمل، وأنه يبقى في قلبي مزيد من الفرح وبروحي متسع لمزيد من الحلم والحياة والخير للناس. دريد
1: بوران أينما تكونين يكون الفرح، هذا يعني لازم حقيقة أقول لك.
0: دريد وجودك
1: الله يسعد قلبك
0: كثيرا،
1: وزمالتك مع دريد زرقاوي بالمدرسة إن شاء الله مغلبيتك ولا كيف.
0: دريد بجنن، دريد زميلي وأخي وعزيزي، وتعلمنا مع بعض في جامعة حيفا ورافقني في الكثير من السنوات من عمري، صديق عزيز وقلبك طيب كتير دريد.
1: يسعد
0: الدنيا كلها.
1: يسعد قلبك يا أحلى بوران بالعالم، وإحنا كمان منقولك لإلك كل الحب ويعطيك ألف عافية وتضلك مشرقة كشمس نهارك كيف كما ذكرتي أنت.
0: شكرا لك.
1: شكرا الشمس. كلك ذوق يا بوران. وتنسيش الكعكة على الطريق.
0: أكيد أكيد.
1: سلام ذلك. سلام من كل الطاقم لإلك، يعطيك العافية. كل عام
0: بخير.
1: إذن كانت هذه بوران كريميد، كل عام وأنت بخير. احنا مكملين معاكم، تحيات خاصة جدا لجميع البرنامج برعاية مطعم وكافيه مندريس. كفر مندا، مندريس بتخلي يومك أنيس. أسهل الوجبات الشهية من إيدين الشيف المتميز طه عبد الحليم. مرحبا لمين؟ ألو
2: ألو مرحبا.
1: يا هلا.
2: البرنامج برعاية مطعم مندريس كفر مندا.
1: يا سلام. مين معاي؟
2: عبد الحليم.
1: مين معاي؟ كمان مرة؟
2: غدير.
1: غدير غدير يعني ناوي إن شاء الله تروحوا تشوفوا المطعم وتذوقوا الأكل الطيب غاد؟
2: إن شاء الله أكيد إن شاء الله يا رب.
1: يا عيني. طيب مين هذا اللي بيحكي حدك؟
2: الأولاد معي بالطيارة.
1: الله يخليهم. أوكي يلا بنفع بنتحدى في تحدي من 1 لـ20، بنفع نتحدى عشان أربحك؟
2: يلا بنفع نجرب.
1: اعطيني رقم يلا. من 1 لـ20.
2: 5.
1: رقم 5. شوفي رقم 5 هوين بدي أعطيكي شغلي وتعملي لي عليه إعلان ب 15 ثانية. أوكي إذاعة الشمس. إسه أنت معلنة وبدي
2: إذاعة.
1: لا ب 15 ثانية مثلا أعطيكي مثال. استمعوا إلى إذاعة الشمس، إذاعة الشمس تعطيكم المزيد من الأخبار والمزيد من البرامج والمزيد من هيك. فهمت علي؟ هيك بدي إياكي تحكي إعلان حلو 15
2: ثانية. بالعامية
1: بالعامية بالفصحى بالإيديش بس فرنساوي عادي. يلا 15 ثانية تفضلي.
2: إذاعة الشمس أحلى إذاعة بسمعها كل يوم، فيها أخبار فيها كتير برامج متنوعة وحلوة نصة أولادي بالريكة.
1: خلاص بديش أغلبك مع أولادك بس الله يحمي لك إياهم وإن شاء الله تربح معي اليوم. أوكي باي. البرنامج برعاية مطعم وكافيه مندريس كفر مندا، مندريس بتخلي يومك أنيس. أسهل وجبات الشهية من إيدين الشيف المتميز طه عبد الحليم. روحوا هناك على كفر مندا وأطلبوا وحجزوا 3 وجبات اليوم بدي أعطيكوا إياها من مطعم وكافيه مندريس. خليكوا معنا في هذه اللحظة.
3: اي بليس ماك تريد ان ماك بوك اير ام 5 ابتداء من 3599 شيكل عند ارجاع الماك القديم. اي بليس محلك لاجهزه ابل خاضع لشروط الحمله.
4: خذ حبي فصصها كل اللي بيكب القشر وعيد.
5: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي. تاج القعده.
6: مديري حسابات وكل اللي عندهم خلفية بالمحاسبة صار الوقت لتنتقلوا للمرحلة المهنية اللي بعدها بكلية HLP. كمان دورة مستشاري الضرائب تتعلم بطريقة مختلفة، حفظ أقل، فهم أكثر، ونجاح أكثر. طريقة تدريس متطورة بالعربية مع إمكانيات تتعلموا بالصف أو عن بعد بنفس الوقت. اتركوا تفاصيل كل يوم واحصلوا على استشارة شخصية بدون أي التزام. كلية HLP بفرعيها نوفا جليل وحيفا. 0539-215-200.
7: الشمس دائما.
8: بالشتاء اعمل حسابك وخد شمسي، بالصيف اعمل حسابك والبس طقي، بالشغل اعمل حسابك وفكر بالمستقبل، بالتعليم اعمل حسابك وقسم وقتك صح، بالمطبخ اعمل حسابك يزيد ولا ينقص، اما بالاقتصاد
9: اعمل حسابك واسمعنا يوم الجمعة بعد أخبار الوحدة. اعمل حسابك البرنامج الاقتصادي من إذاعة الشمس.
10: أنتم تستمعون إلى صباح الخير يا بلدي مع دهيد زرقاوي.

0: كل تحيات القلبية لكم أينما كنتم. البرنامج برعاية مطعم وكافيه مندريس. مرحبا لمين؟ ألو.
1: ألو صباح الخير.
0: صباح الفل
1: عمو دريد، كيف حالك؟
0: شو أخبارك؟ طمنا عنك
1: حبيبي. عمو دريد كيف
0: حالك؟ حبيتها منك يا عمو. مين معاي؟
1: راوي. راوي
0: راوي منين أنت يا راوي؟
1: مصر.
0: حبيبي يا راوي،
1: يلا. هذا برنامج برعاية مندريس.
0: برعاية مندريس. أوكي حاضر؟
1: هذا
0: بلكي ربحت وجبة زوجية هيك مرتب إن شاء الله. يلا اختار رقم من 1 إلى 20.
1: 3.
0: رقم
1: 3.
0: حلو. اسمع، بدك تحكي عن حالك 15 تاني من دون ما تستخدم حرف الميم.
1: حرف
0: الميم؟ حرف الميم ممنوع يجي بالجمل عندك. 15 تاني بتحكي عن حالك. اوعكها مش تقع وتدب. بركز ومشي أمورك. أوكي؟
1: أوكي
0: يلا. 1 2 3 احكي عن حالك.
1: راوي.
0: شو راوي؟
1: ساكن بالناصر.
0: أيوة كمل. بسرعة بس.
1: بحب التنس.
0: كمل كمل يا راوي.
1: كل يوم 4.
0: كل يوم ميم.
1: خلاص يا عم دوريت، انت ما لك خوفين.
0: ما لك وما للفيلم انت. الله يسعد الروح، منحبك على كل حال، بس انا دفوتك القرعة، بلكي رحت اخذت لك منسف مرتب من عند كافيه مندريس ومطعم مندريس. شكرا لك بكل الاحوال، يعطيك العافية. سلام.

دريس بتخلي يومك أنيس. أشهر الوجبات الشهية من إيدين الشيف المتميز طه عبد الحليم. الأبطاط والمناسب بكرم الضيافة العربية الأصيلة. وجبات من ملذة وطاب تتحضر من نفس ومن القلب. جميع أنواع وجبات اللحوم والمشاوي والأسماك. موقف خاص للزبائن. بالويز مطعم وكافي مندريس كفر مندام المدخل الرئيسي. الجملة كتير هويني بتقوله مطعم مندريس. فخامة الاسم تكفي. واربح معنا وجبة زوجية ملكي من المطعم. في ناس طلبوا مني أغنية الربيع أبو كريستيانو، بنسمع منها شوي لبين ما طبعا أيضا ما ندخل على الكثير من الاتصالات على 0461.

من أغنية الربيع مكملين البرنامج برعاية مطعم وكافي مندريس كفر مندا. مندريس بتخلي يومك أنيس، أشهى الوجبات الشهية من إذن الشيف المتميز طه عبد الحليم. الآن أقرأ من تطبيق الشمس مقتل شاب في القدس قرب باب العمود للأسف الشديد. البرنامج برعاية مطعم وكافي مندريس كفر مندا. مندريس بتخلي يومك أنيس، أشهى الوجبات الشهية من إذن الشيف المتميز طه عبد الحليم. الأبطاط والمناسف بكرم الضيافة العربية الأصيلة، وجبات مما لذ وطاب تتحضر من نفس ومن القلب. جميع أنواع وجبات اللحوم والمشاوي والأسماك، موقف خاص للزبائن. بالويز مطعم وكافي مندريس كفر مندا، المدخل الرئيسي مطعم مندريس، فخامة الاسم تكفي. ثلاث وجبات زوجي مولوكي بتستناكم.

0: مكملين مع أحلى الأغنيات، تحية خاصة جدا أيضا إلى الفنان إياد طنوس، أنت زعلان مني، بنهديها لإلكو، بنتمنى لكم كل الحب والسعادة وهدات البال. طبعا تحية خاصة جدا لكل عشاق فريد، ولكن طبعا بدنا ننوع بالبرنامج، أنت زعلان مني.
1: لو تعرف بس إني بعدك رح أموت.

0: عدنا والعود أحمد، وكل الحب لكم أينما كنتم. مرحبا لمين؟ ألو. مرحبا. مع مين بحكي؟
1: مع ميرال سهيل.
0: أهلين ميرال، شو أخبارك يا ميرال؟
1: بدي أشارك.
0: الله يسعد هالروح، طبعا بتشاركي. أنت منيحة؟ وين تعيدك؟
1: بكرة.
0: بكرة؟ يا حبيبة قلبي، الله ريتو ألف مبروك يا غالي، الله ريتو ألف مبروك. شو تجيبولك أهلك؟ شو تجيبولك أهلك؟ بقول
1: شوكولاتة.
0: حبيبة قلبي يلا بدي فوتك، بلكي ربحتي معنا وجبة زوجية ملوكية كمان، وألف مبروك يا غالي. أوكي؟ باي. مرحبا لمين؟
2: الو بلال.
0: بلال كيفك حبيبي؟
2: أنا.
0: تمام؟
2: إيه.
0: وأنا بحبك يا بلال.
2: خلينا
0: إياك.
2: أهلا
0: بلال. مرحبا لمين؟
3: الو صباح الخير.
0: يا هلا.
3: يسعد صباحك من رين.
0: حبيب قلبي يا روحي.
3: حبيبي.
0: مين معي؟
3: البرنامج برعاية مطعم مندليس كفر مندا.
0: مطعم مندليس كفر مندا صحيح، مين معي؟
3: أبو محمود من الناصر.
0: أبو محمود شو أخبارك؟ طمنا عنك.
3: الحمد لله تمام، شو أخبارك أنت؟
0: أنت والله غالي يا أبو محمود، غالي ومغلغل.
3: الله يسعدك. حبيب الله يخليك.
0: الله يسعد قلبك، اليوم في ثلاث وجبات زوجية، إن شاء الله بيكون من نصيبك وجبة.
3: إن شاء الله.
0: كيف أنت والتحديات؟ إن شاء الله ماشي مع التحديات؟
3: إن شاء الله، شد حالنا.
0: متشد حالك، بلكي زبطت معك. نقي لي رقم من 1 لـ20.
3: رقم الحظ هو 7.
0: رقم 7. هات. يلا. نقي لي 4 أسماء شباب أو صبايا تبدأ وبتنتهي بنفس الحرب الحرف.
3: هبة.
0: ممتاز. مين أنا؟
3: دوريد.
0: كيف أنا معك؟ يلا كمان اثنين، كمان اثنين. يلا يلا يلا يلا ساعدوه ساعدوه يا جماعة. مريم. صح صح مزبوط صحيح. يلا بعد واحد بعد واحد. يلا يلا يلا
3: ثواني شوي.
0: داود. صح مزبوط. حدا بيساعدك من حدا؟ مين بيكسر؟
3: لا لا لا بس عم دريد.
0: اوكي حبيب قلبي الله يخلينا اياك، انا شاب بدي اطعميك في عند اخونا مندريس. يعطيك العافيه غالي،
3: وانت معزوم معي
0: يا روح الروح. الله يسعد قلبك
3: بالنجاح حبيب الله يخليك. باي.
0: هلا برنامج برعاية مطعم وكافيه مندريس كفر مندا. مرحبا لمين؟
4: صباح الخير.
0: صباح الخير.
4: تحكي ام حسن علي من دحنا.
0: حسن شو اخبارك؟ طمنينا عنك.
4: الحمد لله نحمد الله ونشكرك.
0: مطعم وكافيه مندريس.
4: البرنامج برعاية كافيه ومطعم مندريس.
0: فخامة الاسم تكفي صحيح؟
4: بس الفخامي.
0: يلا بدنا نعمل كمان 20 تحدي
4: ان شاء الله.
0: يلا انو رقم تختاري؟
4: 14.
0: رقم 14. حضروا حالكم.
4: ان شاء الله يكون شمس
0: حلو. ايش؟
4: ان شاء الله يكون شمس حلو. عيد ميلادي هذا.
0: يا عيد ميلادك. اوكي.
4: ان شاء الله تكون خير.
0: يلا حضرة لسؤال.
4: تفضل.
0: تحدي اللسان، بدك تقولي لي 4 مرات قبر حرب بمكان قفر.
4: قبر حرب.
0: قبر حرب بمكان قفر. يلا.
4: قبر.
0: قبر قبر قبر قبر حرب.
4: قبر
0: بمكان قفر.
4: بمكان قفر. يلا. قبر بمكان قفر.
0: عمهلك. لا لا لا. قبر حرب بمكان قفر.
4: قبر حرب بمكان قفر.

0: قصر قبل حرب بمكان قصر.
1: مش قصر بمكان قفر بالفاء قفر.
0: قفر؟
1: يلا قبر حرب.
0: بمكان قفر. قبر بمكان قفر. قبر بمكان قفر. قبر بمكان قفر.
1: خلاص خلاص تمام تمام. الله يهدي بالك إن شاء الله. يعطيك العافية. مرحبا لمين؟
2: مرحبا.
1: هلا.
2: يوسف رمان من يركا.
1: يوسف شو أخبارك يوسف؟
2: الحمد لله.
1: مطعم
2: برنامج كافيه مندريس.
1: مطعم مندريس فخامة الاسم تكفي صحيح؟

0: مرة أستاذ كيميا انعزم على عرس، لما اشتغلت الأغاني تير شو عمل؟ تفاعل معها. خلص آسف آسف آسف آسف. لازم الأهل قبل ما يعملوا حفل تحديد جنس المولود، عن جد هاي اسمعوها مني، كمان يعملوا حفل تحديد طبيعة الطفل، زنخ، غبي، يعني رزل. ربوا أولادكم بالأول، ربوهن بعدين خلفوهن. أنا بقول ربوهن ربوهن. صباح بقول لي كيف؟ بالجنين، هو بالجنين ربي. أوكي، إذن نحن معكم أعزائي، تحياتي من الأعماق لكل محبينا في كل مكان، لكم من أطيب الأمنيات وأحلاها من إذاعة الشمس. رايحين لهذا الفاصل الإعلاني ونعود من بعدها لنكون معكم. لبروف، بروفيسور بالنكهات والطعمات، برجر بريميوم، تورتيا وتشيكن لكل العيلة، كل واحد وطلبه، عبر الويز بفرعيه أم الفحم ونوفا جليل.
1: لبروف بفش غلك.

0: واللي بيكب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي. تاج القعدة.
2: كنور بعطيكو اكسترا بالمطبخ. لاشتري اربع منتجات من كنور بنحصل على قسيمة اكسترا بقيمة 50 شيكل واستغلالها بنعمان سولتم او فودابيل. للتفاصيل والمشاركة ابحثوا على قسيمة كنور في جوجل. محدد لاول 8000 مرسل من 16/8 ولغاية 18/9، خاضع لشروط الحملة.
3: انتم تستمعون الى صباح الخير يا بلدي مع دهيد زرقاوي.
4: اوكي، البرنامج برعايه مطعم وكافيه مندريس. كفر مندا، مندريس بتخلي يومك انيس. اشهل وجبات الشهيه من اذن الشيف المتميز عبد الحليم. الأبطاط والمناسب بكرم الضيافه العربيه الاصيله، وجبات من لذة وطاب تتحضر من النفس ومن القلب. جميع انواع وجبات اللحوم والمشاوي والاسماك. موقف خاص للزبائن بالويز. مطعم وكافيه مندريس كفر مندا، المدخل الرئيسي مطعم مندريس، فخامه الاسم تكفي. ثلاث وجبات زوجي ملوكي. مرحبا لمين. يا هلا،
5: اخبارك
4: حبيبي؟
5: انا بحبك اكثر.
4: مي ابو الناجي؟
5: خلص يا زلمه، دائما تعرف نور يا زلمه، لا ما تسمع بيني وبينك. انا
4: رياض عفيفي.
5: ايوه.
4: كيفك رياض؟
5: قوي
4: قوي قوي. شو اخبارك؟
5: برنامج برعايه كافيه ومطعم مندليس، تقعد فيه زي التخوانيس. اسمع، انا بديش اربح ولا بديش يا عمي.
4: شو بدك؟ قول لي.
5: بدك تاخذ الكتيه سريعه.
4: يلا هات نسمع لك كتيه حلو.
5: هاي في ثلاثه مقاطيع بالصحراء.
4: طيب
5: طلع الملاك. يكون الأول اللي يطلبوا، يعني كل واحد أمني مع واحدة. أجل الأول كان له بدي تمليل الصحراء بكرة وغنام، تخليش بالدنيا إلا إلي. كان له خد. أجل عند التاني كان شو بدك؟ كان له بدي قصير وكل أنواع السيارات فيه. كان له خد. طفن الثالث فيه. كان له أنت شو بدك؟ كان له ترزيحي زي مكانه.
4: طب هذا مش خلص، بلاش نحكي هسه كلام مش حلو. خلص
5: انا هي وداك تطلع مني.
4: اوكي، قل لي، في ثلاث ضيوف بيجوا بدون موعد، تعرفهم؟
5: ثلاث ضيوف بيجوا بدون موعد.
4: اه
5: يا حبيبي،
4: الرزق.

0: هات نشوف بدي من 1 لـ20.
1: 1 لـ20 7.
0: رقم 7 ورقم 7 هو كالتالي. أوه كيف أنت والكاريوكي؟
1: كاريوكي بنغني زي ما كان جورج وسوس.
0: إن شاء الله يكون أغاني حلوة وإن شاء الله يكون حظك حلو معنا اليوم. حاضر؟
1: إن شاء الله.
0: يلا هات نشوف أغنية خفيفة نظيفة. نقوله اشي حلو على الخفيف على الخفيف. ايوة يلا صارت حاضرة. هات نشوف. عارفها الغناية؟ ايوة مزبوط. دندنها. دندنها دندنها عبيم. ايوة حلو حلو ابو العزم. حلو جنن. كمل كمل كتير حلو. سألوني الناس
1: عنك يا حبيبي.
0: كمل.
1: كتبوا المكاتب وأما
0: حلو
1: في الناس
0: عني
1: يا حبيبي.
0: حلو
1: ده أول مرة.
0: حلو حلو رهيب رهيب رهيب. وين وين عادة بتغني بشكل عام؟ يعني بالبيت بالحمام وعادة وين بتغني؟
1: لا الصراحة أيام المدرسة كنت في الجوقة.
0: كنت في الجوقة بس لأنه صوتك حلو
1: عن جد. بالحمام بالحمام
0: بالحمام كتير لما تحلق دقنك هيك.
1: أيوة حل أيامك يا غالي.
0: الله يسعدك بجنن صوتك رهيب. كمل مع الأغاني عن جد يعطيك العافية عن جد رهيب.
1: حبيبي الشعب يا غالي
0: كتير حلو. مرحبا لمين؟ ألو
2: صباحك.
0: صباح الفل.
2: معك ميادة زعل
0: من نام. ميادة كيفك شو أخبارك؟
2: الحمد لله نشكر الله تمام.
0: سمعت صوته حلو كان.
2: صوته بجنن
0: بجنن رهيب رهيب. طيب يلا
2: برنامج برعاية مطعم من دارسك فرمندا.
0: خلاص اليوم بدنا نوديك بلكي كمان انت ربحتي معنا اليوم. شو رأيك؟
2: إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله أكيد.
0: حاضرة؟
2: حاضرة بس حاضرة.
0: يا عشانك آخر واحدة بدنا نعمل لك كاريوكي حلوة. أوكي يلا. صحك صحك الشوق بتعرفيها كله بعرفها. يلا هات نسمع وبلكي زبطت معاك. اشوف صوتك شكله صوتك حلو انت. هات اشوف. الشوق من نومك
2: وبعدتك كثير انا يعني
0: في نومك غني معي. بيخلص ولا يومك الا بلقاك يا حبيبي
2: يا حبيبي
0: وايام ونوعي كل مش انا بغني لحالي. دخيل الحب وكلام ودخيله

0: انا عم بغني لحالي. وين عم بتغني انت؟ مش عم بتغني معاي.
1: مش حافظتها، مش كتير يعني حافظتها.
0: طيب طيب اسمعي، بدي اشي حفظيته. طيب
1: طيب
0: يلا اسمع، هاي حلوة، يلا اسمع. هاي لمين الغنية؟ كافية هويني،
1: مش غريبة علي.
0: ثلاث دقات تعرفيها؟
1: ثلاث دقات
0: تعرفيها؟ حفظيتها؟ يلا هاتها
1: شوي تتبني معي.
0: انا بدندن معك. اوكي دندني انت معك تم، وهي خليل بدندن معنا كمان. يلا. وقت غروب الشمس واقف على بحر بعيد، عمال بحكي له واشكي له واشرح واعي. انا حافظ كل اغنيه. فجأة لقيتها وكنت فاكرها عروسة البحر، خارجة من المية وطلتها أقوى من السحر. لما شفتها قلبي دق تلات دقات، والطبلة دخلت. شو ما يادا؟ بكيش تغني؟
1: كتير أنا بس يعني معي البنفس.
0: أوكي، فرصة سعيدة، أنا كتير مبسط معاه بحضورك وبالنجاح لإلك إن شاء الله. تربحها مع اليوم،
1: أحلى نهار عليك.
0: كلك زو، شرف المحاولة كان كتير حلو. حاليا رح ننتقل لنحكي عن البيكو ليزر، مزبوط إيهاب؟ لا فيش منه كنو. إيهاب صافن، لما بصفن إيهاب براد الشمس أعرف أنه في إشي راح يصير كبير. متفاجئين؟ قال لي أنا حافظ أغاني. إذا شو مالك أنت؟ اطفي المه. طبعا هذا كله شغل. أنا هون تعلمت عند المينيتور تبعي خليل حداد. المونيتور. يلا يا جماعة.

0: يلا خلينا نبلش. واحد أوكي. الآن سننتقل وإياكم إلى الغالي من نوع آخر، وهناك راح نحكي عن البيكيو ليزر. حسام جمال كيفك؟ شو أخبارك؟
1: أخذ ريب.
0: الله يسعدك حسام. كنت بدك تغني معنا ولا كيف؟
1: يلا
0: احنا بدنا نغني على البيكيو ليزر، بدنا نغني على اشي تاني، لانه الناس كلياتها عمال اليوم تطلب هذا الجهاز الرهيب. الالام المزمنة والحادي جزء من حياة كثير من الناس. اليوم يمكن الحصول على العلاج في المنزل ايضا. بيكيو ليزر اليوم برو، الطراز الاكثر تطورا وقوة من الشركة، بيقدم تقنية الليزر المتطورة للاستخدام في المنزل والعيادة. اليوم حسام جمال رح يضعنا كثير في الصورة ويحط الامور في نصابها. يعني اول اشي حسام، شو هذا الجهاز؟ كثير بيسالوني عنه.
1: أول شيء أهلا وسهلا لكل المستمعين راديو الشمس وفيك دوريد.
0: شكرا.
1: الجهاز البيكيو ليزر أول شيء هو جهاز إسرائيلي، تسوى هون بإسرائيل بحيطة.
0: حلو.
1: من ناحية الجهاز، الجهاز بيشتغل عن طريق الليزر اللين. من ناحية العوارض، مش له عوارض سلبية بالمرة يعني. حلو. ولا بقدر كل واحد يستعمله. ناحية تاني، هذا الجهاز اليوم إحنا عم نعرض البرو اللي هو بالأساس نساوى للعيادات، واليوم بقدر كل واحد بالبيت يستعمله. هذا الحلو في الجهاز،
0: يعني سهل الاستعمال في البيت، يعني لا في حاجة روح لا عيادي ولا في حاجة روح على كلينيكا اليوم في البيت. نعم. هل في جمهور معين لهذا الجهاز ولا يعني بيقدر يستعملوه كل كل كل واحد ولا كيف؟
1: أول إشي هذا الجهاز كل واحد زي ما أنا قلت إيش العوارض السلبية دريد. من ناحية تانية في إلنا اليوم أبحاث علمية وفريدية زي ما بقولوا. منا 7 أبحاث بهداف عين كارم، وواحدة منهم حتى من الناصري.
0: حلو.
1: بمستشفى التلياني بالناصري في أبحاث فريدية علمية أو سريرية إحنا بنقولها عن هذا الجهاز. من ناحية تانية الجهاز بقدر يساعد كل مفاصل الجسم، من الانزلاق الغضروفي، من فك الثوم، الكعب المسمار العظم زي ما بنقوله احنا، المسمار
0: مظبوط،
1: الركب، تاكل الغضاريف. الجسم تبعنا بيعرف يعالج حاله. احنا الجهاز بيكيو ليزر بيساعد الجسم على انه يعالج حاله.
0: حلو كتير. انا يعني كمان في سؤال من مستمعه، يعني في لاي انواع من الاصابات او الالام بناسب الجهاز؟ انت حكيت بعض الاصابات، ولكن هل في اصابات محدده ولا بشكل عام كل اصابات بتتعلق في الجسم ممكن هذا الجهاز يساعد؟
1: كل اصابات بالجسم بقدر، حتى زي ما حكيت دائما وبرجع بحكيها، لانه انا عندي واحد من اللي عنده الفيبروميالجيا. الجسم تبعنا بيعرف يساعد الجسم بمرض الفيبروميالجيا.
0: حلو كثير.
1: التهابات الفيبروميالجيا، مفاصل الكفين.
0: ايه هذا طبعا مرض منتشر في العصر. صحيح.
1: اليوم هذا الوسط العربي عندنا كثير
0: يعانوا منه
1: الفيبروميالجيا، خاصه بالوضع اللي احنا عم زي ما بقول عم نمرقه، فهذا الاشي عم بينتشر عند الوسط العربي.
0: حلو. الآن في زباين كتير اشتروا الأجهزة عندكم واستلموها، في ناس عم بيسألوا إذا اشترينا الجهاز كيف ممكن نستخدمه؟ مين بيساعد
1: بهذا؟ اليوم أول اشي عشان تعرف، اليوم 400,000 بيت بالبلاد اشتروا هذا الجهاز.
0: حلو.
1: وهذا الحلو يعني الجهاز أثبت حاله. احنا اليوم حتى إذا بتروح اليوم معطين اليوم زي ما بقولوا شروط خاصة لحلوة للجهاز. من ناحية اليوم للجهاز بسعر بدال 2500، اليوم بتفوتوا أي فارم حق الجهاز هذا 2500 على البرو احنا عم نحكي. تمام. اليوم
0: حلو.
1: احنا معطينا المستمعين راديو الشمس ب 1490.
0: 1490 محل
1: 2500
0: شكل. كل حدا بيجي عن طريق راديو الشمس مزبوط؟
1: كل واحد مستمع وبيجي عن طريق راديو الشمس لليوم احنا بنعطيه بهذا السعر مع هدية مخدي شياتسو.
0: حلو.
1: وكمان شروط خاصة للاستعمال، عنده 60 يوم يستعمل الجهاز بشروط خاصة.
0: حلو. قل لي في نقاط للبيع ولا بس عن طريقكو في
1: اتصال؟ احنا اليوم بقدر يتصل اليوم يقولنا احنا مستمعين راديو الشمس نجمة 3414.
0: حلو.
1: كل واحد بيجي عن طريق راديو الشمس اليوم السعر الخاص هذا 1490 مع مخدة شياتسو، وزي ما بقول عنده 60 يوم يستعمله وبشروط خاصة.
0: إذن في شروط خاصة، ولكن اليوم يعني استغلوا هاي الحملة، وبالذات لليوم يا جماعة على نجمي 3414. كل مين بيجي عن طريق إذاعة الشمس بيحصل على هذا التخفيض، تخفيض مخيف. أنا يعني بتحكوا بدل 2500 وإشي 1400 وإشي. صحيح.
1: صحيح.
0: ويعني هاي شغلة أنا أول شيء مشكورين عليها دايما إنه عم تعطوا تخفيض عشان إذاعة الشمس، فهذا الشيء مهم جدا، وكل اللي جرب

0: وأنا بحكيك أشكره يعني إنه كتير انبسطوا. لو تشوف قدي في رسائل صوتية من ناس حبوا الجهاز وحابين إنه يشتروا الجهاز. فيعني وداع، بنقدر نقول وداعا للألام المزمنة حسام؟
1: أكيد أكيد، يعني اليوم في ناس كتير بتصلوا فيي بقولوا لي الجهاز غير لي حياتين دريد.
0: صحيح، هاي أنا بقدر أجزم فيها لأنه أنا واحد من الناس اللي استعمل هذا الجهاز، والحمد لله الإصابة اللي كانت بإجري ولت وذهبت إلى غير الرجعة. وشكرا لإلك حبيبي، بارك الله فيك، وعن جد شكرا من كل قلبي.
1: أهلا وسهلا دريد، وأهلا وسهلا كل المستمعين.
0: سلامات. إذن كان معنا الله يخليك حسام جمال، وهو مدير المبيعات قسم المبيعات للوسط العربي. لك من نقطة الأمنيات.

اوكي اخ يلا دولاب الحظ انت الحظ خيّة فرنيني إيهاب طبعا عويس هو فرنينة الشمس طبعا هو اللي بيحركها نعم تفضل حرك الفرنين إيهاب بأناملك الذهبية تفضل غدير أبو ليل من عين ماهل مبروك إليك وجبة زوجية ملوكية راوي من الناصر مبروك يا راوي ميادة زعبي منين مبروك لأحلى ميادة وتسألنيش منين

صباحكم خير، صباحكم سعادة مليء بالحب والسعادة وهدات البال، ربنا يهدي البال للجميع. نورت. إذن نذكركم البرنامج برعاية مطعم وكافي مندريس. كفر مندا مندريس بتخلي يومك أنيس. أشهى الوجبات الشهية من إيدين الشيف المتميز طه عبد الحليم. الأبطاط والمناسف بكرم الضيافة العربية الأصيلة. وجبات من ملذة وطاب تتحضر من النفس ومن القلب. جميع أنواع وجبات اللحوم والمشاوي والأسماك. موقف خاص للزبائن بالويز مطعم وكافي مندريس. كفر مندا المدخل الرئيسي مطعم مندريس فخامة الإسنتاج.

كل تحياتي للغالية زميلتي المعلمة الموقرة برلنتي بواقني، يسعد الصباح ويسعد قلبك، وأحلى معايدة كانت لبوران لفضة فوق. شكرا لك، دمت لنا أغلى زميل.

في عنا مباركة حلوة والمباركة أيضا للغالية من الغالية زينات المعلمة زينات واكد لك من أطيب الأمنيات ولمين المبروك مبروك لابن الأخت الغالي الدكتور محمد وهيب داود من دبوري بمناسبة زفافه اليوم إن شاء الله كل الخير على الدكتورة سلسبيل التحية الحلوة من الأخوال والخالات فرحانين بزفافك يا أحلى دكتور إذن كل الحب للدكاترة الحلوين محمد وهيب داود والدكتورة سلسبيل

بمناسبة الزفاف الجميل لهذا اليوم. كل الخير والسعادة نتمناه ونرجوه لأحلى وأجمل محمد وأجمل سلسبيل، وربنا يوفقكم ويتمم لكم على خير. من إذاعة الشمس كمان منضم صوتنا لصوتكم، منقولكم إن شاء الله يا رب مبارك هذا الفرح لأحلى دكتور محمد وأحلى دكتور السلسبيل من الغالية المعلمة زينات واكد. يلا بنرجع للساعة القادمة بعد الأخبار. شكرا إيهاب عويس، من أنا دوري الزرقاوي، شكرا بديك الرام، وأسيل كبهة ستقرأ عليكم نشرة أخبار انتصاف النهار، ورجعونا.

0: يا فاجينز
1: خذ حبي فصفصها كل اللي بيكب القشر وعيد
2: بزر جديد تحميص جديد وكيس جديد بزر دوار الشمس الصيني من نخلي تاج القعدة.
3: أخيرا يصل إلى القدس خط الثلاثة يصعد على السكة ويربط المدينة بأول شبكة للقطار الخفيف في البلاد. سلاسة في الحركة أولوية عند مفارق الطرق خفة ورشاقة. لحظة أرى الآن بأن الخط يمر عبر محطات مركزية مثل إسحاق نافون، حي الحكومة، قفعات رام، حي الرياضة، كنيون المالحة. كل محطة إنجاز، عندنا شبكة قطارات خفيفة في القدس. شبكة القطارات الخفيفة الأولى في إسرائيل تنطلق خط الثلاثة من محطة هاتورين وحتى من حات مالحة ينطلق وكل محطة إنجاز. من وزارة المواصلات والأمان على الطرق بلدية أورشليم القدس وسلطة مواصلات القدس وشركة كفير.
4: الله يحملك إياه صار شاب
5: خلي لك أولادك طبعا صار زلم وبرتكن عليه
4: فيش أحلى منه تشوفوا أولادكم عم بيكبروا وبيعتمدوا على حالهم.
5: بس استنوا شوي هني مش كبار كفاية لدرجة يقدروا يعبروا الشارع لحالهم لأنه الأولاد لحد جيل 9 سنين ما عندهم المقدرة الكافية ليميزوا منين الصوت جاي.
6: الأولاد حتى جيل 9 سنوات لا يعبرون الشارع لوحدهم. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
7: خلال شهر سبتمبر نوفر مع كارفور السلة الأرخص في إسرائيل 100 منتج من المنتجات الأكثر مبيعا في إسرائيل بخصم يصل إلى حوالي 30%. على سبيل المثال كيلو أرز فارسي كلاسيكي من سوغات ب7 شواكل فقط، قهوة تيستر تشويس 200 جرام ب29 شيكل و90 أجورة فقط، زيت زيتون كارفور 750 مل ب19 شيكل و90 أجورة فقط، متوفر عبر الإنترنت أونلاين وفي 54 فرعا من فروع كارفور. للاطلاع على قائمة المنتجات الأسعار والفروع المشاركة ادخلوا إلى موقع كارفور الإلكتروني. البيع محدود بوحدتين فقط من كل منتج في كل عملية شراء. مقدم من كارفور ووزارة الاقتصاد والصناعة.
8: الشمس دائما
9: شوي على اليمين لا شوي على الشمال. عزيزي الطاولة لازم تكون قاعدة بالنص. هتنشوف أيونت هيك بالضبط. قصة الطاولة قاعدة محلها.
10: قصة حط الموضوع على الطاولة، احكي اللي بتآمن فيه بدون تأتأت ولا مواربة، خلي الجمهور يسمع رايك والحقيقة تبعتك. على طاولة الجمعة احكي اللي عندك وخلي الكل يسمع، والاختلاف بالرأي لا يفسد للطاولة قضية. برنامج طاولة الجمعة كل يوم جمعة من 2 حتى 3 عصرا.
11: هنا إذاعة الشمس
12: 101.98.1 FM 6
11: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نشرة منتصف النهار في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبهة وإليكم التفاصيل. أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أنها سهلت بناء على طلب الأطراف المعنية نقل 5 أفراد من إسرائيل إلى لبنان، بينهم 4 نقلوا اليوم والخامس أمس، مؤكد أن دورها في العملية كان إنسانيا بحتا وبصفتها وسيطا محايدا بين الجانبين. وكانت مصادر لبنانية قد أفادت بأن قافلة من الصليب الأحمر الدولي توجهت إلى بلدة الناقورة عند معبر رأس الناقورة لتسلم الأفراد الأربعة.

0: على أن يتولى الجيش اللبناني تسلمهم في منطقة المنصوري جنوب مدينة صور. قال وزير الأمن إسرائيل كاتس أن السيطرة على مرتفعات علي الطاهر تمثل نهاية مرحلة ترسيخ السيطرة على المنطقة الأمنية في جنوب لبنان. وأوضح كاتس أن الجيش الإسرائيلي سيواصل تحييد الأنفاق في المنطقة ومنع حزب الله من إعادة التمركز فيها، مشيرا إلى أن الأنفاق كانت تستخدم كمراكز قيادة للهجمات على القوات الإسرائيلية ومنطقة الجليل. وأكد كاتس أن إسرائيل لن تنسحب من المنطقة الأمنية في لبنان حتى نزع سلاح حزب الله وإزالة التهديدات عن سكان الجليل. وفي سياق متصل، أفادت صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن مصدر في الحرس الثوري الإيراني بأن أنفاقا في سلسلة جبال علي الطاهر جنوب لبنان تتواجد فيها قوات الجيش الإسرائيلي كانت تستخدم لتخزين أسلحة حيوية بينها صواريخ وطائرات مسيرة. وقال المصدر أن مركز القيادة الرئيسي لحزب الله يقع أسفل المنطقة، مشيرا لأن 70% أو من 70 إلى 100 من عناصر الحزب إلى جانب مستشارين إيرانيين من فيلق القدس حوصروا داخل الأنفاق بعد تطويق القوات الإسرائيلية للمنطقة. في الضفة الغربية، أعلنت الشرطة الفلسطينية عن فتح تحقيق في جريمة إطلاق نار وقعت فجر اليوم أمام مدخل بلدة عناتة شمال القدس، وأسفرت عن مقتل رجل في 54 من عمره من سكان مدينة جنين. وأضافت الشرطة أن النيابة العامة قررت التحفظ على الجثة وإحالتها إلى معهد الطب العدلي لإجراء الصفة التشريحية واستكمال الإجراءات القانونية. أعلن الجيش الإسرائيلي عن انتهاء عملية أمنية استمرت 48 ساعة في منطقة نابلس والقرى المجاورة بتوجيه من جهاز الأمن العام الشباك. وقال الجيش أن قواته فتشت مئات المواقع واستجوبت عشرات المشتبه بهم واعتقلت أكثر من 10 مطلوبين، كما صادرت أسلحة وذخيرة. وأضاف أن القوات دمرت وصادرت أكثر من 30 مخرطة قال إنها تستخدم في تصنيع الأسلحة. محليا، أفادت مصادر طبية بإصابة 3 أشخاص في حادث تصادم بين مركبتين على الطريق رقم 3755. وأوضحت المصادر أن رجلا في 50 من عمره أصيب بجروح خطيرة في الرأس والصدر، فيما أصيب شاب آخر في 25 من عمره بجروح متوسطة، إضافة إلى إصابة آخر بجروح طفيفة، ونقل المصابون إلى المستشفى لتلقي العلاج. بدورها باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث. أفادت الشرطة باعتقال 10 مشتبه بهم ومصادرة بندقية وقنبلة يدوية وأسلحة أخرى خلال عمليات نفذتها قوات الشرطة وحرس الحدود في مدينة النصر ليلة الماضية. وقالت الشرطة أن العمليات جاءت على خلفية تصاعد أعمال إطلاق النار والعنف في المدينة. وأضافت أن العمليات خلال اليومين الماضيين أسفرت عن اعتقال أكثر من 20 مشتبها بينهم شقيق أحد ضحايا جريمة قتل، ومددت المحكمة احتجازه حتى 6 من الشهر الجاري. أشارت الشرطة لتعزيز قواتها في مدينة الناصرة التي شهدت مقتل 4 شبان بثلاث جرائم وقعت يومي الأربعاء والخميس.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يطرأ اليوم انخفاض طفيف على درجات الحرارة ويكون الجو صيفيا وحارا نسبيا إلى حار خلال ساعات الظهيرة. في القدس 31 درجة مئوية لهذا النهار، الجليل الأعلى 32، طبرية 35، في الناصرة 31، حيفا والساحل 30، تل أبيب ويافا 29، في النقب 32، وأخيرا في إيلات 38 درجة مئوية لهذا النهار. إلى هنا هذه النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم أوقاتا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 98.1 FM ستيرز.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى صباح الخير يا بلدي مع دغيت زرقاوي.

سوافيمينتي. كل الحب لكم أينما كنتم، عدنا إليكم والعود أحمد، وتحيات خاصة أيضا لكل اللي عم بيشاركونا دايما باتصالاتهم. حاليا رح ننتقل على التو إلى طمرة، هناك أيضا عم بيستنونا مع أجمل وأروع الجنسات. البرنامج مقدم برعاية يافا جينز، هذا الجنس الستاتي الذي يكتسح السوق بجماله وقصته المميزة وجودته العالية وتشكيلاته الرائعة التي تناسب جميع الأذواق. يافا جينز أكثر من رائع، تجدونه في يافا بوتيك، طلات غير شكل مع جينزات يافا، وإذا لبستيه وجربتيه بتدمني على هذه الماركة الفاتنة والمريحة. يافا جينز تجدونه حصريا في يافا بوتيك عبر الويز طمرة الشارع الرئيسي. كل صبية أو ست جربت هذا الجينز تشهد له إنك تروحي تشتريه وتجربيه، رح تفهمي عن أي ماركة منحكي. يافا جينز أجمل عليك وأحسن لك. اليوم عنا 5 بناطلين من يافا جينز، نعم 5 بناطلين رح نربحكم. اتصلوا على 0461 10101، فوتوا على التحدي واربحوا صبايا 5 قصائم شرائية بقيمة 200 شيكل، يعني تقريبا 5 بناطلين من يافا جينز. اليوم هذا البنطلون مطلوب بشكل مش طبيعي. تحية لخالد حجازي، تحية لكل الطاقم غاد عم يسمعونا فول فوليوم.

0: الاتصالات بدأت. مرحبا لمين؟ ألو ألو
1: ألو
0: أيوة
1: صباح الخير.
0: صباح الخير بشرة، شو أخبارك؟ ألو
1: ديا
0: ديا
1: يلا مبارك يا رب.
0: هلا هلا، مين معنا؟
1: بشرة.
0: بشرة شو أخبارك يا بشرة؟
1: والله مشتاقين يا
0: بليان. أهلين يا بشرة، أنت منيحة؟
1: موجودة يا بليان.
0: إذن إحنا رايحين على وين؟ على
1: يافجيز
0: طبعا طمرة. نعم، في بوتيك يافا في طمرة، وإن شاء الله يكون حظك حلو كمان. أنت
1: تربح إن شاء الله يا بليان. أنت العافية،
0: خلينا إياك سلامة. 0-64-10-101 No arguments, just results. اوكي، من الاغنيات الحلوه راح نكمل معاكم. كل الحب لكم اينما كنتم، من عيش الاجواء بس مع الشمس.

0460-10101. أتمنى أن تكونوا بخير وصحة وعافية، ومكملين مع أغنيات خاصة ومميزة لكم من أطيب الأمنيات. نحبكم لو تعلمون كم من إذاعة الشمس.

0: فول فوليوم. صباح الخير دوري زرقاوي. البرنامج مقدم برعاية يافا جينز. هذا الجينز الستات اليوم بدنا نربحكم 5 بناطلين لخمس صبايا. مرحبا لمين؟ الو.
1: الو مرحبا.
0: يا هلا.
1: غرام من عماهد.
0: كمان مرة اسم؟
1: غرام.
0: غرام، كيفك غرام؟
1: الحمد لله.
0: جربتي
1: برعاية يافا جينز؟
0: جربت هذا الجينز ولا بعدك؟
1: جربته مرة بس زمان الصراحة.
0: شو رأيك؟
1: والله كان روعة.
0: يعني لازم تروحي على بوتيك يافا.
1: بس لو انه ضل على قياسي ما تغيرت.
0: يلا اليوم بتروح تجيب قياس تاني. اوكي
1: ان شاء الله.
0: اوكي حاضره
1: بتصعبهاش.
0: يلا رقم من 1 to 20. اوكي بدي اعطيكي 4 كلمات وتكررين اياهم بالعكس 4 مرات.
1: بالعكس؟
0: يعني بالعكس. انا بدي اقول لك تفاحه، مفتاح، قمر، سياره، انت بدك تعكسيهن. أوكي 4 مرات. تفاحة، مفتاح، قمر، سيارة. تفضلي. استنى
1: شوي. تفاحة، مفتاح، قمر، سيارة.
0: تفاحة، مفتاح، قمر. أنتوا بتقولوا قمر بعين مهل صح؟ تفاحة، مفتاح، قمر، سيارة. تفضلي عكسيهن.

0: وكرريهن 4 مرات. إذا لا عشان أتيكي بي 12 تذكري بيكون قوية عندك ضعيفة. يلا تفاحة مفتاح قمر سيارة، تفضلي.
1: سيارة قمر مفتاح تفاحة.
0: يلا كملي.
1: سيارة قمر مفتاح تفاحة.
0: آخر واحدة.
1: سيارة قمر مفتاح.
0: واو.
1: تفاحة.
0: كني كتبتيهن.
1: صحيح.
0: على كل حال إن شاء الله تربح معنا أحلى بنطلون اليوم، أوكي؟ وبتروحي تستلمي من الغد. باي. قلبي معك، قلبي معك. 0-64-10-101 لعبة التحديات بينك وبين دوريد، واربحوا معنا من يافا جينز. تحية خاصة جدا لكل الطاقم اللي غد. اليوم أول مرة بشوف شحادي حوجبها تاتو وشفافة نفخ، استحيت أعطيها مصاري، أعطيتها رقمي. لا هاي نكتة بقراها، وديروا بالكم مش تروحوا تفكروا دورين بدور ورا الشحادات. لا يا عمي، لا بالله عليك. نحف. نعم وليست نحف، نحف. طبعا في لهجات، هناك لهجات. مين معاي؟
2: معك مرح وأحمد من نحف.
0: من نحف ولا نحف؟
2: لا هو أنا بقول نحف وبقول
0: مو بتعلق، بس هي نحف عنا بقولوها وليس نحف. بكل أحوال نحف نحف، أحلى تحية لأهل نحف. كيف أنا معك؟
2: الله يسعدك عمي دريد، الله يسعدك.
0: أنت غالي ومغلغلي.
2: تسلم تسلم.
0: بدنا نروح على يافا جينز، شو رأيك؟
2: بس عندي يافا جينز. أنا دايما أصلا كل مشترياتي بس من عندها.
0: قولي لي شو بيميزهن هالقد بتحب تروحي عنهك؟ شو
2: بيميز؟ اسمع البنطلون ولا بلبق أول إشي لكل البنات، فش ولا واحدة تطلع من عندها زعلاني. يعني بتروح بتلاقي عن جد شو أنت بدك.
0: يعني دايما طلبك موجود في الجنسات، في كل
2: دايماً
0: في كل الملابس.
2: دايما موجود عن جد. طبعا.
0: شو بدنا أحلى من هيك؟ شو بدنا أحلى هيك؟
2: الله يسعدك عمي دريد، الله يسعدك.
0: يلا كيف أنت والتحديات معي؟
2: يعني
0: يلا كنت تحدوا دريد، شو بدي اعملكم؟ طيب
2: يلا
0: انو رقم، تفضلي انو رقم.
3: خمسة.
0: بس حسابي البريء، هاي جوزك حدك بده يساعدك، اوكي؟
2: ايوه بنفع.
0: نصف مية زائد ربع مية، تخافيش.
2: نصف مية زائد ربع مية 75.
0: ممتاز.
2: هون.
0: اوه ماي جاد. لا مجرمي. انا بقول لجوزك حط حساب البنك مع مرتك هي.
2: الا هو من الاساس معاي.
0: الله يخليكم لبعض وان شاء الله بتربح معنا اليوم.
2: سعدك عمي دريد ان شاء الله يا رب.
0: كاملين 0-64-10-101. اتمنى ان تكونوا بخير، وطبعا شكر كبير لكل اللي عم بيعيشوا الاجواء الحلوه. أيمن ألوم عرابي، كل الحب لأيمن حبيب الشعب، غالي ومغلغل أيمن. هذا البرنامج مقدم برعاية يافا جينز، هذا الجينز الستات الذي يكتسح السوق بجماله وقصاته المميزة وجودته العالية وتشكيلاته الرائعة والتي تناسب جميع الأذواق. يافا جينز أكثر من رائع، طلعت غير شكل مع جينزات يافا، وإذا لبستيه وجربتيه بتدمني عليه. هاي ماركة عن جد يا جماعة فاتنة ومريحة. يافا جينز تجدونه حصريا في بوتيك يافا عبر لويس طمرة الشارع الرئيسي. كل صبية أو ست جربت هذا الجينز بتشهد له، وإنك تروح وتشتري وتجربيه رح تفهمي عن أي ماركة منحكي. يافا جينز أجمل عليك وأحسن لك. 5 قصائم اليوم شرائية بقيمة 200 شيكل، يعني راح أربحكم 5 مناطيل اليوم.

0: الغزالة رايقة
1: يا سيدي يا جمال ومال وطاقة كتير عني ما تقرب مني حبة لا لسه شوية حبة طب وحياة المحبة
0: طب وحياة المحبة اه والله خليه كل الحب لكم أينما كنتم من إذاعة الشمس تحية خاصة جدا لكل محبينا في كل مكان لكم منا أطيب الأمنيات وأحلاها

0: مرحبا لمين؟ الو
1: الو سلامات
0: الساعة. اهلا ميسر، شو اخبارك؟ يعطيك العافية. الو
1: سلامات الساعة.
0: اهلا بميسر، شو اخبارك؟ كيفك؟
1: الله يسعدك يخليك. البرنامج برعاية بوتيك يافا جين.
0: يا سلام عليك. طبعا بوتيك يافا في طمرة.
1: أخوي بيسألك وين هاي الساعة هذا؟ أنا وحدة وما في.
0: وين إيش؟
1: صحادي.
0: لا ما انا مش عارف يعني، ما انا يعني بس انه بالغلط.
1: الوضع خطير،
0: الوضع بيخوف. لا الوضع بيخوف.
1: يعني اذا بدها نمر في لفه الوضع خطير شكله. مخلي الاكل فوق، مخلي الوقف وين رايح.
0: ايوه ايوه ايوه
1: النساء مضحك
0: ولا ايش ولا ايش ميسر. خلص حطيها بالقلب، حطيها بالقلب.
1: المهم مشيناها.
0: الله يسعدك. يلا اختاري واحد من 1 to 20 في تحدي.
1: سبعة.
0: رقم 7. أوه بدنا حساب سريع. أوكي كيف أنتوا الحسابات؟
1: أنتوا دكتورة.
0: حرام عليك يا دوريت، حرام.
1: بنجرب حظنا.
0: يلا 8 × 7 = 6 ولا هذا؟
1: 8 × 7 = 15. لا 8 × 7 = 56
0: + 6
1: 50.
0: صح صح صح. كيف أنا معك؟ هذا بسموه حساب على السريع. يعطيك الف عافيه غالي. مرحبا لمين؟
2: مرحبا دريد، معك هالي. عبدو من عرابي.
0: عبدو شو اخبارك يا عبدو؟
2: والله الحمد لله.
0: الله يخلينا اياك يا عبدو. يلا رايحين على وين؟ على طمرة. على وين؟
2: وين ما بدك.
0: يافا بوتيك.
2: وين الله بحفظنا.
0: وين بوتيك يافا؟ غاد هناك طبعا، يافا جينز طبعا، وان شاء الله حظك يكون حلو معنا اليوم
2: ان شاء الله.
0: طيب حاضر؟
2: حاضر. أواضح.
0: اذكر 4 مدن عربية في البلاد خلال 5 ثواني. 1 2 3.
2: عرابي، سخنين، طمرة، ام الفحم، الناصري.
0: ولعت.
2: بس ولعت.
0: ايش هذا؟ ايش هذا؟ انا مع مين على الان؟ انا مع مين على الان؟ خلينا اياك حبيبي غالي ومغلغل.
2: هلا هلا بيك.
0: سلامات.
2: بنفع نطلب اغنية؟
0: بس بتطلب، تفضل.
2: اهداء لابن العم حسام كناني.
0: ايش المناسبة؟
2: عريس جديد. تملي معاك.
0: تملي يا حبيبي، يا حبيبي. الحكي على تملي.

0: العريس ايش عنده اليوم؟
1: العريس اتجوز.
0: يعني بشهر العسل.
1: اي نعم.
0: عم بيظبط اموره. طيب دير بالك، ديروا بالكم عليه العريس، ديروا بالكم عليه.
1: طول عليك.
0: اتصلتوا اطمنتوا عليه ولا كيف؟
1: طبعا.
0: شو بقول؟ شو ان شاء الله كل شيء تمام؟
1: كيف والله، الله يبقى.
0: تملي معك.

0: مرحبا لمين؟ صباح
1: عم دوري. السلام عليكم.
0: يا هلا
1: ايمن الزطن اخوي.
0: ايمن وينك يا ايمن؟
1: يا انا بالبلاد.
0: شو اخبارك؟ طمنا عنك.
1: والله الحمد لله تمام امورك.
0: الله يسعدك. انت منيح الامور ماشي تمام؟
1: الحمد لله رب العالمين. نعم من الله.
0: بدنا نروح على طمره. وين بدنا نروح على طمره؟
1: وين اسرع طمره؟
0: على يافا جينز.
1: توكل يعني ولا تشتري؟
0: لا بدنا نروح على يافا جينز. من عامل رعايه ليافا جينز بوتيك يافا.
1: انا اليوم مش قاعد على الراديو مشان هيك مش عارف. انا اتصلت بدون راديو.
0: اليوم اتصل بدون.
1: خلص يافا جينز. يافا تل ابيب جينز.
0: لا مش يافا تل لا حول ولا يا زلمه. طمره شو دخل يافا تل ابيب؟
1: طمره يا زلمه احلى بلد طمره.
0: طيب يلا حاضر.
1: اختار
0: رقم من 21. في تحدي بيني وبينك.
1: تاريخ ميلادي 8 الشهر.
0: يلا يا رب ركز. اوكي
1: مركز.
0: بدي اعطيك شهوين. مين انا؟ لعبة مين انا؟ اوكي
1: انا ايمن زطني.
0: لا يا ربي لا يعني انا بدي اعطيك حزير وتقول لك مين انا. طيب
1: حلو. طيب يلا بارك.
0: حلو. مين انا؟ انا ايمن زطني. عندي رقبي وما عندي راس. مين انا؟
1: عندي رقبي وما عندي راس.
0: مين انا؟
1: عندي رقبي وما عندي راس.
0: ركز.
1: ايش هي خضره ولا فواكه هاي؟
0: ولا خضره ولا فواكه.
1: عندي رقبي.
0: عندي رقبي ما عندي راس. وممكن تستعمله كل يوم لمن مثلا. بديش اعطيك رمز كتير قوي بس بنحط على مائدة السفرة يعني لمن تاكل.
1: عندي المعلقة يعني معقولة
0: المعلقة. لا عندي. لا
1: جيني.
0: لا
1: طحن منجرة شو معرفني بالضبط مع ايش يا كرمنا شوي صغيري.
0: طيب لما انت مثلا بتكون عطشان شو بتعمل؟
1: كباي بشرب مي. شو طيب. بتساوي؟
0: طيب بس غير الكباي شو بتنحط المي وين؟
1: بالعنينة.
0: اذا عندي رقبي فيش عندي راس مزبوط. الله يهدي بالك. ان شاء الله بتشرب من مي زمزم
1: ان شاء الله. احنا وياك اهم شيء. اسمع جروب الزطمة وابو ابراهيم اليوم معاي بالشغل.
0: سلم لي ابو ابراهيم الغالي.
1: ابو ابراهيم وحش شنيتسل.
0: وحش شنيتسل ولعت
1: ولعت.
0: باي. مرحبا لمين؟
2: ريت شغلتين محيراتني.
0: تفضل رياض.
2: شوف اول جاي يافا. ابصر ايش في الاول.
0: يافا جينز يا زلمه. روح عنده اشتري المره.
2: شو بدك تسوي المره؟ حدي يا بس النسوان ما هو.
0: شوف للنسوان روح دلل مرتك. شو المشكله؟
2: شغل كل عمرنا بنشتغل مشانين.
0: اذا بدهم بعدين معك. ما انت يا حبيب قلبي كل ما بتدلع المره اكثر كل مره كل ما مره فاهم عليك
2: بصير انتاج اكثر.
0: يعني شو قصدي؟ بصير تحبك اكثر. بتعمل لك جاج. بتعمل لك فاهم عليك. فاهم
2: عليك. السؤال الثاني. يا اخي اول شهر ليه بتبقى شهر العسل؟ طب ليه مش كل الايام تكون عسل؟
0: وبعدين انت انا انا انا بعرفك منيح. انت ايامك كلها عسل. اوعك تحكي ولا كلمه زياده.
2: طبعا عشان يقولوا راح مثلا ايام العسل سنين العسل. ليه شهر العسل؟ لانه في مورانك في يعني.
0: هي هاي جاي عنكسي أختها تستناك. طيب حاضر.
2: هات أشوف بيكن الله.
0: هات أشوف تحدي. اتفضل بدنا نتحدى أنا وياك. اتفضل.
2: يس هات أشوف.
0: أنو رقم شو هات نشوف؟ قولي أنو رقم.
2: الصبح قلت لك 3-9 عيد ميلادي امبارح. طيب خلي 4 اليوم. يلا
0: يا ساتر. يلا هات نشوف.
2: يبقى المرة سامعة دريد.
0: اسمع المرة بتساعدك.
2: المرة وقف شوي.
0: ايش في؟
2: وين المرة سامعة؟ انا كل عمره كله انا عبكري.
0: اسا الكذب بده يبين. اسا هون اسا الفضيحة. اوكي اسمع كاريوكي بنغني انا وياك. اوكي
2: اذا بدنا اللي بالطرب طبيعي
0: يا زلمه بنغني انا وياك. انت امشي
2: هات شوف. يلا هات شوف.
0: يلا هات يا رب.
2: وين دريت؟
0: خليها تزبط. استنى شوي انت خليها. هاي منك لمراتك. يلا
2: يلا.
0: والان مع المغني رياض صالح من علو.
2: نعم. تفضل.

0: رياض المنفلوطي نسمع. هاي بعد لحظة لحظة لحظة لحظة بعد ما نغني تنبلش نغني بتبلش تغني معي. ترارم ترارم هيك بلش دندن معي. أيوة حلو رياض حلو. ممتاز رياض ممتاز. انت عارف غنية ولا مش عارفها؟
1: اوعى تجيب لنا الشاحنيه.
0: ايوه ممتاز يلا استنى شوي. يلا يا راغب غني.
1: مين اللي بتغني؟
0: قلبي عاشقها عيون كويتها واهلها ما يرضوا.
1: بريد بريد اذا بغني بريد اذا بغني بتتفجر الراس ان شاء الله.
0: أروح واسأل عليها عليها
1: وسام عرض أمي كان عام وبتفجر راضي لما تنكوته ولا فخلينا بالسليم بحياتي.
0: خلينا بالسليم طيب حبيبي. الله يهدي بالك ويعطيك الصحة والعافية
1: حبيبي خي الله يسلمك.
0: غنوا غنوا معنا

0: أوكي ممتاز ممتاز، أنا مبسوط من الأداء اللي عندكم، أداء رهيب جدا، وإن شاء الله منلقاكم في بيروت إن شاء الله، لأنه عن جد يعني مغنين عندي ما شاء الله ما شاء الله، يعني صوت ولحن وقمي قمي.
1: اي بليس ماك تريد ان ماك بوك اير ام 5 ابتداء من 3599 شيكل عند ارجاع الماك القديم. اي بليس محلك لاجهزه ابل، خاضع لشروط الحمله.
2: خذ حبه فصفصها كل اللي بكب القشر وعيد،
3: بزر جديد تحميص جديد وكيس جديد، بزر دوار الشمس الصيني من نخلي تاج القعده.
4: خلال شهر سبتمبر نوفر مع كارفور السلة الأرخص في إسرائيل، 100 منتج من المنتجات الأكثر مبيعا في إسرائيل بخصم يصل إلى حوالي 30%. على سبيل المثال تيروش عصير عنب أحمر كارميل 1 لتر ب 13 شيكل و 90 أجورة فقط، قهوة تركية 200 جرام من عليت ب 12 شيكل و 90 أجورة فقط، متوفر عبر الإنترنت أونلاين وفي 54 فرعا من فروع كارفور. للاطلاع على قائمة المنتجات الأسعار والفروع المشاركة ادخلوا إلى موقع كارفور الإلكتروني. البيع محدود بوحدتين فقط من كل منتج في كل عملية شراء. مقدم من كارفور ووزارة الاقتصاد والصناعة.
5: الشمس دائماً

0: تواصل معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
1: أنتم تستمعون إلى صباح الخير يا بلدي مع دويد زرقاوي.
2: عدنا والعود أحمد وكل الحب لكم أينما كنتم. منقول مرحبا لمين؟
3: صح.
2: ألو.
3: نعم.
2: مين معنا؟
3: مرحبا.
2: هلا.
3: معك أحمد عثمان.
2: أحمد كيفك حبيبي؟ شو أخبارك؟
3: الحمد لله.
2: هلا يا أحمد. آه يا أحمد.
3: بدي أربح معاكم.
2: يا رب تربح معنا. أنت قول يا رب بس وإن شاء الله الله بربحك.
3: إن شاء الله.
2: الله يخلينا إياك. أوكي أحمد عثمان كونك طفل فبدنا نفوتك على القرعة دغري إن شاء الله. وإن شاء الله تربح معنا اليوم. يعطيك العافية. مرحبا لمين؟
4: مرحبا.
2: يا هلا.
4: معك ميلا من المزرعة.
2: ميلا من المزرعة، شو أخبارك يا ميلا؟
4: تمام الحمد لله.
2: الله يسعدك ميلا. ميلا طبعا البرنامج تحت رعاية
4: بوتيك يافا تشيل.
2: يا سلام عليك. كنت بوتيك يافا ولا ما كنتيش؟
4: زبونتهن طبعا.
2: أنت زبونتهن. شو رأيك ببوتيك يافا؟
4: ولا أروع.
2: ولا أروع ولا أحلى ولا أجمل. وطبعا أنت بتنصح الكل يروح على بوتيك يافا؟
4: طبعا أكيد.
2: من أني ناحية؟
4: أول إشي كمعاملة
2: من ناحية الأسعار، جودة الجنس الموجود، وكل أصوات الجنس اللي طبعا الصبايا اللي بحب

0: اللي بيحبوها أكيد.
1: طبعا.
0: أوكي حاضرة ميلا؟
1: يلا
0: يلا. علي صوتك إذا سمحتي بس عشان النهاي. اختار رقم. ميلا
1: رقم 7.
0: رقم 7. أوه بديك تقولي وراي جملة صعبة. أوكي بس علي صوتك كمان مرة، علي صوتك يلا. على الآخر قولي وراي. خديجي بيجي بربيجي.
1: خديجي بيجي بربيجي.
0: كرسحتك بحتك بربختك.
1: صحتك بربحتك مربحتك.
0: ولا مربحتك ولا فرفحتك. اسمعك ركز منيح معي. ميلا خديجي بيجي بربيجي.
1: خديجي بيجي بربيجي.
0: كرسحتك بحتك بربختك.
1: كرسحتك بربحتك.
0: لا مش كرسحتك بحتك.
1: كرسحتك
0: بحتك
1: بحتك
0: بربختك
1: بربختك.
0: يلا عيديهن 3 مرات. خديجي بيجي بربيجي. كرسحتك بحتك بربختك. تفضلي.
1: خديجي بيجي بربيجي.
0: طيب. كرسحتك بحتك
1: كرسحتك مرمحت كرسحتك مر كرسحتك مرمحتك
0: بربختك
1: بربختك.
0: كرسحتك مرمغتك من مرة. طيب عيدي وراي. مبسوطة بوطة مربوطة. طيب خلص. أوكي ميلا خلص إن شاء الله بتفوت على القرعة، مع أنك يعني خبصتي بعض التخبيص بس كان حلو نغش منك. أوكي باي. مرحبا لمين؟
2: ألو معك إلياس أشكال من فرطوطة.
0: يا هلا كيفك إلياس؟
2: منيح
0: حبيبي. أنت مبسوط؟
2: آه.
0: البرنامج تحت رعاية مين؟
2: يافا بوتيك.
0: يا عيني عليك إن شاء الله تيجو. إجيتوا على الطمرة وروحتوا على بوتيك يافا ولا بعدكو؟
2: بعدنا.
0: يلا إن شاء الله بتروحوا. يلا اختار لي رقم من 1 لـ20.
2: 20.
0: رقم 20. أوكي حاضر؟
2: اه.
0: انو رقم بدك؟ 20. بدك تختار لي 3 مطربين عرب بالعالم مشهورين ببلشوا اسمين بحرف الميم. تفضل. ممكن مطربة ممكن مطرب مش مشكلة.
2: محمد فؤاد.
0: محمد فؤاد 1.
2: محمد فوزي.
0: محمد فوزي سيكون له محمد طبعا. نكمل.
2: محمد منير.
0: محمد منير كنت عارف انك تبلش محمد. الله يسعدك يا قلبي وإن شاء الله بتفوت على القرعة. يعطيك العافية جدع ذكي كثير. مرحبا لمين؟
3: يعطيك العافية يا ابن الشغور يا غالي يا مغلغل.
0: هلا هلا هلا أبو الوكيم شو أخباره؟
3: لو مش كتب قدامه بتحفظني شمالي الدين.
0: كيف أمورك؟ كيف
3: أيامك؟ ضحكنا والله وقفت على جنب الشارع أمحكي معك.
0: يا زلم شو مفكرينتي؟ يا برامجنا بتكون حلوة يا بلاش.
3: ما قدرتش ما قدرتش أصمد بس أقعد بالمشورة وأقف أحكي مع الدولات السعودية. أبي ألف ألف عافية على النكت وجمعة مباركة وآخر جمعة سعيدة للجميع.
0: يا روحي مان بنهاية الأسبوع بنحب نطلعكم من الجو ونطلعك من الإشي إن شاء الله. يلا حاضر أنت كمان.
3: ألف ألف. انا بس حبيت اقول لك
0: بدك بارك الله فيك ابو الوكيل بنحبك كثير. يا تكلم
3: انا مش بقول لك ايش ازياء يافا احلى ازياء وطمره واهل طمره وجميع المستمعين.
0: الله يخلينا اياك ابو الوكيل. يا تكلم
3: بس حبيت اقول لك يعطيك الف الف
0: عافيه. شكرا جزيلا ايها الغالي. اسيل كبهة الان ترافقني مع كل الحب في غرفه الانتاج. مرحبا لمين؟
4: الو مرحبا.
0: يا هلا
4: معك كريم من الناصر.
0: ريم شو اخبارك كريم؟
4: الحمد لله تمام.
0: بتروحي على بوتيك يافا في طمره ولا كيف؟
4: المزبوط بعدني بس سمعت
0: كل الدنيا بتحكي عنه. كل الدنيا بتحكي عنه. أنا عارف كيف بعدك شريحة
4: يعني.
0: أوكي حاضرة للأسئلة
4: إن شاء الله.
0: يلا رقم من 1 لـ20.
4: 12.
0: رقم 12. أوكي حاضرة
4: تمام.
0: يلا حساب على السريع. 12 ضرب 5 زائد 10
4: 80.
0: وحدي الله. ركز منيح. 12 ضرب 5 زائد 10 ولو جد
4: 70.
0: كيف مش عبالك 80؟ أوكي ممتاز خلص ممتاز 70. يعطيك العافية
4: يزيدك.
0: مرحبا لمين؟ ألو فيش حدا هون على 3. ألو

0: ايوا
1: نسيت اسمي وحيط الله نسيت اسمي سالش
0: شو نسيت اسمك؟ خايف بهذا البرنامج ادمركم انا شو مالكم يا زلمي؟
1: لخبطت انا البنت مربطتك شرشحتك مالك عليها انا مش عارف اقول لها شرشحتك
0: ولك يا زلمي هويني عيد وراي انتوا الثانيين عاملين منها قصه ايه عيد وراي يا زلمي خديجي بيجي بربيجي قول خديجي
1: مين خديجي يا زلمي روح خلي وديني على شي مطعم اكلها
0: طيب ان شاء الله
1: بالحمه
0: يا زلمه بعدين معاكم ما بدنا نساعدكم ايه طيب خلص
1: حط لي قلت سنة جوز الولد حط لي قلت
0: بس شو اسمه الله خليه
1: زيد زيد
0: الله ريتو الف مبروك ان شاء الله الله ريتو الف مبروك للعز
1: وديله سلام وديله تهنئه
0: الله عز
1: 19 شهر
0: او عز اسمه عز ايش العيلي
1: بدايه
0: اسمع بشرفك اسمع الثانيه هاي إسا صوت مذيع معتانا اسمع ركز والآن نبعث أجمل التحيات إلى الغالي المغلغل عز زبيدات بمناسبة
1: زيد زيد زيد
0: ولعت لحظة إيش
1: زيد مش عز
0: تعد عضر بكف خلعني كف وخلصنا أنت عن جد مالك الطفران علي يا زلمي طيب إذا نعود
1: طيب أنا أقول لك زيد بلش أعيد شرشحتك مربوط
0: زيد زبيدات كل الحب لك من إذاعة الشمس نحبك لو تعلم كم ولك منا أجمل التحيات وأحلى الإهداءات وأحلى التبريكات من المفذلكات إيش ما فيش لا هي مفذلكات تاي أنا لا أوكي شكرا لك يا فيلم أخو مسلسل يا زلمي باي
1: والله العظيم فيلم أنت
0: باي مرحبا ألو فيش حد هون ألو مرحبا
2: أهلا
0: يا هلا مين معي
2: مريم الياس من سخنين
0: مريم شو أخبارك مريم
2: نيحة
0: البرنامج تحت رعاية مين يا مريم
2: يافا بوتيك طمرة
0: يا سلام بوتيك يافا في طمرة هناك أجواء حلوة محمد هريش حبيب الشعب محمد أحلى بروفيسور غاد أوكي حاضرة للتحدي يلا اعطينا رقم
2: واحد
0: رقم واحد شو اسمك كمان مرة؟
2: مريم
0: التحدي كالتالي بدك تقلدي صوت حيوان وأنا لازم أحذر إيش هذا الحيوان أوكي؟
2: طيش
0: يلا اعمل صوت حيوان وأنا لازم أعرف مين هذا الحيوان هذا كلب؟
2: لا
0: هذا لا لا لا هذا بس كبير بالعمر أو بس جوعان بدي يأكل صح؟ كنوا عندكم بس بالبيت؟ عندكم بس؟
2: لا
0: طب اعطيني اخر مياو منك وحياتك اخر مياو واو واو واو واو شرهيب مرحبا لمين؟
3: خديجي بيجي بربيجي
0: كنكم حبيتوها مين معاي؟
3: خديجي بيجي بربيجي
0: يا زلمي فهمنا مين معاي بقول لك هسه؟
3: خديجي معاك
0: غزال كيفك؟
3: شو
0: كنا كل وقت عم تتعود عليها خديجي بيجي بربيجي يا زلمي مش هاي اللي بدي اياها انا بدي الثاني
3: اي واحده
0: يلا كرسحتك بحتك بربختك تفضل
3: كرسحتك بحتك
0: هي الو كرسحتك بحتك بربختك تفضل
3: كرسحتك بحتك
0: استغفر الله العظيم انا بالاخر بشنو حالي يا جماعه كرسحتك بحتك بربختك تفضل
3: كرسحتك بحتك بربختك
0: يلا إسا بلش من أول خديجي بيجي بربيجي كرسحتك بحتك بربختك تفضل
3: خديجي بيجي بربيجي كرسحتك بحتك بربختك
0: عيدها كمان مرة بس
3: خديجي بيجي بربيجي كرسحتك بحتك بربختك
0: ممتاز إسا كمل مبسوطة بوطة مربوطة
3: مبسوطة بوطة مربوطة
0: فستق بعظامك مخلوطة مش مربوطة
3: مش مزبوطة
0: مخلوطة مبسوطة بوطة مربوطة فستق بعظامك مخلوطة تفضل
3: فستق بعظامك مخلوطة
0: يلا إسا مبسوطة بوطة مربوطة فستق بعظامك مخلوطة كلها مع بعض
3: مبسوطة بوطة مخلوطة
0: كمل
3: فستق بعظامك مخلوطة
0: ألو وقف قلبي وقف قلبي وقف.

0: كل اللي بيكب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد، بزر دوار الشمس الصيني من نخلي. تاج القعدة
2: اي بليس ماك تريد ان، ماك بوك اير ام 5 ابتداء من 3599 شيكل عند ارجاع الماك القديم. اي بليس، محلك لاجهزه ابل، خاضع لشروط الحمله.
3: اخيرا اخيرا يصل الى القدس خط الثلاثة، يصعد على السكه ويربط المدينه باول شبكه للقطار الخفيف في البلاد. سلاسه في الحركه، اولويه عند مفارق الطرق، خفه ورشاقه. لحظه، ارى الان بان الخط يمر عبر محطات مركزيه مثل اسحاق نافون، حي الحكومه، قفعات رام، حي الرياضه، كنيون المالحه، كل محطه انجاز. عندنا شبكه قطارات خفيفه في القدس. شبكه القطارات الخفيفة الأولى في إسرائيل تنطلق خط الثلاثة من محطة هاتورين وحتى من حات مالحة، ينطلق وكل محطة إنجاز. من وزارة المواصلات والأمان على الطرق، بلدية أورشليم القدس، وسلطة مواصلات القدس، وشركة كفير.
4: الله يحملك إياهن، كبروا بسرعة.
5: خلي لك أولادك، طبعا صاروا كبار، وشو بدي أحكي لك، ما بهدوا ولا دقيقة.
4: فيش أحلى منا تشوفوا أولادكم عم بكبروا وبتراكضوا حواليكم.
5: بس استنوا شوي، هن مش كبار كفاية لدرجة انه يقدروا يعبروا الشارع لحالهم، لانه الولاد لحد جيل 9 سنين ممكن يركضوا بسرعة بس ما عندهم القدرة يوقفوا باللحظة المناسبة.
6: الاولاد حتى جيل 9 سنوات لا يعبرون الشارع لوحدهم. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
7: أنتم تستمعون إلى اعمل حسابك مع هانز شقور.

0: رجعنا. اعمل حسابك، المساحة الاقتصادية في إذاعة الشمس. العجز الهائل في التأمين الوطني الإسرائيلي ما بيتعلق فقط بالمخصصات، بل بمستقبل دولة الرفاه والضرائب والديون وتكلفة المعيشة، تكلفة المعيشة الغالي. والسؤال اليوم، هل إسرائيل أمام مشكلة يمكن إصلاحها أم أمام قنبلة مالية تأخر تفكيكها أكثر مما ينبغي؟ سلامات لمدقق الحسابات السيد عمر فندي، مدير المنتدى الاقتصادي العربي.
1: تحية لك ولجميع المستمعين.
0: هلا أستاذ عمر، يعطيك العافية. أستاذ عمر، لما

0: عجز التأمين الوطني في إسرائيل بوصل لحجم 800 مليار شيكل، رقم خيالي، اللي يعني تقريبا ضعف كلفة الحرب. هل ما زلنا نتحدث عن مشكلة في التأمين الوطني أم عن أزمة مالية للدولة نفسها رح تنتقل في النهاية للميزانية والدين العام ودافع الضرائب اللي زينا؟
1: الصحيح أنه التأمين الوطني هو صندوق خلفي اللي اكتشفه نتنياهو في فترة الكورونا.
0: نعم.
1: وأخذ من هاي الجيبة الخلفية حتى يقدر يمشي أمور اللي الميزانية ما سمحت، إن كان من سنة 20 وكان بشكل كبير جدا تضاعف بالحرب.
0: نعم.
1: واللي ممكن تغير طابع الدولة بشكل كبير من دولة اللي تشبه دولة اجتماعية إلى دولة رأسمالية قاسية. وإحنا بنحكي على ديون اللي هي مش شرط تكون الديون بالوقت الحالي تظهر، إنما تظهر في المستقبل، وهي أكثر لأنه التأمين الوطني يعتمد على الجباية اليوم حتى يغطي بيه مصاريف للناس اللي أعطتنا تأمين وطني في الماضي. حتى يعطي للشيخوخة وللمرضى، ولكن ما كان في الحسبان أنه يعطي بشكل كبير جدا لجنود الاحتياط لمخصصات الحرب. وكثير زوايا كانت التأمين الوطني غير ملزم فيها. بكورونا وضحت أكثر الصورة لما بان أنه التأمين الوطني مش بس صندوق لسكان إسرائيل وإنما لكل يهود العالم، بحيث أنه كل يهودي في العالم كان مرض في الكورونا وما كان عنده تأمين صحي فأوتوماتيكيا أجا على
0: أي يهودي في العالم اللي مش بالضرورة مواطن هون.
1: نعم نعم. وإحنا شفنا الظاهرة هاي خاصة في الولايات المتحدة، يهود الولايات المتحدة اللي ما عندهم ضمان صحي أجوا على إسرائيل وتعالجوا، وكان الاتهمة إنه هن جابوا المرض لهون، جابوا كتير حالات مرضية كان في الطائرات.
0: يعني أنا وإنت واللي بدفع ضرائب وبدفع تأمين وطني وتأمين صحي، إحنا عم نمول ناس اللي هن مش سكان بالبلاد كمان.
1: صحيح صحيح، بشكل أساسي وبشكل كبير. هاي نظام دولة إسرائيل هي دولة يهودية بتقول أنا دولة يهود العالم كلياتها، بخط مش دولة مواطنين الدولي، هي دولة كل اليهود. التأمين الوطني هو صندوق جانبي اللي الحكومة بتمد إيدها عليه لما في حاجة، وما فيش هناك رقابة لأن هاي مش ضمن الميزانية الموجود اللي بتصوت عليها الكنيسة.
0: نعم.
1: وإنما جيب خلفي، ونحكي إحنا على أرقام هائلة جدا اللي راح تأثر على شيخوخ الدفعات الشيخوخ أو مقصصات التأمين للجيل القادم،
0: الجيل القادم يعني كلها. وفي حديث طبعاً إنه الاحتياطي ممكن يخلص ب 2035 يعني.
1: نعم نعم.
0: أي أزمة يعني مخيفة
1: يعني عمليا لما تطل الجباية تغطي النفقات، فإحنا في مشكلة كبيرة جدا، وهذا الاشي متوقع بتغير نظام الدولة بالمرة. يعني الدولة انبنت بالأساس بالفكرة الدولة انه تكون دولة اجتماعية.
0: نعم، دولة رفاه،
1: دولة رفاه مش دولة رأسمالية. ولكن التحول اللي عم بيصير هو تحول كبير، وخاصة انه ممكن ايادي مش مفروض التأمين الوطني يمولها عم بتمد ايدها وعم تأخذ من هذا السوق.
0: وهي مش مخاطرة بضربة يعني مزدوجة، انه الدولة من ناحية اذا احتاجت لسد الفجوة بدها ترفع ضرائب وتقلل من رسوم التأمين او تقترض، ومن ناحية تانية هذا بيؤدي لتراجع الدخل المتاح للعائلات وارتفاع العجز وكلفة الدين.
1: ولكن 2035 روح دور عن نتنياهو وراح يكون، ولا سموتريش غير 10 سنين وكمان 15 سنة. ولكن المفروض انه يكون في انتباه لهي القضية، واليوم اثيرت بشكل كبير واخذت محل، ولكن المحل هذا غير كافي وسائل الاعلام. المفروض انه يكون التأمين الوطني هي حماية لكل المجتمعات وخاصة الطبقات الفقيرة، وتحاول تقلص بين الطبقة بين مستويات عمليا العشر الاول والعشر وتقلص الفقراء في إسرائيل. ولكن
0: لو أدخلنا التضخم وسعر الفائدة بهاي المعادلة الوضع يعني أصعب من ما نتخيل.
1: المشاكل الموجودة في إسرائيل بشكل بالاقتصاد الإسرائيلي شكل كبير، مشكلة كبيرة جدا، والمفروض أنه على الحكومة القادمة أنه يكون نقطة أساسية في محورها. احنا شفنا الإهمال في كل

0: مواضيع التنمية الاقتصادية، إهمال في كل مواضيع البنية التحتية، إهمال في كل مواضيع اللي ممكن من شأنها تعزز الاقتصاد، وإنما كان الحكومة الحالية هي توزيع الحصص على المستوطنات بشكل كبير جدا، وكأنه إحنا نسعى لانتخابات مش حتى نقيم دولة ذات عمر طويل، وإنما بدنا للزمن القصير وحل قصير مش الحل الطويل الأمد. حلول الطويل الأمد أتركت، وكل مشاكل طويل الأمد، وأهم مشكلة فيها مشكلة التأمين الوطني.
1: نعم، والمجتمع العربي أصلا أكثر تعرض للفقر والضغط المعيشي، فإذا بلشت الدولة بتقليص المخصصات أو زيادة الأعباء، شو بده يكون مصير المجتمع العربي اللي هيك هيك مهمل وهيك هيك بيعاني
0: نعم
1: من تقليص
0: ميزانيات؟ ألفت انتباهك لكمان شغلة مهمة، كل عرب القدس الشرقية المفروض يثبتوا أنهم ساكنين في القدس عن طريق ورقة الكهرباء والأرنونة والمية حتى يقدر يأخذ مخصصات تأمين، بينما في أي ولاية في العالم، في أي دولة في العالم، هو أوتوماتيكيا يحصل على المخصصات إذا احتاج تأمين صحي. نعم. إذا احتاج كل ما يلزم من مخصصات التأمين، فبتكون شكل أوتوماتيكيا لإله حاضر بدون ما يثبت ولا أي شيء.
1: سكان العرب في القدس احنا بنعرف يعني بالآخر انه هاي الأزمة مش بس على مستوى التأمين الوطني، على كتير نعم. مستوى من ناحية خدمات واستثمار وغيره، ولكن لما نحكي عن مجتمعنا العربي اللي بيعاني بالداخل أكتر بكتير من المجتمعات اليهودية، فشو راح يكون مصير المجتمع العربي يعني إذا هذا يعني
0: المفروض المجتمع العربي يبلش يبني البرنامج الاقتصادي أن لا يعتمد على مخصصات التأمين. وكان في أول إحنا مرة كنا نعتمد على مخصصات تأمين الأطفال، تأمين الأولاد. نعم. واليوم صرنا نعتمد أقل لأنه اختفت هاي المخصصات، كان في الأول مبلغ كبير جدا
1: بخسي
0: دخل الشهري، ولكن اليوم اختفى. كمان حتى تأمين الشيخوخة المفروض أنه الشباب اليوم يهتموا في شيخوختهم بشكل كبير جدا. نعم. لأنه مخصصات الشيخوخة لا تكفي حتى لوصل الكهرباء أو الماء، يعني نعم. ما بتعطي معيشة كريمة في المستقبل ولا في الوقت الحالي لشيخوخة محترمة. وبالتالي المفروض أنه نبني إحنا نحضر عن طريق يكون في عنا كبوت جامل
1: ونهتم بالتقاعد تبعنا،
0: ممكن أملاك أجرات اللي تعطينا مستقبل مضمون أكثر في الموضوع هذا، أنه نكون هذا الإشي جذري نخطط له بشكل أكثر وباهتمام أكبر، ولا نعتمد على سوسيالية الدولة لأنه مش راح تكون
1: صح. وهي دعوة لكل الأجيال الشابة للاهتمام بمستقبلهن من ناحية كل الجوانب، ما نعتمد بس على التأمين الوطني. مدقق الحسابات السيد عمر فندي مدير المنتدى الاقتصادي العربي، وصلت الصورة. شكرا على الإيضاحات والإضاءات، ويعطيك ألف عافية. فعلا هاي دعوة للجميع، اهتموا بكل برامج التقاعد تبعكو للمستقبل، لأنه صعب تعتمد بس على دولة الرفاه اللي هيك بتعاني من عجز. وهيك بنوصل لنهاية هذا العدد من البرنامج الاقتصادي اعمل حسابك، المساحة الاقتصادية في إذاعة الشمس. شكرا لحسن الاستماع، شكرا لفريق العمل خليل حداد وإيهاب عويس أبو جوليان. أطيب الأمنيات من إذاعة الشمس ومني أنا هنس شقور، ونهاية أسبوع سعيدة وآمنة دمتم بكل الخير وإلى اللقاء.

0: يافا جينز، طمرة الشارع الرئيسي.
1: يافا جينز.
2: خلال شهر سبتمبر نوفر مع كارفور السلة الأرخص في إسرائيل 100 منتج من المنتجات الأكثر مبيعا في إسرائيل بخصم يصل إلى حوالي 30%. على سبيل المثال كيلو أرز فارسي كلاسيكي من سوغات بسبعة شواكل فقط، قهوة تيستر تشويس 200 جرام ب 29 شيكل و 90 أجورة فقط، زيت زيتون كارفور 750 مل ب 19 شيكل و 90 أجورة فقط، متوفر عبر الإنترنت أونلاين وفي 54 فرعا من فروع كارفور. للاطلاع على قائمة المنتجات الأسعار والفروع المشاركة ادخلوا إلى موقع كارفور الإلكتروني. البيع محدود بوحدتين فقط من كل منتج في كل عملية شراء. مقدم من كارفور ووزارة الاقتصاد والصناعة.
3: هنا إذاعة الشمس
4: 101.98.1 FM 6
3: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نشرة الثانية في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبهة وإليكم التفاصيل. قدمت النيابة العامة في لواء المركز إلى المحكمة المركزية في اللد لأحد اتهام ضد مواطن إسرائيلي بتهم تتعلق بمخالفات أمنية بعد تحقيق مشترك أجراه جهاز الأمن العام الشباك والشرطة. وبحسب المعلومات التي سمحت المحكمة بنشرها، يشتبه بأن المتهم جند من جهات استخباراتية أجنبية وشارك في نشاط تأثير أجنبي دون الكشف عن هوية تلك الجهات أو طبيعة المهام التي نسبت إليه. وطلبت النيابة إبقاء المتهم رهن الاعتقال حتى انتهاء الإجراءات القانونية، فيما لا تزال بقية تفاصيل القضية خاضعة لقيود النشر. في ملف الضفة الغربية، أعلن الجيش الإسرائيلي عن اعتقال 5 فلسطينيين من منطقة قباطي شمال الضفة الغربية بإدعاء تخطيطهم لتنفيذ هجوم ضد إسرائيليين وقوات الأمن. وقال الجيش أن العملية جاءت بناء على معلومات استخباراتية من جهاز الشباك، مشيرا إلى ضبط أسلحة من بينها بنادق من طراز M16 وأسلحة أخرى داخل منازل المعتقلين. وأضاف الجيش أن القوات سلمت المعتقلين إلى الأجهزة الأمنية لمواصلة التحقيق. إلى لبنان، تسلم الجيش اللبناني عبر الصليب الأحمر الدولي 4 أشخاص كانوا محتجزين في إسرائيل ضمن عملية نقل شملت 5 أفراد، نقل 4 منهم اليوم والخامس أمس. وأعلنت لجنة دولية للصليب الأحمر أنها سهلت العملية بناء على طلب الأطراف المعنية، مؤكدة أن دورها كان إنسانيا بحتا وبصفتها وسيطا محايدا بين إسرائيل ولبنان. أفادت صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن مصدر في الحرس الثوري الإيراني بأن أنفاقا في سلسلة جبال علي الطاهر جنوب لبنان تتواجد فيها قوات الجيش الإسرائيلي كانت تستخدم لتخزين أسلحة حيوية بينها صواريخ وطائرات مسيرة. وقال المصدر أن مركز القيادة الرئيسي لحزب الله يقع أسفل المنطقة، مشيرا لأن 70 إلى 100 من عناصر الحزب إلى جانب مستشارين إيرانيين من فيلق القدس حوصروا داخل الأنفاق بعد تطويق القوات الإسرائيلية للمنطقة. في قطاع غزة

0: كانت مصادر طبية عن ارتقاء شخصين وإصابة آخرين بجروح متفاوتة، من بينهم أطفال، بنيران وغارات الجيش الإسرائيلي على عدة مناطق في القطاع منذ فجر اليوم. وقالت مصادر صحفية أن الجيش الإسرائيلي نفذ عملية نسف واسعة داخل مناطق سيطرته شرق خان يونس جنوب قطاع غزة.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يترى اليوم انخفاض طفيف على درجات الحرارة ويكون الجو صيفيا وحارا نسبيا إلى حار خلال الساعات الظهيرة. في القدس 31 درجة مئوية لهذا النهار، الجليل الأعلى 32، طبرية 35، في الناصرة 31، حيفا والساحل 30، تل أبيب ويافا 29، في النقب 32، وأخيرا في إيلات 38 درجة مئوية لهذا النهار. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم أوقاتا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: مستمعينا مستمعاتنا، أهلا وسهلا بكم إلى طاولة الجمعة لهذا الأسبوع. إذن تنقلات 4 أيام قبل تقديم القوائم للانتخابات القادمة، توقعنا أن يكون مرشح يهودي في أي حزب عربي إلا الموحدة أو الحركة الإسلامية، لكن ذلك حدث. الحركة الإسلامية أو القائمة العربية الموحدة بزعامة منصور عباس ضمت وفي المكان الثاني مرشحا يهوديا صهيونيا من تيار المركز يوآف سيجالوفيتش، ضابط شرطة سابق ونائب وزير الأمن الداخلي الأسبق. خطوة يصفها مؤيدوها بأنها اختراق لجدار العزلة السياسية للعرب، بارقة أمل في سماء عنصرية قاتمة، البعض في الإعلام العبري قال عبقرية، ويصفها منتقدوها بأنها أثمان سياسية بعيدة المدى، قبول بمعادلة فوقية وشراكة مقابل تنازلات وإملاءات. فما الذي يدفع منصور عباس إلى هذا القفز المتسارع فوق القوالب التقليدية للسياسة العربية وقوالب حزبه هو؟ وكيف يستقبل المجتمع العربي الناخب والقيادات المحلية والشباب هذه الفكرة؟ لقراءة الخطوة من زواياها كافة يسرنا أن نستضيف هنا المحاضر في العلوم السياسية المحامي إبراهيم هندي، والأخ إيهاب قدح مدير القسم العربي في معهد استطلاعات الرأي ميدجام، والإعلامي في تلفزيون العربي أحمد دروشي. أهلا وسهلا فيكم ضيوفنا الأعزاء. يعني لا أعتقد أنه قبل عدة سنوات كان ممكن نتخيل مثل هذا الخبر اللي سمعناه. فإذا هيك لو بدي أسألكم بداية، حركة نشأت من رحم الإخوان المسلمين، الحركة الإسلامية، مجلس الشورى، الآن موجودة في طريق أخرى يمكن لا إسلامية ولا عربية بهذا الاختيار، فكيف يمكن أن نقرأ هذا التحول أو هذه القفزات المتسارعة التي يجريها منصور عباس؟ دبلش معك بالأول أنت إبراهيم.
1: يعطيك العافية. أول شيء بدي أختلف معك بجملة واحدة، هاي مش قفزة سريعة، هذا ثمار مشروع اللي بدي فيه منصور عباس باللحظة اللي قرر ينفصل عن القائمة عن المشتركة قبل كم من سنة، وبدي بالنهج الجديد، وإسا هاي الذروة تبعته. أنا قرأت كمان لعدة أصدقاء عن طريق يعني عبر الفيسبوك اللي بيقولوا إنه هاي بداية خطوة
0: يعني جد ذروة،
1: هاي مش بداية
0: ولا بعد،
1: هاي ثمار. لا في كمان في للمشروع اللي بناه منصور عباس في كمان تكملي. بدي أقول كمان نقطة، القائمة العربية الموحدة بالفترة القصيرة الأخيرة عم بتحاول أنه تثبت للكل وخاصة لليهود، للصهيونيين يعني للصهاينة، أنه هي ما إلاش علاقة بالحركة الإسلامية،
0: بالإخوان المسلمين،
1: الإخوان الإسلاميين بالحركة الإسلامية. القائمة هي قائمة عربية موحدة، حتى يوآف سيجالوفيتش لما حكى بالخطاب تبعه قال أنا انضميت للقائمة لرشيمة، مش للحزب مش للحركة. كمان شوي نحكي كمان، بس أنا بفكر أن هاي الخطوة هي خطوة كتير منيحة.
0: يعني أحمد، يعني بنظرك هل تستطيع الحركة الإسلامية تغيير الدي أن إيه تبعها؟ وهل هذا يعتبر تغيير دي أن إيه أصلاً؟ يعني هل هنا نتحدث حسب رأيك بشخص منصور عباس؟ يعني أين القيادات الأخرى؟ هل هذا ممكن أن يكون نهج يعني لسنوات أو تغيير دائم، حزب عربي يهودي جديد نسميه إسلامي يهودي جديد؟
2: لا أعتقد أنه إحنا أمام حزب إسلامي يهودي جديد أو حزب عربي يهودي جديد. واضح أنه قرار شخصي لدكتور منصور عباس، لأنه لو في قرار عام، لو في تحول عام، بيجي سيجالوفيتش على المؤتمر بطرح وجهة نظره، يا جماعة الخير أنا هذا المشروع تبعي، رجاء صوتوا لي. بالجبهة في دكتور عوفر كسيف كلنا بنعرفه، أكاديمي كان معروف، أجا طلب الترشيح بالتجمع في أورلينوي حاليا، وقبل كان في لقاء سامي للناس بتعرفهن، أجوا على المؤتمر طرحوا نالوا ثقة، لكن هاي المرة شيء يختلف. ودكتور منصور عباس طبعا هو شخص ذكي، يعرف كيف يكون في العناوين دائما ويعرف ماذا يريد، ركز على قضية مهمة هي قضية العنف والجريمة، ويأتي بسيجالوفيتش وكأن القائم الموحد الآن هو عنوان العنف والجريمة لمن يريد في الداخل. أنا أتجادل مع هذا الأمر، لكن في النقاش سنتطرق له.
0: يعني
2: طبعا
0: سنعود إذا كانت يعني هذا التوجه مقبول على المجتمع العربي. ده أصل لك إيهاب، وأنت تتعامل مع المعطيات والإحصائيات، يعني كيف رد الشارع العربي على هذا الضم؟ هل هناك تردد؟ هل هناك زيادة في الأصوات؟ شو تحرك الأصوات اللي بينبع من هيك خطوة إيهاب؟
3: في الاستطلاع الأخير اللي قمنا فيه من خلال معهد ميدجام، شفنا أنه سيجالوفيتش من ناحية عدد الأصوات هو بيعطي للموحدة مقعد إضافي. فإذا كنا يعني متشكلين،
0: ما هني خمسة يعني منين
3: سيكالوفيتش يستطيع من خلال استطلاع أخرى مرة. يعني إحنا اليوم نقيس ردود فعل الناس هناك من يعني بالضرورة إحنا لا يمكن أنه نطلع على
0: يعني
3: المشهد بحد ذاته.
0: ما شفناش قفزي، ما شفناش
3: إحنا قفزي. من نطلع على على الكل اللي نسميه من كل نواحي، كمان جيوسياسيا، كمان حتى يعني هناك أشخاص بيقول لك انضمام مرشح يهودي لحزب عربي قد يرفع من نسبة انضمامه للحكومة، وإذا انضم للحكومة فعشان هيك إحنا ممكن نحصل على ميزانيات أكثر كل شغلات. ومجتمعنا العربي يعني
0: فكرة هذا للمشككين في إمكانية استقبال الموحدة في الحكومة.
3: 100% الموحدة نهجها كثير واضح، احنا برغماتيم، احنا عمليين، احنا بدنا نكون جزء من هاي الحكومه وبدنا ناثر من جوا.
0: في تعرفوا اصوات، في تحليلات كثيره تتحدث عن دور يائير لبيد، عن هذا التناغم بهاي الحركه اللي عم بيصير. يعني الا يمكن ان يقرا انه اعاره؟ يعني احنا بنحكي عن عضو كنيسه يش عتيد بداخل الموحده، يعني ايضا في هناك، او انه ممكن محاوله لمنع شطب الموحده. يعني شو ايضا السيناريوهات الاخرى اللي ممكن؟ مثلا احمد،
2: اول شيء عندي سؤال لاستاذ ايهاب، هو بعطي مقعد بالاضافه لل 15,000 صوت اللي اخذتهم موحده الانتخابات الماضيه، ولا هو بكمل ال 15,000 المقعد؟ يعني عمليا بزيد 20,000.
3: هو بياخذ بحدود ال 25,000 صوت اضافي من
0: المجتمع العربي ولا عامة؟
3: عامة احنا بالعادة الاستطلاعات اللي نقوم فيها نشمل فيها كمان اليهود وكمان العرب، ولكن احنا نحكي من مجمل الأصوات اللي هي الموحدة.
0: في من هالنوع ناخب يهودي اللي صار يصوت للموحدة بعد؟ يعني هذا النوع موجود؟ يعني
3: لا، في ظل تلاشي الأحزاب اليسارية أكيد، ميرتس مش موجودة، العمل، في أحزاب كثير اللي هي تلاشت اليوم مش موجودة.
0: تذكروا مرة كان في شخصيات من المجتمع اليهودي مثلا زي ابن موزس

0: ابن
1: سيلفان شريد
0: اللي كانوا صوتوا للمشتركة صوتوا للمشتركة ميريدور اشياء اسماء من هالنوع اللي رغم انه هني جايين من عائلات يعني يمين
1: لا الواقع اللي احنا بنعيشه الواقع جدا صعب واصوات اللي بتنادي لنعم انه هناك في امكانية لعيش مشترك مع اني يعني تنقرض ولكن هني موجودين لأنه كمان بيتعرضوا لتعنيف ولاضطهاد من قبل المجتمع اليهودي نفسه علشان هيك احنا ممكن نشوف أصوات في داخل صندوق الاقتراع ولكن أصوات غير موجودة في مجمل الساحة العامة يعني والسوشيال
0: مش كبيرة بس تعالوا نتطلع برضو على الفكرة أو التصريح اللي طلع فيه خلال الانضمام اللي هو سيغالوفيتش إنه ما نعتقد إنه بعد 7 أكتوبر يغلق الباب على التعاون أو الحياة مشاركة العربية اليهودية إنه هو كأنه يضحي بنفسه سيغالوفيتش من أجل أنه هذا المبدأ يعود يعني شو رأيك إبراهيم يحلل بالضبط الخطاب
2: المقبولي
0: المعلن تبعه
2: في 20 سنة الأخيرة العالم بأجمله بدون إسرائيل عم بروح لاتجاه يميني فاشي يميني شعبوي ترامب بأمريكا أوربان بهنغاريا ونتنياهو بإسرائيل بالست سنوات الأخيرات نتنياهو عم بيزيد أكتر يمينا بسبب وضعه القضائي ومن بعد 7 أكتوبر فيش عنا إمكانية نقول استعمل كلمة بالعبري شو تفوت
0: شراكة
2: اللي عم بيعمله منصور عباس اللي عم بجرب يعمله هو إنه تعال نعمل شتوفي بيعولا تعال نعمل تعاون صغير اللي تعاون على تعاون على تعاون على تعاون اللي بعدين يؤدي لشتفو
0: يعني لا منصور بيحكي يعني هنا بيكسر قوالب
2: تواني اللي عمله منصور عباس حسب رأيي صح تكتيكيا للمدى القصير لأنه هو أول إشي بمنع إمكانية مش بمنع بقلل الاحتمال أنه يشطبه لأنه في معه واحد
0: أو اتهامه بالإرهاب
2: بالضبط الإمكانية تاني على الصعيد البعيد هذا اللي حكيته أنه بقول طب أنا ضميت للقائمة العربية الموحدة كمان مرة اللي هو عم يجرب يفصلها عن الحركة الإسلامية يعني الإخوان المسلمين مرشح اللي هو مرشح يهودي صهيوني عشان أتعامل زي ما حكى أحمد مع قضية الجريمة والعنف أنا فاهم إنه في ناس ما بتوافق إنه هو بيحتكر هذا الموضوع بس في ناس بتيجي بتقول لك إنه إحنا بنحتكر الوطنية ومنصور عباس هو مش وطني ففي آراء لهون ولهون منصور عباس بيشوف رؤيته واضحة أنا بدي أأثر من الداخل بقدر أوسع كمان وأحكي كمان يعني إحنا حاليا موجودين بوضع اللي هو كتير خطر سياسيا فعنا إمكانيات إن نأثر عن طريق الـ الـ الـ العنف والإرهاب ولا حد بده هيك عن طريق إنه ما نشارك نهائيا ما بتفيد انه نضلنا احنا نعول على انه قوات عالمية تساعدنا هيا شفنا بالحرب بحرب غزة انه ولا حد راح يساعدنا فمصيرنا بايدنا منصور عباس بيشوف انه هاي الامكانية هي الامكانية اللي بتجيب
1: خلينا نذكر بس شوية معطيات عن الانتخابات السابقة لل 2019 مش راح نبعد كثير بال 2022 صوت للأحزاب الصهيونية اليهودية 14% من مجمل أصوات العرب اللي طلعوها في 2021 في الانتخابات اللي قبلها صوت 19% للأحزاب اليهودية الصهيونية في 2019 صوت 28% من أبناء مجتمعنا العربي اللي هن أصحاب حق الاقتراع ونزلوا صوتوا في الصناديق للأحزاب الصهيونية هذا الانضمام ممكن نسميه كمان ممكن يكون
0: يعني يخلق أنه لا حاجة للتصويت لأحزاب صهيونية للباحثين عن هاي هذا الفكرة هاي أو التعاونات ليش؟ لأنه بتقدر أنت تصلوا عن طريق الموحدة
1: ممكن. احنا كمان عايشين في ظل مجتمع كولونيالي حتى اليوم والنظرة الفوقية والاستعلاء وحتى يعني حتى إذا ممكن نقول قسم كبير منا مذوت لقضية الدونية إنه نحن
0: منفعش غير مع يهودي
1: فإذا بيكون في معانا واحد يهودي فممكن احنا بنقدر أو حرية تحركنا أوسع وقدرة تأثيرنا أكبر فمن هذا المنطلق كمان
0: أحمد شو رأيك بهاي النقطة إنه في يعني يعني على ما يبدو إنه سياسة منصور عباس تؤدي لنا الناس الباحثة عن البراغماتية ما يسمى تستطيع التواصل أو الترابط مع منصور وعم بنزل عدد الأصوات الصهيونية لأكثر أصوات
3: واضح إنه يريد هو هذا الجمهور الذي كان يصوت لميرتس لكن الميرتس الآن غير موجودة وتاريخيا كان في ناس عنا تصوت لحزب العمل ولغيرها من الأحزاب وفشل التجمع والجبهة وحتى الحركة الإسلامية بصيغتها السابقة بأنه يأخذوا هاي الأصوات فتاريخيا كان عنا يذهب عدد معين من الأصوات للأحزاب الصهيونية يبدو إنه المحرية تريد أخذ هاي الأصوات لكن أنا ما يهمني بالأساس إنه إحنا كمجتمع الآن سكينة على ركبتنا في موضوعين في موضوع العنف والجريمة وفي موضوع حرب الإبادة والتجويع على قطاع غزة ما بنفع تجيب مرشح وانت تصور لي وكأن

0: إنه رح يحل أزمة العنف الجريمة بدون ما نسمعه. حتى الآن لم نسمع سيغالوفيتش يتحدث.
1: بس أنت شفته لما كان نائب رئيس نائب وزير متأسف, وبالفترة اللي هو كان نائب وزير
2: صحيح؟
0: سنة واحدة. هل تكفي السنة واحدة؟ هل تكفي سنة واحدة للحكم؟ طب أول بس أول بس سنة أول سنة لنتنياهو كانت للعرب وأجا وخطط خمسية وكذا.
3: أنا بدي أطلب منك
0: على النقطة. إنه أنا بدي أسمع وجهة نظرك سيغالوفيتش. إذا أنا بدي أنزل أصوت لك كيف بدك تحل موضوع عنف الجريمة؟ هل تنظر إله باعتباره حل أمني فقط, ندخل مزيد من قوات الشرطة إلى البلدات العربية, ولا هل في حلول اجتماعية وبالتنسيق مع جمعيات عربية اللي لها 10 سنين و20 سنة بتشتغل على قضايا العنف والجريمة في خطط مجتمعية المفروض احنا نسمعها وناخدها بعين الاعتبار, ولا فقط بدك تيجي بحل أمني ويصفي كل اشي انت بتعمله خلال السنين المقبلة, مزيد من مراكز الشرطة اللي بتخالف فلان اللي مش حاطط تقشاط بالسيارة وتخالف فلان اللي منتهي تأمين السيارة وكذا, وفي المقابل العنف والجريمة عم بزيد. نعم. هذا هو السؤال.
3: يعني انا بدي انه نرجع لهي النقطة اكثر, شخصية سيغالوفيتش هل هو بالفعل وعلاقته بموضوع الجريمة وقديش هذا الموضوع بيلعب دور, ولكن اسمحوا لنا ان ننتقل لفاصل اعلاني من ثم نعود اليكم مستمعينا.
4: الله يحميلك إياها صارت صبية,
5: خلي لك أولادك طبعا صارت صبية وبرتكن عليها,
4: فش أحلى منها تشوف أولادكم عم بيكبروا وبعتمدوا على حالهم.
5: بس استنوا شوي, هني مش كبار كفاية لدرجة إنه يقدروا يعبروا الشارع لحالهم, لأنه مجال الرؤية عندهم أقل ب30% من شخص بالغ.
6: الأولاد حتى جيل 9 سنوات لا يعبرون الشارع لوحدهم, مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
7: مصلحتك بدها بنك بفهم بالأعمال, بنك بعرفك بفهم مصلحتك وبيبادر معك لتكبر وتتقدم. بنك أبو عليم, بنك المصالح التجارية, من بادر لمصلحتك.
8: خد حبي فصصها كل اللي بيكب القشر وعيد,
9: بزر جديد, تحميص جديد وكيس جديد, بزر دوار الشمس الصيني من نخلي, تاج القعدة.
10: البروف بروفيسور بالنكهات والطعمات, برجر بريميوم, تورتيا وتشيكن لكل العيلة, كل واحد وطلبه, عبر الويز بفرعيه أم الفحم ونوفا جليل.
11: البروف بفش غلك
12: يا فاجينز يا فاجينز, أحسن لي يا فاجينز.
13: سمعت كتير إعلانات جامعات اليوم؟ نختصر عليك, رقم 1 في فلسطين, 908 عالمياً, و100% نجاح بامتحان مزاولة المهنة في الدولة, طب بشري, صيدلي, والأحدث دكتور في طب البيطري, DVM, جامعة القدس أبو ديس. الأرقام هي اللي بتحكي, سجل الآن.
14: الشنطة
15: موجودة,
14: المقلمة
15: موجودة,
14: الماي
15: موجودة,
14: الزوادة
15: فيها عيمك؟
14: أكيد فيها عيمك,
15: هيك تمام لأني بحبها.
16: بالزوادة عيمك لأني بحبها,
15: أنا قصدي بحبها لأمي وعيمك.

0: عدنا إليكم مستمعين ومستمعاتنا إلى طاولة الجمعة. قضية الأسبوع وهي التحركات الجديدة وبالذات قضية انتقال سيغالوفيتش إلى القائمة العربية الموحدة. هذا الحدث اللي شفناه بشكل كبير الأسبوع الماضي يعني أحد الأحداث الكبيرة اللي هزت سياستنا أو سياستنا الحزبية بآخر كم من يوم, ومش الموضوع الوحيد. ولكن أعود إليكم, قضية سيغالوفيتش والجريمة هي معروف إنها هي التيكت اللي داخل عليه سيغالوفيتش, اللي هو هذا التيكت الذي يبرر به منصور عباس سيغالوفيتش كل شيء. يعني أنا بدي أسألكم, هل حقا هذا يفسر كل شيء؟ تيكت الجريمة يفسر كل المنظومة اللي احنا بنحكي عنها؟ وغير هيك, إذا كان سيغالوفيتش عضو في الموحدة يعني بهذا الحجم وحزب سياسي صغير أو عربي, لو نحط بأي وظيفة إيش ممكن يعمل لموضوع الجريمة؟ يعني إحنا هنا ملبسين الموضوع يمكن يكون كثير أغلى في كبير السؤال. فهل تكت الجريمة هو هذا التكت الناجح وشو بيقدر يعمل أصلاً سيغالوفيتش فيه؟
1: أول إشي زي ما بديت أحكي من قبل الإعلانات, بالسنة اللي كان يقف سيغالوفيتش نائب وزير الأمن الداخلي كان في نزول بنسب
0: صح.
1: نزول بأعداد الجرائم
0: يعني موضوعيا نعم
1: موجودة. أتفق مع أحمد أنه لازم يجي ويقول أنه شو في عندنا خطط, شو بدنا نعمل زي ما كان من قبل. من قبل كان في تناسق توافق بين عدة وزارات اللي كانوا يقعدوا يجتمعوا مرة بالأسبوع ويشوفوا شو ممكن نعمل. والحل مش بس أنه هو

0: حل امني وبدي افوت كمان بوليس وجيش وشباب والى اخره. هاي واحد. بس انا افكر انه احنا ما ينفعش نخلص الموضوع لانه سيجالوفيتش اجى على تيكت الجريمه والعنف. انا بفكر انه سيجالوفيتش يعني انه هذا هاي العلاقة بينه وبين منصور عباس بنت لأنه سيجالوفيتش هو شخص اللي جاي عن جد مهتم بالجريمة والعنف وبده عن جد يساعد المجتمع العربي. بس كمان مرة القائمة العربية الموحدة وكمان هون بقولها يعني قدمت تنازلات وهي كمان يعني
1: بالطرق يعني
0: خلصت إمكاني إن هي تحكي بحكي وطني عشان كمان سيجالوفيتش يقبلوا يجوا يكون جزء من من من هاي القائمة. الهدف اللي أنا بفكر منصور عباس شايف وحط قدام عينيه إنه هو يقدر يأخذ أكبر شرعية ممكنة بالطرف اليهودي عشان يقدر يكون شريك شرعي لتكوين أي.
1: لكن هل سيجالوفيتش يمثله هل راح يكون
0: سيجالوفيتش هو رجل شرطة
1: هل
0: سابق
1: سيمثلني
0: صهيوني أنت هل سيمثلني
1: أنا بسأل يعني
0: يعني مش
1: يعني أنا عندي توقعات من عفر كسيف أنه مثلا
2: جايبه لمقبولة
1: لمين جايبه؟
2: أنا بفكر جايبه يعني إذا بدنا نترك قضية العنف وكذا جايبه للإسرائيليين عشان كل هنون أنا موجود بالمينستريم أنا شريك شرعي ما بدكم يعني بشكل شخصي أكون وزير
1: أنا بخوفش
2: ما بدكم يعني بشكل شخصي أكون وزير بالحكومة الإسرائيلية وزير. لكن سيجالوفيتش بيكون أنتم بتعرفوه أنتم بتثقوا فيه مسكتوا قضايا الأمن هو اللي أسس ماحش إذا مش أو واحدة من الحاجات المهمة داخل الشرطة الإسرائيلية فبالتالي هذا من جوهركم من صلبكم من صلب النقاش الصهيوني الإسرائيلي فبالتالي ما بنفع ترفضوه. هذا ما يتحدث عنه ولكن رأينا جنرالات في الجيش الإسرائيلي أصبحوا على هامش الهامش في إسرائيل وليس ضابط.
1: نحن سنعود أيضا للأثمان لثمن هذا التحالف بالذات بالخطوط العريضة اللي حكى عنها سيجالوفيتش. بدي أرجع لإلك يعني إيهاب ونرجع لموضوع المعطيات ونسبة التصويت بالمجتمع العربي. يعني أول شيء عامة ماذا يفعل هاي التغييرات أو الهزات ماذا تفعل لنسبة التصويت العامي وإن إحنا موجودين طبعا مشتركة رباعية ما فيش قديه يعني حطنا بالصورة يعني عشان يعني واحد خلينا نعرف ننخض ما نكونش نايمين عوداننا زي ما بقولوا بالنسبة لهذا الموضوع.
3: أعتقد أنه الجميع متفق أنه في أزمة ثقة مع قياداتنا العربية في فجوة كبيرة بين وين الجمهور شو بده الجمهور في خيبات أمل كبيرة في تخبطات في إحباط في غضب حتى يعني المثال الأخير اللي بصير داخل الجبهة في هاليومين الأخرانيات هذا واحد من الأمثلة بس يعني قد تختلف السيناريوهات ولكن الأحداث بترجع وبترجع في كل الانتخابات وكمية الغضب
1: يعني الموضوع الأخير في موضوع في الجبهة لا يساهم خلينا نقول في نسبة الثقة.
3: إذا احنا نحكي برضو عن نسبة التصويت لمجتمعنا العربي في الانتخابات السابقة احنا نتحدث عن 53% من أبناء شعبنا اللي طلعوا وصوتوا سابقا قبلها 46% احنا نحكي عن مجمل يعني بهيك نص أبناء شعبنا ما بيطلع يصوت ما بيطلع يصوت. طبعا هاي الانتخابات هي مصرية زي كل انتخابات سابقة فهي أكثر انتخابات مصرية ولكن للأسف الشديد المحرك والمحفز انه ابناء شعبنا تطلع صور هو مش اداء اعضاء الكنيسة العرب وانما الخوف من اليمين الفاشل المتطرف الصهيوني اللي بدهن يعني فعشان هيك نحن بنشوف انه في تحرك تجاه الاعلى اي نسبة تصويت باتجاه 58% 59% في اخر استطلاع وحتى 60% علشان اكون انا متفائل
1: من حيث نجاح الحزبين اللي هن اليوم بيمثلوا مجمل الاصوات العربيه وين بيروحوا قد ايه بنصل
3: احنا نتحدث عن 12 مقعد 13 مقعد و17
1: مش 15 و16
3: و18 انا سمعت بعض المحللين بعد برضو هيك معهد البحوث تحكي عن 15 16 هذا اللي نسميه هيك الفول بوتنشال لكل الاصوات الناخبين العرب ولكن احنا لازم نتذكر شغلات ثانيه كل انتخابات هي نسبة وتناسب مع
1: النسبة العامي
3: 100% النسبة العامي ونسبة اليهود على سبيل المثال الانتخابات السابقة نسبة التصويت احنا كان عنا بس عشان نتذكر 63% نسبة التصويت عند اليهود كانت 71% بالبلاد و 4% اللي كان في القنصلات بريطانيا يعني احنا بنحكي عن 75% هاي الانتخابات كيف احنا شايفين في عنا 3 و 4% زيادة يعني احنا رح نصل ل 79% حتى 80%
2: الإسرائيليين الزيادة مش عنا
1: الإسرائيليين
3: عند اليهود
1: وعنا
3: فهذا فعنا احنا بنحكي من 53 الزيادة هي
1: يعني اسمع قضية كل التحركات اللي صارت كمان القضية مع طيبي قبل فترة قضية الآن مع جعفر فرح يعني قديش بتأثر على عن جد الرغبة بالتصويت على يعني كيف تقرؤوها يعني

0: سألته عنها يعني من الأساس. يعني بنحكي عن أزمة ثقة لكن بنحكي هيك بعنوان كبير. ولكن تعال نشوف إحنا عم نطلع من من من دقرة لدحديرة زي ما بيقولوا المصريين.
1: واحد من يعني أنا حسب رأيي يعني في دور كبير في هذا المحل لمؤسسات وجمعيات المجتمع المدني. يعني أنا وظيفتي كباحث في الانتخابات إنه أقول لك اتجاه التصويت، عدد الناخبين، كذا، كل هالأمور. ولكن الأحزاب العربية لازم تيجي وتسأل حالها هاي الأسئلة الصعبة وتقول إيش اللي بخلي ليش الناس بدها تصوت، ليش الناس بتصوت 50%، ليش الناس ما يعني تخيلي أنت نص أبناء شعبنا ما بدهن إيانا. يعني هذا إذا بتعكس الـ
0: الـ الـ يعني الأحزاب تفسر ذلك بكلمة واحدة، لا مبالاة، عدم مبالاة لمصيرنا إحنا خمول.
2: ومتأسف على السؤال صحيحة وعلى هاي المقاطعة الجملة. يعني هاي إذا الأحزاب بتفسر أنه لا مبالاة من الشعب على مين؟ يعني مين أدى أنه في حالة لا مبالاة عند الشعب؟ ليش 50% من الناس ما بدها تصوت؟ خليني أكون واقعي، في جزء من الناس، وإيهاب يمكن بيعرف قديش، اللي مش راح تصوت، مش مهم شو منعمل شو ما منعمل، مش راح تصوت، إن مقاطعين الانتخابات، بس في جزء نسبي اللي هي نسبة كبيرة اللي هاي الناس لازم تستهدف وتشوف ليش عندها لا مبالاة. هل هي في عندها خيبة أمل من القيادة، من الأحزاب، من إيش؟
1: في سؤال مبدئي هو
2: أنا بعرف الجواب،
1: وهذا اللي إحنا بنحكي عن 12% على فكرة من الناس اللي هي مش مهم شو بيصير،
3: مقاطعة
1: مبدئيا كل 12%
2: يعني 38% من الـ من الـ من الشعب، من شعبنا
3: وأبناء البلد
1: 100%.
0: طيب
1: بس في أخرى سؤال هنا يعني عن جد هيك مهم ينحط على الطاولة.
0: أيوه،
1: شو الهدف من الانتخابات القريبة؟ الكل متفقين انه كنس اليمين المتطرف.
0: أيوة.
1: السؤال التالي اللي بنطرح كمان احنا يعني بهذا، طب اذا انا فاهم انه عنوان المرحلة الجاي كنس بيبي بينغفير وسموتريتش، فكيف انا وليش اعطي صوتي لحزب إلا أنا عارف وفاهم من الأول إنه مش راح يفوت على الائتلاف الحكومي؟ يعني اليوم في أسئلة بتنطرح كمان جوهرية وعميقة، طبعا هاي أسئلة قد تؤدي أصحاب يعني هاي الطروحات مرات.
0: هل هذا هو يعني أحد المبررات الأقوى لزيادة في نسبة تصويت أعلى ممكن تكون للديمقراطيين هاي المرة مثلا؟
1: 100% بالضبط، هذا هو السؤال. ليش أنا كناخب عربي إلا كل هدفي أنا طالع أصوت مش لأنه بآمن بعض ذلك؟
0: يعني عايدة توما كان عندها تصريح هيك بمقابلة اللي بهذول اليومين اللي قالت فيه انه اذا في كانت هناك حاجه لدعم ايزنكوت من الخارج، يعني انه عمليا المشتركه لن تتردد بمساعده كنس.
1: انا السؤال المبدئي هو
0: يعني على فكره تصريحات من النوع نادري
1: مظبوط نادري، لكن هذا هو يعني الموحده بالاستطلاعات بنشوفها شوي شوي قاعده يعني في نسبه الدعم بتعلى، ولكن المبدأ هو من وراء إيش هو؟ إنه إحنا بدنا نكون مؤثرين جوا، وإذا أنا بدي أكون مؤثر ليش أصوت لحزب عربي على عيني وراسي؟
0: أنا بدي أوسع هاي النقطة
3: يمثل وجهة نظر.
0: اسمعوا، بدي أوسع هاي النقطة
3: هناك بوجهة نظر
0: بطريق بسؤال على قضية كل نهج منصور عباس. هل منصور عباس يخلق تيار ولا يلحق تيار؟ هل هناك يعني حالة بالمجتمع العربي يعني أكثر خلص تقولبت إنها بدها تروح بهذا المسار ومنصور عباس بيقودها، ولا إنه منصور عباس يخلق هذه الحالة؟ أنا بقول لكم إحنا بنحكي اليوم هنا قضية نريد التأثير، ليش أروح على حزب بدوش، ليش أكون على حزب بالمعارضة، بدي أفوت على الائتلاف؟ هاي مصطلحات لم تكن
1: حسب المعطيات. احنا بنشوف اذا بنرجع ل 2019 كان 28% من ابناء مجتمعنا صوتوا الاحزاب الاسرائيليه الصهيونيه، بال 2021 19، بال 2022 14. فاذا هذا بيكون الاشي
2: انت بتفسر التصويت،
1: هذا قد يكون مؤشر، قد يكون مؤشر انه ابناء شعبنا يعني منصور عباس عمليا هو.
0: اسمع، انت تنساش انه الاحزاب الصهيونيه التي يصوت لها العرب عاده كمان ما كانتش يعني اشي كثير منيح باخر انتخابات ثنتين قبل، يعني ما كانوش هالقد بيقدروا ياخذوا اصوات من المجتمع العربي.
3: الحياه مش بس ارقام، الحياه بالاخر تفاعلات اجتماعيه وفي خلفيات بتصير ومسارات وتحولات. لما الناس بال2019 صوتت لنسبه كبيره كان نفس النقاش الحالي، احنا فقط بدنا نكنس باليمين نتنياهو، فبالتالي طلع لهم بني غانتس، واجا بني غانتس شافوا انه في امل يسقطوا نتنياهو فراحوا صوتوا له. كان في عندك قائمه اللي هي التجمع والموحده مع بعض، كوادر الحزبين مش مقتنعه فيها، في المقابل الطيبه والجبهه أول مرة بتحالفوا مع بعض، كانوا هني كمان كوادر الجبهة مش مقتنعين بجدوى التحالف مع الطيبة. استغلت الأحزاب الصهيونية هذا الأمر وارتفعت نسبة التصويت للأحزاب الصهيونية. بمعنى هذا الحدث بحد ذاته كان استثنائي. نأخذ على سبيل المثال

0: قال بيني جانتس اللي كان حالة الحماسة له مرتفعة بال2019 والمسيح المخلص، وكلنا نذكر مقابلة أيمن عودي مع ناحم برنيع في دعوة أحرنوت والتوصية وكل هاي الشغلات. وين اليوم بيني جانتس؟ أكتر واحد عنصري في معسكر التغيير ضد القائمة الموحدة وضد الأحزاب العربية. ليش بنرجع لنفس النقطة؟ إنه أنت لما تصوت بالآخر ما بنفع تيجي تحط صوتك مرة واحدة لبن آدم مثل بيني جانتس أو جادي آيزنكوت أو مين ما كان يكون أو حتى إيرغولان. أنت بتصوت لممثلينك تبعون الجمهور، لناس تعرف همومك، تعرف قضاياك، تعرف التعقيد الاجتماعي اللي أنت فيه، وهي بتمثلك أمام القيادة. أما أنت تيجي تصوت مرة واحدة على الأقل بشكل شخصي، يعني ما بدي أعلم الناس كيف تصوت، أما تيجي أنت مرة واحدة تقول إن أنا فقط من أجل إسقاط نتنياهو بدي راح أصوت لبيني جانتس أو لبعرفش مين، هذا شيء خاطئ وبأثر رجعي يتضح قد هذا الموضوع.
1: يعني الأجندة المجتزأة في شيء صغير من هالنوع بدون ما يكون نطلع على كل الصورة الشاملة السياسية وكل يعني المستويات اللي إلها، هي بالفعل ممكن تكون. إبراهيم عندك ملاحظة على هاي؟
2: خليني أتفق جزئيا مع شو حكى أحمد. بدعطيك مثال، الخطاب اللي بيحكي التجمع الوطني الديمقراطي حسب رأيي هو أكتر خطاب عادل، إنه تكون دولة جميع مواطنيها، إنه تلتغي يعريف الدولة كيهودي وديمقراطي يكون بس ديمقراطية، وكلياتنا نحاسب بين حسين
1: نحتكم.
2: حلو، هل هذا الاشي واقعي؟ لا. هل اشي رح يصير بالخمسين سنة الجايات؟ لا. فانه كمان بقدرش انا اروح طبعا تقدر انت تروح وتصوت للتجمع على امل انه هذا يصير، لما زي ما حكى ايهاب التجمع بقول من الاول انه انا مش راح اكون جزء ولا اي حكومة ولا اي ائتلاف، وانا بالماكسيموم بأثر من برا. فاللي حكيته صح، بس اللي حكيته بس جانب واحد. في اليوم ريال بوليتيك يعني بيجي بقول انه انا بأثر، انا بصوت متأسف حسب شو ممكن يطلع لي. ففي ناس بتختزل كل هاي النظرية الكبيرة بالعلوم بالعلوم السياسية بتقول انه انا عشان اخذ اكم من ميزانيات واخذ اخذ شويه مصاري، بس الاشي مش هيك. بفهم هاي هذا النقد، بس الاشي مش هيك.
0: حتى موضوع الميزانيات في نهايه المطاف كمان وين بتروح الميزانيات؟ هذا هو السؤال، كيف تاتي الميزانيات؟
2: تمام، بس احنا بنقدر نعقد كل سؤال. يعني انا هدفي من كل لما واحد يروح يصوت يكون نقدي حتى اتجاه الاحزاب، حتى اتجاه الموحده، حتى اتجاه القائمه المشتركه، انه انا بدي اصوت لكم، انتم شو بدكم تعملوا معي على الصعيد الوطني وعلى الصعيد المحلي وعلى صعيد الميزانيات. انا ابراهيم محامي من عكا، انت احمد دراوشي
0: صحفي
2: من وين انت؟
1: ناصر.
2: شو
1: حلو نتعرف
2: شو التصويت لهاي شو بده يجيب لك؟ انا فاهم انه احنا عم نحكي كبير واحنا بدنا، انا فاهم شو بده يجيب لي حاليا، ايش بده يجيب لي؟
0: مش مختلفين على هالنقطه، ولكن انا بقول انه التصويت المباشر للاحزاب الصهيونيه،
2: انا ما حكيش احزاب الصهيونيه،
0: لما تروح انت تصوت مباشره فقط للشخص اللي بده يسقط بن غفير ويسقط بن يمين نتنياهو واسقاط اولويه، ولكن دون ما تعرف انت اولويات مجتمعك، تصوت لشخص
2: صح
0: همه فقط طرد بن غفير وهمه في المقابل تهويد الجليل وهمه في المقابل تهويد النقب، نفس البني ادمين اللي احنا بنحكي عنه لانه هذا حلمهم الصهيوني.
2: صح احمد، بس احنا مش عم نحكي، احنا مش عم نحكي على
0: الاحزاب العربيه يخدم هدف اسقاط بنيامين نتنياهو، لكن في المقابل يخدم الاهداف الاخرى.
1: طيب هذا يضع
2: لازم نستمر ونكون نقضيين ونسال، وحاليا للاسف الشديد القائمه العربيه الموحده في عندها نهج وله نهج واضح، وين القائمه المشتركه وشو نهجها وشو اول شيء
1: يعني عارف شو عم يستنوا؟ يعني نحن نلتقط تصريحات بالنسبه لقضيه كيف تتصرف المشتركة في قضايا، يعني قضايا جذرية أو قضايا هامة جدا في الانتخابات القادمة أو في الحكومة القادمة، ولا نجد فقط كل الوقت الشعارات. هاي الفكرة، أنه الناس تحتاج إلى تفكيك لكي يعني أنه أنت قلت لا يكفي أنه بدنا نسقط نتنياهو، إذا فككوا. يعني عندنا أحزابنا مش عمالة اتصال لطرح سياسي يفهمه الإنسان اللي موجود بكل هاي الأزمة.
0: أتفق. يعني الدكتور يوسف جبارين حتى الآن لم نسمعه، سامي أبو شحادي حتى الآن ما طلعش كمان حكى، لم يعقد حتى الآن أيضا اجتماع
1: للمشتركة
0: صياغة برنامج واضح، بالأول قضية أحمد الطيبة، بعدين لسه قضية المرشح جعفر فرح، وهي أزمات مجتمعنا يريد خططا واضحة. اللي عنده مشروع واضح كل الناس تعال صوتوا له هو الموحدة، هذا مش سر.
1: طيب.
0: وأنا لا أصوت للموحدة ولا أريد أن أصوت لها، لكن عندهم برنامج واضح، الآخرون لا.
1: قد نكون الآن يعني قطعنا مرحلة، يمكن إحنا أصلا بهذا اليوم موجودين في مرحلة معينة بناء على يعني طبعا الأخبار الأخيرة من حزب الجبهة بالنسبة للأزمة اللي موجودة هناك. فإذا يعني قد نتوقع أنه من بداية الأسبوع هذا القادم علينا إحنا بنكون عارفين ما هي الأحلام؟

الأحزاب العربية، من تشمل يعني من يقودها كل المقاعد، وبالتالي أنا نحكي عن دعاية انتخابية وعن طرح وخطاب سياسي اللي لازم نصله. ويمكن تعالوا نعطي توصيات، شو بتفكروا إنه هاي الدعاية أو هاي الحملة القصيرة جدا جدا يمكن لا تتعدى 50 يوم اللي بقيت ممكن يعملوا فيها هدول الأحزاب بالمرحلة المقبلة؟ خليكم معنا من بعد الفاصل الإعلاني مستمعينا.

0: أخيرا يصل إلى القدس خط الثلاثة، يصعد على السكة ويربط المدينة بأول شبكة للقطار الخفيف في البلاد. سلاسة في الحركة، أولوية عند مفارق الطرق، خفة ورشاقة. لحظة، أرى الآن بأن الخط يمر عبر محطات مركزية مثل إسحاق نافون، حي الحكومة، قفعات رام، حي الرياضة، كنيون المالحة. كل محطة إنجاز، عندنا شبكة قطارات خفيفة في القدس. شبكة القطارات الخفيفة الأولى في إسرائيل تنطلق خط الثلاثة من محطة هاتورين وحتى من حات مالحة، ينطلق وكل محطة إنجاز. من وزارة المواصلات والأمان على الطرق، بلدية أورشليم القدس وسلطة مواصلات القدس وشركة كفير.
1: يافا جينز جينسات بتاخذ العقل، قصات آخر موضة بذوق رفيع ومستوى عالي، عبر الويز طمرة الشارع الرئيسي. يافا جينز
2: خذ حبه فصصها، كل اللي بكب القشر وعيد.
3: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
4: خلال شهر سبتمبر نوفر مع كارفور السلة الأرخص في إسرائيل، 100 منتج من المنتجات الأكثر مبيعا في إسرائيل بخصم يصل إلى حوالي 30%. على سبيل المثال تيروش عصير عنب أحمر كارميل 1 لتر ب 13 شيكل و 90 أجورة فقط. قهوة تركية 200 جرام من عليت ب 12 شيكل و 90 أجورة فقط. متوفر عبر الإنترنت أونلاين وفي 54 فرعا من فروع كارفور. للاطلاع على قائمة المنتجات، الأسعار والفروع المشاركة، ادخلوا إلى موقع كارفور الإلكتروني. البيع محدود بوحدتين فقط من كل منتج في كل عملية شراء. مقدم من كارفور ووزارة الاقتصاد والصناعة.

0: مستمعينا مستمعاتنا، عدنا إليكم إلى طاولة الجمعة مع ضيوفنا محللين لهذا الأسبوع، واللي فيها يعني بهاي الحلقة بنلقي نظرة يعني أسبوعية على حالة الانتخابات، على التوجهات التنقلات، وأين نحن من هذه القضية. قد نستطيع أنه يعني زي ما قلنا بنهاية القسم الأخير أنه ربما مع التغييرات أو التحولات اللي كانت يعني بعد مخاض عسير ومؤلم اللي كان بالأيام الأخيرة، قد نقول هيك بشكل فقط موضوعي سردا للحقائق، أن يوم الأحد الأحزاب العربية عارفة حالها على أي قوائم هي متوجهة لهذه الكنيسة. خلص خلصنا بتأمل، خلصنا
1: بتأمل كثير في بس مقطع صغير. يعني احنا ذكرنا
0: أول شيء تأخير الحملة الانتخابية، تأخير الشعارات، الرسائل، استراتيجية الانتخابات، مثلا إيهاب قديش بيأثر؟ يعني هل إنه يعني إسا بكرة إذا بيطلعوا هني بالحملة بتغير وضعهم بالمعطيات؟
1: إذا بدها تكون الحملة نفس الحملة السابقة احنا ما عملنا إشي. يعني فعليا اليوم شو أفرقت هالانتخابات عن الانتخابات السابقة؟ ولا إشي. ثلاث يمكن أشخاص اللي هن تغيروا في حزبين، أربع أشخاص، ولكن عدا ذلك المطلب الجماهيري للناس هو أكبر من هيك بكثير. على سبيل المثال ذكرنا إحنا لهيك قبل دقائق معدودة عن حزب لكلنا مكان، في هناك غصة من قبل كثير من الناس إنه أوكي تمام ما قدرنا نتوحد بين الحزبين الكبار كمشترك اللي يتلم كل الأربع أحزاب، ولكن أجل وقت إنه يكون في عنا
0: قوة جديدة،
1: ناس جديدة اللي هي مجتهدة موجودة في الميدان عندها قاعدة كمان للناس. مظبوط، لحد بآخر استطلاع احنا عملناه يعني
0: وين موجودين
1: لم تعبر نسبة الحسم، يعني نحكي عن 3.25% من مجمل المصوتين، أي 105
0: ربع بالمية، هذا ممتاز.
1: هني لم يعبر نسبة الحسم، نحكي عن 1.5% يعني مقعد لـ2. بتحكي عن قاعدة اللي هي كمان مش سهلة، انت بتحكي عن تقريبا يعني
0: لكلنا مكان تستطيع ان تستقطب اصوات يهودية.

0: الخطط اذا احنا بنحكي بالضبط احنا نطلع على حمله انتخابيه
1: نسب
0: كيف
1: نسب
0: يجب ان تكون
1: الانتخابات بس هيك للمقارنه يعني وهيك يعني نسبه التصويت في انتخابات للسلطات المحليه قديش
2: فوق 90%
1: فوق 90% صح ولا
0: مفهوم نعم
1: يعني نظريا
2: احيانا 102%
1: فنظريا الشعب مستعد يطلع يصوت وهو بيطلع يصوت اوكي لمصلحه شخصيه لعائليه لكذا وكذا بيطلع يصوت
0: اسمع نظريا بس ما تروحوش اكثر من اللازم بهاي الفكره لانه بانتخابات المجالس اللي بيكون بريه البلاد وبيصوتوا عنه فيش حدا وراك يجي يفحص هنا في حدا يجي يفحص
1: 100% ولكن خلينا نقول
0: لا اشجع انه حدا يعملنا فريه انتخابات
1: في كل استطلاع في نسبه خطا نسبه خطا المعتمده والموثوقه هي 3% طيب نعتمد هذا الرقم ولكن اللي انا بقوله انه نظريا ابناء شعبنا بيطلعوا بصوته ضغوطات معينة
0: بحبوا يصوتوا
1: في عندهم مصلحة في عندهم كذا قرابة بدهن يدعموا مش مهم إيش ولكن هن فعليا بتركوا بيتهن بيطلعوش يمكن على الشغل أو بيطلعوا بصوته برجع بعد ما يكونوا بالشغل بصوته فهاي النسبة إذا غذرنا نترجمها أو نأخذ قسم منها لانتخابات الكنيسة أنت بتحكي عن واقع جديد في دولة إسرائيل
0: يعني نسبة التصويت في مجتمعنا العربي هي تؤدي إلى واقع جديد في دولة إسرائيل يعني ليش هاي الجملة هالقد مش واضحة لمجتمعنا ليش أحزابنا مش غادر توصلها وأنا لسه برجع بقولكم أسئلتي إلكم هي الحملة كيف يتم إخراج الجماهير للتصويت إبراهيم شو رأيك؟
3: أنا بفكر أنه أول إشي إحنا كعرب فلسطينية الداخل لازم نحط أمامنا أولا مشروع وطني ومنه ينبثق مشروع سياسي اللي المشروع السياسي يكون واحد من الأهداف منه إسقاط نتنياهو بن غفير وسموتريتش وشو هاي الوا لازم الأحزاب تقرر إيش بدنا نعمل 1-2-3-4 ونقول إنه الكنيسة هي وسيلة عشان نوصل لمشروعنا الوطني الكبير الكنيسة هي مش الهدف هي وسيلة هلأ في عدة طرق عشان نوصل للوسيلة للكنيسة أو عن طريق الموحدة أو عن طريق المشتركة أو عن طريق لكلنا مكان وهون مجبور أقول جملة عشان أكون منصف في ناس بتقول إنه لكلنا مكان بدين يركبوا على المشتركة فعشان هيك إحنا بدناش نخدن هاي وجهة نظر كنت مجبور أقول هاي الجملة الأحزاب لازم تكون أكتر وضوح مع البني آدم البسيط تيجي وتقول للشخص البسيط إحنا هدفنا نعمل ليلك 1-2-3 يمكن ما نقدرش نعمل 100% بس إحنا هيك بدنا نعمل حاليا أنا مش شايف إنه حدا عم بيجي وبيحكي يعني بقوفة عناين بمستوى العينين إحنا
0: بنحكي إنه لم تبدأ حتى الرسائل للإنسان العربي للإنتخاب
3: بتأمل إنه زي ما حكيت قبل إنه يوم الأحد يكون خلاص كل المواضيع اللي من قبل ورانا
0: يعني أستطيع أن أجزم إيش بده يكون شعار الموحدة للانتخابات الجاي طبعا حول كلمة التأثير ولكن إذا بنحكي عن المشتركة كيف بدها تقنع مثلا أو يعني لو نعطيها نصايح استراتيجية من مستشارين يعني هيك زي بقوله ولاد حلال وبدهن الخير لهذا المجتمع وعم بيعطوا نصيحة أحمد إيش بتفكر لازم يركزوا
2: أعتقد يركزوا على قضايا مجتمعنا قضايا العنف قضايا الجريمة قضايا أهلنا كمان بشكل عام حرب الإبادة بغزة اللي بصير بالضفة الغربية وأنه هاي الانتخابات فعلا قد يكون لها تأثير كبير بس كمان مرة ما تبيع مهم للناس مثل الوهم اللي انباع لما أجا بيني غانتس وكأنه الآن ستتغير إسرائيل لكن هاي الانتخابات فعلا انتخابات مصرية خصوصا أنه عم تأتي أصوات من داخل إسرائيل تقول أنه إحنا بدنا حياة طبيعية ما بدنا مزيدا من الحروب ما بدنا مزيد من الاعتداءات خصوصا أنه في أصوات تدعو في إسرائيل إلى كبح جماح انفلات المستوطنين في الضفة الغربية لأنه الوضع بالضفة الغربية كارثة بكل معنى الكلمة بتعرفيش تبعتي ابنك على المدرسة لأنه بيجي مستوطن بسكر طريق المدرسة بتصفي بعيدة عن البيت 2-4 ساعات و5 ساعات فبالتالي هتركز على الخطاب الوطني كما دائم بشكل دائم لأنه إذا المشتركة لم تتحدث هي التجمع والجبهة المشتركة لم يتحدثوا بالأساس عن خطابنا الوطني ما حد راح يتحدث عنه فبالتالي هني يركزوا على خطاب إسقاط نتنياهو بن غفير هو مش الهدف الوحيد إنما الهدف الأساسي تمثيل أبناء شعبنا
0: نعم إبراهيم فضل
3: بدي أكمل هاي النقطة وكمان أختلف معك بإشي صغير
2: خد راحتك برفع بإشي كبير كمان
3: يلا أنت اللي بديت النقطة اللي حكاها أحمد وأعطى مثال اللي بيصير بالضفة مهمة عشان إحنا لازم نفهم برضو إحنا وهي مش بس وظيفة الأحزاب وظيفتنا إحنا كمان نكون واعين إنه العالم مش راح يساعدنا كل هاي انه احنا بنعول على العالم ودول اوروبيه وبنستنى ويعملوا والامم المتحده ولا حد راح يساعدنا احنا هون يعني استفردوا فينا واحنا لحالنا. فاحنا لازم احنا كأقلية بداخل دولة اسرائيل وكمجتمع فلسطيني هون بالضفة نشوف شو احنا

0: ممكن نعمل عشان إحنا نوصل لأحسن حال. هاي واحد. تنين حكينا شوي برا. أنا بفكرش إنه منصور عباس أو القائمة العربية الموحدة ما بتحكي وطنية، وأنا أصلاً ضد هذا الاحتكار الخطاب الوطني للجبهة والتجمع والهاي. بينفع كمان واحد اللي هو مش مرشح للكنيسة زي أبناء الولد، أبناء البلد.
1: لا لا، أنت تنساش إنه كمان يعني إنه لازم نسأل نفسنا أي نوع خطاب سيمكن أن يؤدي إلى منافسة وحشية بين هذول القائمتين. تنسوش إنه يعني إحنا صحيح بنحكي عن إمكانيات مثلاً جذب أو استقطاب أصوات من الجانب اليهودي أو أصوات غير مستغلة، ولكن بالطبيعة وإحنا بنعرف إنه هني ما بروحوا على جيوب الأصوات غير مستغلة، إنما بروحوا على رؤوس بعض. وبالتالي التخوين، التكفير، إلخ هذا ممكن أن يكون. فأنا بقولكم أنه تعالوا يعني عن جد
2: يا جماعة الخير، في ناس تعاونت عسيرة الخطاب الوطني. طبعا لا فيش تخوين ولا إشي ولا احتكار ولا هالخراريف، بس ما كل الناس بتفسر تصرفاتها باعتبارها تصرف وطني. إذا الناس اللي كانت تطلع ناس بعد النكبة بال48 بالبساطة تصوت لبن غوريون كانت تفسرها بتفسير وطني، إنه إحنا بدناش يجوا هن يهجروها، أو بن غوريون إذا ما صوتناش بالانتخابات مش راح يزفت لنا الشوارع، مش راح تصل الكهرباء لبلداتنا العربية. وكان هذا خطاب قائم. الناس بشكل عام تميل لتفسير خطاباتها انه انا تحت كروش الوطنية والعمل اللي بكون فيه ان وطني وبدي احمي ابناء شعبي وكذا. هذا الخطاب بنعرفه من 48 لليوم.
0: وفي عندك حل تاني
3: بالنسبة؟
0: تفضل.
1: يعني اقول لك شو، حملات الجيفالد هاي اللي بسموها زي
3: سؤالك الاساسي.
1: ايوه،
3: شو لازم قياداتنا تعمل؟ انا حسب رايي اول اشي لازم ينعمل هو اعتذار صادق لأبناء شعبنا. اعتذار
1: عن ايه؟
3: احنا انشغلنا بأنفسنا، احنا انشغلنا مش بالمصلحة الوطنية ومش بالمصلحة العامة.
2: شو المصلحة الوطنية عندك؟
3: طيب اذا انا اسمع،
2: لا بعد يعني تعريف، شو تعريفها؟ لا شو تعريفها؟
3: شو وبدناش نفلسف الامور كمان، لانه لما انا بسمع خطاب واحد من اعضاء الكنيسة اللي كان في معه مشكلة بدون ذكر اسماء، طيب وبيجي بيقرأ من الورقة وبقول أنا راجع عشانكو، أنا قبلت أتنازل عشانكو.
1: أها.
3: لا حبيبي، أنت راجع أول إشي عشانك.
1: لا، وأخذت أشياء.
3: وبعدين عشان.
1: مش معلني.
3: عشان هيك إنه يتحول الخطاب شيء كثير مبسط.
1: أنا عجبتني الفكرة، عجبتني الفكرة اللي بتقولها بكل الأحوال، أن يعتذروا على يعني على إنه هني أدنى من توقعاتنا، وإنه إلنا فترة في هاي الدوامات اللي موجودين فيها جميعا، مش هذا أو ذلك. الجمهور عم بيكون أنضج من القيادي بقضية استعجال الوقت، بقضية الاستشعار الخطر، بقضية إنه الجمهور مستعد يحط على جانب وراء أشياء يكرهها مقابل أن لا نعود على نفس الموقف. فقضية الاعتذار، أنا أقول لك فكرة الاعتذار هي عجبتني.
3: ومش أنا بقول هيك ولا إحنا بنقول هيك،
1: وممكن تعجب كثير من مجتمعنا.
3: 50% من أبناء مجتمعنا من اللي صوتوا طلعوا صوتوا للانتخابات الأخيرة كان 53%، يعني في 47% مش شايفين إنه هذول الأشخاص ممكن يمثلونا أو يحققوا.
2: مش شرط بالآخر، بالآخر إحنا يا جماعة الخير بعد حرب إبادة، لما أنت تشوف كشخص سيبك من أحزاب سياسية أولاد صغار يوميا عم تقتل في قطاع غزة، عم تتجوع قطاع غزة، الضفة الغربية نفس الشيء، هذا يؤدي إلى يأس سياسي. إحنا مش حارب فريد بالعالم، يأس سياسي. السؤال الآن كيف تحول هذا اليأس السياسي لنشاط سياسي؟ أم أنه الناس يأسانة شيء طبيعي؟
1: اسمع، شو رأيكم بالمقولة؟
2: طبيعي الناس تكون يأسانة.
1: المقولة حتى في ناس عرضت،
2: سؤال كيف نحركهم الآن؟
1: في ناس عرضت أنه نستعملها بالانتخابات، أنه قولوا
2: يأس مش مشروع سياسي.
1: اللي بدوش يصوت قول له يمكن تكون آخر مرة، يعني يمكن المرة الجاية المعضلة هاي ما تكونش أمامك. يعني
0: 100% اللي حكاه أحمد صح، بس إنه في وضع بالضفة وبغزة اللي هو يعني بيؤدي إلى يأس سياسي، بس الهدف لازم نحول اليأس السياسي لمشروع عمل. إيش إحنا بدنا نعمل؟ يعني إحنا يأسانين كمان مرة، أنا برجع بقول هنا 400 مرة منفعش نخوي، يعني منفعش.
1: طيب إحنا إنه فقط التخلص من نتنياهو بنفعش يكون أجندة انتخابات أو هاي
2: لا بنفع يكون أجندة انتخابات، مش لوحدها،
1: مش
2: لوحدة، ما حدا بده يجي. يعني بسمع مرات أصوات
1: الجريمة لحالها،
2: بسمع أصوات مجنونة بتقول إنه يجب بقاء نتنياهو وبنغفير لأنه هن هدول رح يفضحوا إسرائيل بالعالم.
1: جيبوا أخرتها،
2: هدول ما عم بيقتلوا أولاد شعبنا بغزة.
1: جيبوا أخرتها، هيك هن بيفكروا، بيجيبوا أخرتها يعني وبيفكروا.
0: إحنا بالأول، إحنا جايين بالدور.
1: لا هن بيفكروا إن متفرجين.
3: إخوانا يعني. إحنا يعني اسمحوا لي، ومش لا سمح الله يعني هيك بدي أحاول، ولكن إحنا فتنا بمحل صعب بالنسبة لقضية الاعتذار والحمل وكذا، وبعدين هربنا أنا حسب رأيي لكل قضية الضف إيش بصير بغزة، لأنه فعليا أسوأ إيش ممكن يكون بالعالم إيش بصير بغزة.
1: يعني يعني
3: أنا بقول نرجع
1: لوين؟
3: لنقاشنا إيش بدهن يساووا الحزبين المشترك الموحدة في الانتخابات القريبة.
0: خليني أقول جملة.
1: نعم.
0: أول شيء يعطيهن العافية كل الناس المرشحين وكل أعضاء الكنيسة وهاي، وبدن يعتذروا أو ما يعتذروا أنا شخصيا ما بتفرق معي. أنا اللي بشوفه أنه لازم أعضاء الكنيسة المرشحين تبعونا يبطلوا يعطونا نظريات ويوصفوا اللي بيصير ويعطوا خطط عمل. يعني انه نطلع احنا
1: اقترح من مش تحكي مش تعمل،
0: يعني انه الكل شايف والكل عارف والكل شايف
1: ما تسرد
0: ايش بدك تعمل. واحد اثنين ثلاثة اربعة هذا حسب رأيي لازم يصير.
1: وين ناقص هذا الطرح؟ لان انا شايفته عند منصور عباس موجود مثلا.
2: وين موجود؟
0: جوابتي يعني
2: لا وين موجود عند منصور عباس؟
0: يعني منصور عباس
2: شو يطرح؟ يعني يطرح قضية العنف، لكن شو يطرح قضية العنف؟
0: يا زلمة تعال نكون منصفين.
1: يعني اسمع
2: منصفين شو اعطيني
1: منصور مش
2: منصور مش بس يطرح
0: منصور عباس
1: ما جاب شخص
0: بده يغير السيستم
2: يا سيدي. بس ما انت بتحكي على خطط، واعطيني الخطط اللي بتحكي عنها.
3: تعرف يعني اول خطوه اول خطوه للعلاج
2: اعطيني خطه واحده.
3: اول خطوه للعلاج
2: قبل شوي حكيت وانت توافقت معي انه يحكي جاي بدون
3: اخواننا
2: ما في خطط عنده، في كمان شعارات.
3: اول خطوه للعلاج
2: شعارات عنده كمان.
3: مشكله هي انه نعترف انه في مشكله
0: طبعا،
3: وفي بعض ناس معانا دخلنا في الكوادر في كذا بعد مش يا اخي مش شايفين انه في مشكله. فهاي
2: انا هون اختلف معك.
1: طيب انا
2: انت كل واحد بالشارع مش شايف انه في مشكله، كلنا شايفين في مشكله بالجريمه،
3: الشارع كله شايف
2: في مشكله مع اسرائيل،
3: كلنا شايفين بالقيادات وبالكوادر.
2: لا الكل شايف في مشكله.
3: طيب
2: الكل طيب. سؤال طيب. انه فيش خطط لتحويل هاي المشاكل لبرامج عمل.
0: ليش؟
2: هون المساله.
1: طيب
2: هون المساله. اما الناس كلها حاسه انه في مشكله
1: بكل الاحوال.
2: مسنين بدار العجز اللي عندهم الزهايمر عارفين انه في مشكله.
1: يعني المشكلة هي في في في برنامج العمل، إنه إبراهيم يقول أو يعتقد إنه المشتركة بشكل خاص ليس لديها برنامج عمل، لا تستطيع أن تنافس برنامج اللي عم بيجيبه منصور عباس. أنت بتقول يعني أبدا يعني غير مقبول هذا هذا هذا النقاش. إيهاب بقول لازم نعترف بالمشكلة من البداية. أنا بدي أقولكم إسا تعرفوا شو يعني آخر هيك مشكلة صغيرة عندي دقيقتين بدي أعطيكوا أنتوا تعطوا أهم توصية ترونها للأحزاب أو لأي حزب بتكوياته أو لأي قيادة بتكوياته اللي ممكن عن جد أن تشكل نوع من إضاءة تغيير يعني كسر جمود بالمرحلة القادمة. إبراهيم هي من أنك هنا لقد هيك ساكت ومؤدب فنبدأ معك بس يعني نص دقيقة.
0: يحكوا مع الشعب مباشرة على شو هن مفكرين لازم يعملوا. نقطة. فش عندي فش إيش أتفلسف أكتر من اللازم. هذا هو.
1: نعم. أحمد
2: نفس الشيء. صارحوا الناس ويحكوا مع الناس.
3: المعطى يعني هيك معطى صغير كان. الأصوات اللي جيت في 118 ألف صوت عربي جديد راح يكون في الانتخابات القريبة.
1: قديش نجيب من هنا دول؟
3: قديش نجيب من هنا؟ وصدقيني ضايعين. بينما في المجتمع عملنا احنا عن طريق هيك كمان مؤسسة
1: حاسين انه هن مش جزء من العركة.
3: الجزء المقابل لهم في المجتمع اليهودي هن يميلوا للأحزاب اليمينية والمتطرفة.
1: الأصوات الجديدة بالمجتمع اليهودي تذهب إلى أكثر إلى اليمين، واليمين عمال يستقطب عمليا أصوات شابة أكثر من اللازم. تحليل بالفعل على كافة النقاط، وبعتقد بعدلنا كثير من هون للانتخابات. أنا شفت بوست كتبته امرأة بتقول نفسي 28/10 يعني انه انام واصحى الاقي 28/10. انا قلت لا ما نفسيش، انا خايفه من هذا اليوم جدا جدا، خايفه من الصدمه، خايفه من ردود الفعل اللي ممكن ان تكون من ضمن حدا. لسه ما حكيناش عن تهديدات على سير الانتخابات، يوم الانتخابات، تزوير النتائج، اعتداء على او قمع عمليه التصويت بالمجتمع العربي. بعتقد رح نصلها هي كلياتها.
3: حتى الان نحن مع 12 او 13 مقعد لاعضاء كنيسة العرب كحد اقصى، وهذا يعني مؤشر
1: انك انت البرامتر
0: اطلعوا صوتوا يعني
1: اللي مقياس اللي بتحصلنا. انت عم بتقولنا احنا مش بوضع منيح ابدا ابدا بنهايه الامر.
3: في امل نتصل
1: الى اللقاء مستمعينا مستمعاتنا. شكرا لكم جميعا. سلامات.

0: كب القشر وعيد، خد حبة فصصها كل اللبه كب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
2: تذاكر سفر، غربة ومصاريف باليورو، ليش تروح بعيد وحلمك هون؟ جامعة القدس أبو ديس الأولى فلسطينياً وخمس نجوم عالمياً. طب أسنان، صيدلي وطب بيطري بنسبة نجاح بمزاولة المهنة بتوصل لمية بالمية. جامعة القدس أبو ديس، خليك بالبلاد وابني مستقبلك صح.
3: اي بليس ماك تريد ان، ماك بوك اير ام 5 ابتداء من 3599 شيكل عند ارجاع الماك القديم. اي بليس، محلك لاجهزه ابل، خاضع لشروط الحمله.
4: الشمس دائما

0: فعال.
1: تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
2: هنا إذاعة الشمس
3: 101.98.1 FM.
2: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: نشرة الثالثة في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبهة وإليكم التفاصيل. قدمت النيابة العامة في لواء المركز إلى المحكمة المركزية في اللد لأحد اتهام ضد مواطن إسرائيلي بتهم تتعلق بمخالفات أمنية بعد تحقيق مشترك أجراه جهاز الأمن العام الشباك والشرطة. وبحسب المعلومات التي سمحت المحكمة بنشرها، يشتبه بأن المتهم جند من جهات استخباراتية أجنبية وشارك في نشاط تأثير أجنبي دون الكشف عن هوية تلك الجهات أو طبيعة المهام التي نسبت إليه. وطلبت النيابة إبقاء المتهم رهن الاعتقال حتى انتهاء الإجراءات القانونية، فيما لا تزال بقية تفاصيل القضية خاضعة لقيود النشر. في ملف الضفة الغربية، أعلن الجيش الإسرائيلي عن اعتقال 5 فلسطينيين من منطقة قباطي شمال الضفة الغربية بإدعاء تخطيطهم لتنفيذ هجوم ضد إسرائيليين وقوات الأمن. وقال الجيش أن العملية جاءت بناء على معلومات استخباراتية من جهاز الشباك، مشيرا إلى ضبط أسلحة من بينها بنادق من طراز M16 وأسلحة أخرى داخل منازل المعتقلين. وأضاف الجيش أن القوات سلمت المعتقلين إلى الأجهزة الأمنية لمواصلة التحقيق. إلى لبنان، تسلم الجيش اللبناني عبر الصليب الأحمر الدولي 4 أشخاص كانوا محتجزين في إسرائيل ضمن عملية نقل شملت 5 أفراد، نقل 4 منهم اليوم والخامس أمس. وأعلنت لجنة دولية للصليب الأحمر أنها سهلت العملية بناء على طلب الأطراف المعنية، مؤكدة أن دورها كان إنسانيا بحتا وبصفتها وسيطا محايدا بين إسرائيل ولبنان. أفادت صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن مصدر في الحرس الثوري الإيراني بأن أنفاقا في سلسلة جبال علي الطاهر جنوب لبنان تتواجد فيها قوات الجيش الإسرائيلي كانت تستخدم لتخزين أسلحة حيوية بينها صواريخ وطائرات مسيرة. وقال المصدر أن مركز القيادة الرئيسي لحزب الله يقع أسفل المنطقة، مشيرا لأن 70% من عناصر الحزب إلى جانب مستشارين إيرانيين من فيلق القدس حوصروا داخل الأنفاق بعد تطويق القوات الإسرائيلية للمنطقة. في قطاع غزة، أعلنت مصادر طبية عن ارتقاء شخصين وإصابة آخرين بجروح متفاوتة من بينهم أطفال بنيران وغارات الجيش الإسرائيلي على عدة مناطق في القطاع منذ فجر اليوم. وقالت مصادر صحفية أن الجيش الإسرائيلي نفذ عملية نسف واسعة داخل مناطق سيطرته شرق خان يونس جنوب قطاع غزة.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يترى اليوم انخفاض طفيف على درجات الحرارة ويكون الجو صيفيا وحارا نسبيا إلى حار خلال ساعات الظهيرة. في القدس 31 درجة مئوية لهذا النهار، الجليل الأعلى 32.

30، طبرية 35، في الناصرة 31، حيفا والساحل 30، تل أبيب ويافا 29، في النقب 32، وأخيرا في إيلات 38 درجة مئوية لهذا النهار. إلى هنا هذه النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم أوقاتا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيكس.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى المجلة الرياضية مع نبيل سلامي.

السلام الله عليكم أيها السيدات والسادة، أهلا وسهلا بكم مع هذه الحلقة من برنامجنا الرياضي المجلة. ليان حاج ترافقني هذا اليوم في الهندسة والإنتاج وراء الميكروفون، معكم نبيل سلامي، ونقول كل عام وأنتم بخير. انطلق الدوري في الدرجة الأولى وجرت يوم أمس عدة مباريات ستتواصل اليوم الجمعة وغدا السبت أيضا في المنطقتين الشمالية والجنوبية. في الدرجة العليا يوم أمس مباراة كبيرة خاضها بول تل أفيف، مباراة مؤجلة من الجولة الأولى، فاز فيها على بيطار القدس بفوز كان عريضا واضحا وصريحا 3-0 من خلال تألق جميع اللاعبين وخاصة القادم الجديد من غانا دوغلاس أبوسو الذي سجل هدفا رائعا. هو قدم من فريق من صربيا عمليا وبمبلغ 2,200,000 يورو كانت التكلفة، وهذا لاعب يوم أمس أثبت قدرات هائلة. يوم أمس في الدرجة الأولى نورديا القدس خسر في ملعبه أمام ديمونا 2-0، كريات ملاخي تعادل أمام حنية ودا 1-1، شمشون تل أفيف فاز على بيت شمش 2-0، يافني المرشح للعودة إلى الدرجة الممتازة هذا الموسم فاز على أزور 3-0، عيروني أشدود خسر في ملعبه أمام أبوال هرتسلية أيضا الطامح للعودة إلى الدرجة الممتازة فازت هرتسلية 2-1، وخسارة كانت أليمة لأبناء الطيراف نادي كرة القدم في الطيرة 4-1 في أولى مباريات البيتية أمام فريق جديروت، كما فهمنا أيضا من مصادر مختلفة جديروت أيضا عزز وينوي الارتقاء أيضا من موقعه في الدرجة الأولى إلى الممتازة. في درجة ثانية أيضا كانت هناك عدة مباريات في الجولة الأولى يوم أمس، نستيونا فاز على أبو غوش، اتحاد شباب أبو غوش 2-0، الرملي فاز على أشكلون مكابي أشكلون 3-0، وأيضا فريق أبو أبناء أشدود فاز على أبو روحم 2-1. في الدوري الإسرائيلي ستتواصل المباريات اليوم وغدا عمليا، ولكن ماذا بجعبتنا هذا النهار الرابع من شهر أيلول؟ هنالك عدة مباريات ستكون هذا اليوم في الدرجات المختلفة، وسنكون مع بعض هذه المباريات. وطبعا نذكر بنتائج أيضا حصلت في كأس الدولة، جولة مبكرة كانت تكون فاتيكين رواد جان فاز على مكابي أور يهود 4-0، روش عين فاز على مكابي هشيكما بالنتيجة 3-0. مباريات بدأت عمليا حتى الآن بدون نتائج. شباب كفر كان جولة أولى درجة ثانية المنطقة الشمالية خسارة كبيرة لأبناء إبطن 4-0 لإبطن، و7-2 لفريق جيفات أولغا على فريق أبناء عرعرة. فريق عميشاب بتحتيك فاز على أبوالي ليد 3-1، أبناء إيلات فاز بصعوبة على أشكلون في الخارج 3-1-0 عفوا. وفي المنطقة الجنوبية أيضا مباريات جارية في هذه اللحظات، اتحاد أبناء باقة يلعب أمام منشي، أبناء البعني يلعب أمام دير حنة، بيطار حيفا يلعب أمام نتانيا، وأبوال دات الكرمل في مباراة بيتية أمام طيرة الكرمل. اتحاد كفر سميع المفروض أن يلعب مع الأخوة كفر مندا، لا ندري إذا هذه المباراة ستجرى أو لن تجرى عمليا. سنكون في الدرجة الأولى، وبعد لحظات سنتحدث أيضا إلى الأوضاع في الدرجة الأولى خاصة بما يخص فريق استاد السلام في مدينة أم الفحم بعد لحظات. كان المفروض من حديث أجرينا مع المسؤول عن الملاعب والهندسة في بلدية أم الفحم الأسبوع الماضي، قال إنه يوم الأحد عن الماضي أو ماكسيموم حتى يوم الاثنين المفروض يتم المصادق على ملعب السلام في أم الفحم. يوم أمس أو أول أمس وصلتني معلومات بأنه المصادقة لم تتم، وهناك في حيرة يعني الفريق الفحماوي عنده مباراة

0: هامة جدا. مفروض أن يستضيف في مباراة بيتي فريق نوفا جليل الهابط من الدرجة الممتازة إلى الأولى، معزز هذا الموسم وينوي الصعود كما هو حال هابوئيل أم الفحم إلى الدرجة الممتازة عودة إليها. صورة الوضع في أم الفحم غامضة نوعا ما، نريد أن نلقي الضوء على ما يجري في مدينة أم الفحم. وينضم لي الآن وسام أبو رعد المتحدث بلسان هابوئيل أم الفحم. أخي وسام سلامات عزيزي.
1: سلامات أخ نبيل، أهلا وسهلا بك، حياتي لك ولا عموم المستمعين حبيبي.
0: بدي من عندك نسمع، في بشائر ولا ما في بشائر؟
1: يعني من أي ناحية البشائر أخ نبيل؟
0: الملعب والمباراة والاستعداد والتحضيرات، خلينا وين صرنا احنا بالموضوع؟
1: طيب أول شغلة يعني عبر إذاعتك بدي أشكر كل اللي ساعدونا في افتتاح استاد السلام. وبشرى صار طبعا انه المباراه ستعقد غدا الساعه 8
0: واخيرا
1: استاد السلام في منفحم امام نوفا جليل. وبشكر الدكتور سمير اللي كثير بذل جهود وانا شفتها على الواقع، مش حدا حكى لي، في افتتاح استاد السلام واللي قاموا على هذا الاشي. يعني حتى كل من ساعد في هذا الاشي احنا بنشكر ومتوجه له.
0: امتى كانت المصادقة وسام؟
1: تمت يعني اول امس.
0: طبعا انه انت كنت على اعصابكم هناك وكنت تفتشوا عن ملاعب وكان ما مش تام المصادقة، كان الوعد انه الاحد الماضي او يوم اثنين ماكسيموم، تمت اول امبارح فقط الاربعاء، كان في خوف انه ما يتم المصادقة وما تلعبوا في ملعبكم، والان فرجت.
1: كنا خايفين كثير وكنا نعمل اتصالات كثيرة مشان انه نوجد ملعب لعل وعسى انه لا سمح الله تحدث انه ما يفتتحوا استاد السلام، ولكن بالاخر فتحوا استاد السلام.
0: ممتاز.
1: صار الاشي من ورانا، بنشكر كل اللي عملوا على هذا الاشي. بس عبر اذاعتك نبيل يعني
0: نعم
1: جمهور الفحماوي طلع في السابق في ام الفحم واستثمرت الكثير يعني من الاموال والموارد، ملايين الشواكل من اجل النهوض بالفريق لأعلى المراتب والصعود إلى الدرجة والارتقاء للدرجة العليا، إلا أن هذه الجهود يعني بأسباب كثيرة يعني ناش نرجع نخوض فيها ما تكللت بالنجاح. اليوم أبو علي من فحم بحلي جديدي مع شباب اللي ستكون يعني عبر إذاعتك بتعلنها أنه اشتغلوا ليل نهار بالأسبوع الماضي واللي قبله مشان أنه تمرر اللعيبة هاي وبتتحدى سلطة الميزانيات في الاتحاد العام، لأنه غيروا كل القوانين، غيروها يعني صرت لازم تدع مصاري ايداع مصاري في الاتحاد العام وفي حساب البنك تاعهم من اجل انك انت تمشي لعيب وتمررها، اللي هذا ما كان يحدث في السابق. يعني كنت تجيب لهم تعهدات من هون من هناك من مستثمرين من داعمين من البلديه من رجال اعمال وكانوا يوافقوا عليها وتقول لهم مثلا توقعاتك خلال السنه مثلا يفوت عندك مليون شيكل الجمهور، كانوا يصدقوا لك عليها. بس السنه يختلف الأمر، تعبنا كثير، حضرنا الفريق، أنا أعي والإدارة تعي يعني شو متطلبات الشارع الفحماوي، شو متطلبات الشارع الرياضي الفحماوي. بالنسبة لأبو علي من الفحم، أبو علي من الفحم يعني طموحه وحدود هالسماء، إحنا عددنا كل إشي، حضرنا كل اللاعبين، جبنا الطاقم المهني اللي بناسب مقامة أبو علي من الفحم، عددنا الأرضية مشان أنتوا بس تيجوا تتفضلوا تشتروا البطاقة وتحضروا وتملأوا المدرجات باللون الأحمر، لأنه بدونكم بدون ما يعني تعودوا لأيام نهرية لما احتفلنا ورقصنا بالشوارع بالارتقاء من الدرجة الثانية للأولى، يعني بدي تعود هاي الأيام ونعيدها للأجواء هاي لأم الفحم.
0: لا وعسى يعني
1: نقطة ثانية يعني نقطة ثانية أخي نبيل يعني عبر منبرك اسمح لي أنا أدعو إلى جميع الفرق العربية حتى اليهودية في هاي الدولة للتآخي وللمحبة وممدود ايدنا للسلام لاتجاه كل الفرق العربية.
0: مهم جدا هاي الرسالة،
1: ما يربطنا في الرياضة، ما يربطنا في الحياة العامة، يعني بيني وبين اهل الناصر ولا اهل كبر قاسم ولا اهل سخنين ولا اهل طمرة ولا اهل الطير ولا اهل الطيبة يربطنا كثير من الشغلات اللي احنا بنختلف علشانها. الرياضة مجرد الا وسيلة ترفيه وتسلية يعني ونهوض بها وارتقاء بس فقط لا غير، بينما تربطنا شغلات ومشاكلنا المشتركة كبيرة جدا أكبر من ما أنه نختلف مشان كرة القدم أو أي
0: توجهك صحيح. يعني كثير رائع ويعني بدل على شخصية وبدل على قيادة بدل على مسؤولية. سؤال، أنت وجهت رسالة الآن عامة بشكل عام أكيد لجمهور من الفحم وبشكل عام كما للجمهور العربي بالفعل أنه الرياضة هي موحدة لازم بتقرب القلوب والإلفة بين الناس. سؤال، أنتوا على الصعيد الداخلي من الفحم يعني أنا بعرف بلد مزدهر

0: بأموها كثير متسوقين وسواح ومن الداخل. والسؤال إنه هل راح تشتغلوا على هذا الأمر اللي أنت ذكرته الآن بشكل واسع على الجمهور المحلي في داخل الملعب عن طريق توزيع المناشير، إعلامات، تواصل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إنه يا جماعة
1: اليوم
0: إحنا
1: اليوم
0: مش بحرب، إحنا برياضة، يعني كيف وصلتوا الرسالة؟ كيف بدك توصل الرسالة؟
1: اليوم لما أنت موجود في درجات مثلا عليا، الاتحاد العام بطلب منك فعاليات اجتماعية، يعني من زيارة مدارس، من توعية، من تقريب الجمهور للعيبة نفسهم، للنادي نفسهم. فأنت عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، عن طريق موقع الفريق، لازم تحث على هاي الأمور، لازم تدعو لإلها، لازم تعمل ندوات، لازم تحضر ناس مختصين، يعني تقعد مع الجمهور هذا وتقربه وتفهمه وتوعيه، لأن هاي منصة اليوم إحنا مشان نزرع جيل جديد يبتسم، يعني ونزرع له البسمة على وجهه، لازم إحنا نوجد الطرق، بس مش بس نحكي، لازم نفعل، لازم نكون في خطوات عملية
0: ضروري
1: مشان ينجح هذا المشروع.
0: برافو عليك.
1: وأنا أهم من الفوتبول نفسه، أهم من كرة القدم، هي النهوض بهاي الأولاد. يعني أنا سابقا كنت يعني أعمل في الشباب العامل والمتعلمة في التربية اللامنهجية، يعني فنهضت في أجيال كثيرة، ولو بتعد لك أسماء لا تعد ولا تحصى، وصلت لنجاحات كثير جدا قوية. ف أنا بدي الخبرة الموجودة عندي أنا يعني على أرض الواقع أطبقها مع جمهور أبو علم الفحم، يعني مشان إنه نكون يعني نكون برواز حضاري جيد لتمثيل كرة القدم.
0: أنا إن شاء الله بتكون بداية موفقة. مباراتك يوم السبت أي ساعة راح تكون، وكيف الاستعداد لها من ناحية مهنية؟ بكرة على أي ساعة الموعد؟
1: موعد اللقاء بيكون الساعة 8:30 المغرب غدا.
0: أوه أي سهرة حلوة. أستاذ
1: السلام اليوم المدرب والطاقم المهني عدوا خطة اللعب، كان عندنا تمرين الصبح الساعة 9 الصبح صباحا، وعدوا الخطة يعني خطة اللعب اللي لازم تكون، وإن شاء الله احنا جاهزين لكل احتمال. وهي مجرد رياضة أخ نبيل، في الآخر نسعى يعني أنه نفوز في كل مباراة، ولكن احنا عملنا اللي علينا،
0: أكيد
1: يعني أجبنا على متطلبات الشارع الفحماوي والرياضي الفحماوي أينما كان، يعني إن شاء الله بالنقاط لا
0: للمتلي. نعم.
1: والباقي على ربك.
0: التذاكر تباع بالداخل الملعب أكشك البيع، وقديش التذكرة راح تكون؟
1: بلشنا نبيع طبعا، التذكرة راح تكون كأول مباراة، واستثمر كثير من الأموال في الفريق، يعني للشبيب 30 أو 25 شيكل، للكبار 50 شيكل
0: ولا شيء.
1: نعم. لدعم مسيرة أبو علم الفحم.
0: أكيد بده دعم خاصة في أول المسيرة، لأنه يعني عليك واجبات كثير بتخيل. أنا أخي وسام أنا أشكرك على الحديث، رائع جدا كنت، وبتمنى أنه يعني حسب النوايا عمليا ربنا كيف يكونك في أم الفحم. أنا أشكرك عزيزي، شكرا شكرا
1: شكرا جزيلا.
0: إلى اللقاء. سلامات سلامات. إلى اللقاء. وبعون الله طبعا وفضل الأجويد ورئيس البلدية والمسؤولين، إذا تمت المصادقة أول أمس يوم الأربعاء على ملعب السلام في أم الفحم، بناء على المباراة القمة راح تكون بين فريقين يعني يعملان من أجل الصعود إلى ممتازة. أبو علم الفحم سيستضيف فريق نوفا جليل اللي هبط من الممتازة، ويسعى أيضا للعودة سريعا في نهاية الموسم. مباراة ستكون نارية رأسية بين الطرفين. حوالي 16 دقيقة ونصف بعد الساعة 3 سنخرج الآن إلى فاصل إعلاني، ثم نعود ونواصل. آمل أن ننجح بالتواصل مع محمد أبو فرخ، الوالد الرائع للنجل سيد أبو فرح، نجم مكابي تل أبيب، ابن 20 عاما الذي انتقل ليلعب في الولايات المتحدة كولورادو. وطبعا يسعدنا أن يكون معنا حديث مع الوالد، نلقي الضوء على هذه العائلة وعلى هذا الوالد وعلى هذا النجم الرائع الذي يمثلنا أحسن تمثيل في المحافل الدولية. فاصل ثم نعود ونواصل.

0: ماي بليس ماك تريد إن ماك بوك إير إم 5 ابتداء من 3599 شيكل عند إرجاع الماك القديم. ماي بليس محلك لأجهزة أبل خاضع لشروط الحملة.
1: الله يحمي لك إياه، صار شاب.
2: خلي لك أولادك، طبعا صار زلم وبرتكن عليه.
1: فيش أحلى منه، تشوفوا أولادكم عم بكبروا وبعتمدوا على حالهم.
2: بس استنوا شوي، هني مش كبار كفاية لدرجة أن يقدروا يعبروا الشارع لحالهم، لأنه الأولاد لحد جيل 9 سنين ما عندهم المقدرة الكافية ليميزوا منين الصوت جاي.
3: الأولاد حتى جيل 9 سنوات لا يعبرون الشارع لوحدهم. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
4: خد حبي فصفصها كل اللي بيكب القشر وعيد
5: بزر جديد، تحميص جديد وكيس جديد.

0: لازر دوار الشمس الصيني من نخلي تاج القعدة.
1: خلال شهر سبتمبر نوفر مع كارفور السلة الأرخص في إسرائيل 100 منتج من المنتجات الأكثر مبيعا في إسرائيل بخصم يصل إلى حوالي 30%. على سبيل المثال كيلو أرز فارسي كلاسيكي من سوغات بسبعة شواكل فقط، قهوة تيستر تشويس 200 جرام ب 29 شيكل و 90 أجورة فقط، زيت زيتون كارفور 750 مل ب 19 شيكل و 90 أجورة فقط، متوفر عبر الانترنت اونلاين وفي 54 فرعا من فروع كارفور. للاطلاع على قائمة المنتجات الاسعار والفروع المشاركة ادخلوا الى موقع كارفور الالكتروني. البيع محدود بوحدتين فقط من كل منتج في كل عملية شراء. مقدم من كارفور ووزارة الاقتصاد والصناعة.
2: انتم تستمعون الى المجلة الرياضية مع نبيل سلامي.

0: عودة للمتابعة 20 دقيقة تماما بعد الساعة الثالثة في مشوارنا الرياضي ضمن مجلتنا الرياضية ودائما عبر أثير إذاعة الشمس 101.98 فارز بعد FM. وإلى الفقرة التالية كنا في أم الفحم والمصادق على استاد السلام غدا المباراة عند الساعة 8:30 أبو أم الفحم يستضيف نوفا قليل ولكن نحن إلى باقة الغربية وبيسعدني ولأول مرة يعني تحدثنا مرارا في البرامج الرياضية وعد عن البرامج الرياضية أنا زميل مصطفى شلاطة زميل زهير بهلول سمير عيسى زي أرملي طالما تحدثنا عن نجم أحد نجوم المجتمع العربي الرائع اللي أنا وقعتنا له هذا من أول ما شفناه في أول مرة قبل سنتين قلنا هذا وحش الهجوم بدي يكون بالمعنى الإيجابي طبعا أنا أتحدث عن النجم سيد أبو فرخ الذي غادرنا ليمثلنا ويمثل الكرة الإسرائيلية والمجتمع العربي بتأمل أحسن تمثيل في كرة القدم في الـ MLS في الولايات المتحدة. يسعدني أن أستضيف الوالد محمد أبو فرخ. سلاماتي عزيزي.
1: أهلاً كيف الحال؟
0: أهلاً إحنا مبسوطين إحنا بدنا نطمن عليك أول أنت كيف مشاعرك أنت والعائلة بالأسبوع الأخير كانت؟
1: بالطبع سعيدين جدا. احنا توقعنا كل الوقت انه سيد يتقدم في كرة القدم اما احنا توقعنا كمان سنة اجتنا اقتراح اللي هو مرضاش نقول له لا طبعا مكابي ما رضوش يرفضوا وعد الأسبوع هناك ومبسوط جدا جدا من
0: يعني هذا الولد ايش اللي نسميه الولد يعني من دلعه هذا ولد يعني ابن 20 سنة يعني يدخل مكابي تل أبيب ينتقل هنا على يعني إذا واحد يترك باقي الغربية بعد جيل صغير يروح على تل أبيب لقيها صعبة فكان بالحري ابن 20 سنة بده يترك ويروح على قارة واسعة الأرجاء الولايات المتحدة كل شيء فيها ضخم وكبير وكولورادو بعيد شوي يعني مش أمر سهل إلا إذا كان إنه هذا الشاب عنده المزاج وعنده الطباع إنه يقدر يكون مستقل ويدبر أموره أليس كذلك؟
1: المضبوط انا من جيل 13 وديت على مدرسه في تل ابيب اللي هي تابعه لمكابي تل ابيب وبقى عندي سكن هناك لاني انا توقعت الحمد لله انه يطلع بقيه البلاد اما مثل ما قلت اوروبا بتختلف عن امريكا امريكا بعيده وكبيره يعني بتختلف عن اوروبا
0: ابدا ابدا ابدا
1: ففي البدايه صعوبه اما ان شاء الله الشهر الجاي بتروح امه عنده
0: وانا هكلان همك انت والوالدي يعني على اوروبا ساعتين زمان طيارة 3 ساعات منروح ومنيجي منروح بنفس اليوم نرجع بنفس اليوم أما الوقت مو تعد 12 ساعة غير الطيران الداخلي 14
1: يعني
0: ساعة
1: يعني لما سافر كان 24 ساعة
0: أتفضل يعني ما جربناها يا أخي العام الماضي والله وكيلك
1: وبدي يومين تريح بده هاي
0: 3 ساعة هاي بدي يومين صحيح صحيح كيف شعوره شو بحكي هو
1: المضبوط هو بالأول إحنا بكنا مترددين أمريكا والليجا من الإس هاي اللي يعني إحنا لما أجاك جاء كم اقتراح من ايطاليا ومن من المانيا في البدايه وكنا بجوز نستنى شوي نوديها لاوروبا اما انا جدا جدا متفاجئ هو متفاجئ من
0: العرض
1: المستوى المستوى اوش العرض ثاني المستوى الموجود هناك يعني مستوى عالي جدا يعني انا اجيب لك مثال الملعب اللي هم موجودين فيه حوالي 30 ملعب 30 ملعب
0: بكل اسرائيل يعني فيش 30 ملعب
1: إشي غريب وعندهم التدريبات مستوى التدريبات كل إشي هناك عندهم
0: المنشآت عندنا أمريكا أكيد انبهر هو انبهر
1: يعني مش حتى زي أوروبا
0: طبعا أمريكا هاي أمريكا يا أنا بقول دائما إنه أمريكا من العالم اللي ما راحش على أمريكا وبيحكي عليه بحباش من موضوع ثاني سياسي يعني موضوع آخر ولكن أمريكا من العالم أنت كنت هناك وهو حكى لك ولا أنت هو اللي حكى لك
1: لا أنا ما كنتش أنا كنت كتير بأوروبا وابني أما مكة
0: أما بعد لسه ما رحتش أمريكا هو وقع عمليا وعمل الفحوصات الطبية وكل شيء اجتازه راح يعود إلى البلاد لأنه في دعوة إلى مع المنتخب بتصور ولا هو موجود
1: إن شاء الله.
0: موجود
1: إن شاء الله.
0: موجود في أمريكا ولا راح يرجع
1: لأنه هو بأمريكا راح يرجع ب29
0: نعم
1: في عندهم بس مش راح يجي على إسرائيل راح يجي على هونغاغا
0: على المعسكر نعم
1: اليوم مشكلة بدي يجي هنا بده يضيق 24 ساعة
0: أقرب له على
1: راح هو على المعسكر على هونغاغا بده يقعد 3 أسابيع وبعدها بده يرجع لخضرة على أمريكا
0: أخ محمد هو ابنك البكر سيد؟
1: ابن بكر نعم
0: ليش اخترت كلمة سيد يعني وطلع سيد هو بالفعل سيد الملعب اخترت كلمة أبو سيد
1: في عنا بروفيسور في الباقة الغربية الله يرحمه اسمه فاروق مواسي
0: معروف طبعا
1: وكان ابنه اسمه سيد وأنا سميته على اسم ابنه وابنه الثاني اسمه سند، سميت ابن الثاني اسمه سند.
0: هو تيمنا بالشباب هذولا اللي
1: بالزبط.
0: فعلا ثمار رائعة جدا لشجرة كانت مثمرة، وبتأمل كمان شجرتك مثمرة.
1: احنا كنا خليل كسيد على نفسه بهذا المجتمع على الأقل ويدير باله حاله الحمد لله.
0: أنا حاسس أنك أنت كأبك شفته بسمعه، حكينا مع عدة أباء اللي أولاد النجوم كانوا اللي قديش ضحوا بحياتهم مع أولادهم، سافروا وراحوا وتركوا أشغالهم وأعمالهم ودفعوا كمان من فلوسهم وعاشوا أيام وليالي وعلى أعصاب وملاعب والصبح والمغرب والوالد والوالدة. يمكن نفس العملية صابتك أنت من سنوات.
1: ونفس العملية، نفس العملية أنا وأمي. أنا صراحة أمه بالبداية بكانت تعرف شو يعني فوتبول،
0: متردد يا دعم اليوم أكيد غير شكل اليوم.
1: كديش أتم لعيب في الملعب وشو يعني أفسايد هسه ما شاء الله يعني.
0: والله
1: جادلني
0: قل لي أنت بالبيت أنا بحكي معك وأنت بالبيت
1: البيت. اي نعم
0: يعني بنقدر نحكي مع المدام كمان هيك.
1: والله لو كنت لي قبل المدام
0: يا الله وين راحت عمي
1: اليوم لو كنت لي بقول لها بكيف
0: يا الله خساره
1: اذا بدك المره الجايه احنا جاهزين.
0: انا المره الجايه اكيد راح
1: استنى البيسي المدام هسه نعم. بتعرف بالفوتبول وباللعيبه
0: والله هذا بيسعدني هذا بيسعدني
1: هذا شيء.
0: هو بدا مسيرته سيد المهاجم الفذ هذا الجسم اللي عنده ما شاء الله وقوته البدنية وتفكيره ولعبه مع ظهره للمرمى ولما وجهه للمرمى ولأرباك وللمدافعين ما أجب وليد الصدفة هذا. هي عنده ميزات أعتقد ولدت معه وكمان اتطورت بتصور من خلال فرق الشبيبة والأشبال بكابتن نبيه. هو بدأ ببركة إيدة مش غلطان،
1: هو بدأ بباكة غربية.
0: باكة نعم
1: باكة غربية بكا عنده مدرب لازم أجيب اسمه أشرف مواسي
0: صديق
1: اللي بدأ معه ضربه من اول حتى من اول تدريبين كان لي اذا بدك اشتري كارت بقول له استنى اشرف على مهلك ضربه وبعدين كنا فتره قصيره على بكاي وبكاي طور على مكابي تل ابيب. يعني هو على مكابي تل ابيب من جيل 8
0: من عن طريق سكاوت من اللي شافوه بركائي ودوري تواصلوا مع مكابي تل ابيب قالوا لي ان هذا الولد قديش كان عمره لما راح على مكابي تل ابيب.
1: بقى عمره 8 سنين
0: ولا من 8 سنين عرفوا انه عنده موهبه.
1: والاما هي حلو مكابي تل ابيب، مكابي تل ابيب عندهم برنامج عارفين بالضبط وين راح
0: امبراطوريه صراحه يعني. طيب هاي بالثمان سنين 9 سنين كان يتدرب هناك ولا عاش هناك وتعلم هناك كيف؟
1: لا من جيل 8 سنين بكي يتدرب بكيت انا اخذ وانا وامه كل يوم وبكيت طبعا عنده مشكله في اللغه وانا انطوني
0: والله
1: موافقه اني انا اترجم له من بعيد واحكي معاه وبكى في واتساب مع اولاد اللي معاه وبكيت انا اترجم له. فكانت بدايه صعبه بس بدايه حلوه معقوله بكت حلوه
0: بس هي
1: وصل جيل 13-14 يحكي عبراني حلو وصرت اخليه مرات عنده بالعماده مرات ينام هناك مشان يتاقلم.
0: وعلاقاته اكيد توطدت العلاقات مع التراب ومع جيله هناك من نجوم مكابي تل ابيب بتخيل.
1: سيد انا بعرف انا وصاحب عربي اليهود بس عن طريق الاسم يعني مخلطين واجانب والحمد لله مع ابني ما بيعرف الكل وعايش مع الكل ومصاحب الكل والحمد لله محبوب.
0: أو سيد انت ماذا تفعل باليوم يوم؟
1: انا كنت مدير عام بلدية باكا وكنت مدير بنك وانا هسه مدير كراميكا مواسي.
0: انت كنت المدير العام انت لما مين كان رئيس يومها؟
1: مرسي ابو مخ.
0: لما كان مرسي انا زرتك مرتين هناك انا
1: لما احنا اكيد لما طلعنا علي الف
0: علي الف انا اذكر الان يعني اسا ربطت ايوه
1: بكينا من كل ليه بنروح مشان نطلع علي الف
0: انا بذكر يا خالد صحيح.

0: صحيح صحيح. والان انت يعني مكرس ايش خلص ايش بتعمل يعني اليوم كل جهدك؟
1: انا بتعلم، انا بشتغل شغلي وابني وفطبول وبتعلم. انا خلصت محاماه، انا برضو مستشار قضائي اسمها توشينيك الكلام من هالعساكين. وبنتعلم، تعرف التعليم بخلي الانسان يظل ماشي مع ال
0: بيخلصش. وام سيد موجوده بالبيت؟
1: ام السيد كوسمتيكايت، لا بتشتغل كوسمتيكايت.
0: اوه
1: وطبعا عندها زي بالفوتبول هسه مش اسمه فوتبول.
0: قديش غيرت ولا بعد بتفكروا قديش راح تغير؟ غيرت قديش غيرت صفقه سيد بالدوري الامريكي من حياتكم؟ بكون صريحين.
1: من اي منطلق؟ من المنطلق
0: اجتماعي اقتصادي نفساني يعني بدك تقول لي انه هاي العيله نفس العيله كانت قبل الصفقه؟ انا ما لا افكر بذلك بصراحه.
1: صراحه لانه هو غير على محل جديد، يعني الواحد بخاف الاب بظله يعني.
0: خافش خافش يا رجل، امريكا
1: بعيد بعيد، امريكا بعيد خالي. انا تعلمت بالمانيا كان 8 سنين، تعلمت هناك في المانيا. غوب سيد يعني كل سنه الخميس بيطلع مع مكابي تل ابيب، فكانه كل 3 ايام لعب. اذا مع مكابي تل ابيب، اذا مع النفحات
0: باقة بالنسبه لاوروبا بالنسبه لاوروبا من باقة لجت يعني.
1: ايوه امريكا ما عندها كل شيء، فيها كبير يعني. بقول له ابني بالنسبه للاكل فوت على السوبر اشتري، قال لي يابا السوبر كد ايكيا باسرائيل، يعني كل شيء عندهم كبير، كل شيء عندهم كبير،
0: كل شيء كبير،
1: طياراتهم شواجحهم
0: اكيد راح يندمج. راح يندمج راح يندمج بالحياه بعد الشاب هذا.
1: من جهه ثانيه
0: يا خوف قلبي ما يعودش يرجع لبلاد اخرى لانه تعجبه.
1: لا برجع
0: انا، دير بالك علي. هاي محطه بناء انتم
1: سيد زي سيده جبهوي.
0: قل لي هاي انتم بنظركم رح هو بيعرف انه هاي ممكن تكون فقط محطة في امريكا لانه لا يمكن ان يتطور امريكا يصل الى العالمية؟
1: هاي محطة هاي محطة. احنا ودنا على كولورادو، كولورادو هم نفس البعليم تبعين ارسنال.
0: ارسنال صحيح، نفس المالك النادي.
1: وهذول البعليم نفسهم المالك، في عنده كفوتسات ام بي اي
0: كرة
1: السلة، عنده كفوتسات فوتبول، يعني ناس اللي هم
0: اثرياء جدا. هذا كمان من حسن حظكم اعتقد
1: بالضبط.
0: واذا اثبت قدراته هذا الموسم وجاب له جولين ضد فريق ميسي يوما ما وضد فلان وسواريز، فبتصور انه وسائل الاعلام والسكاوتين باوروبا اكيد راح يركضوا عليكم.
1: بس راح يجيب ان شاء الله
0: اكيد.
1: انت يعني احنا متوقعين له سنتين بامريكا وبعدها ان شاء الله.
0: انا كمان بقول السنه الاولى والسنه الثانيه بعد ما يتاقلم منيح، بالسنه الثانيه راح يعطي محصول اكثر. بتصور انه طريقه مفروش راح تكون بالورد الى اوروبا. واي
1: دوله مثل ما قلت انا فخر بالنسبه لي، وفي احترام من البلد عندي ومن المجتمع العربي، قديش بودوا لي يعني مبسوطين الحمد لله.
0: لا
1: الحمد لله.
0: لا وهو يعني مش صدفة يعني، مش الدنيا بخير ومش هوين انك تلعب مع فريق مكابي تل أفيف له امبراطورية صراحة يعني، وعنده جمهور عريض ويمكن اكبر نادي باسرائيل مع مكابي حيفا.
1: هو 19 سنة في البداية، بقوا يقولوا 19 سنة بدي يمسك
0: ابدا
1: المحلوت، الحمد لله ثبت حاله وتقدم.
0: كنت متخيل انه قبل 6-7 سنوات انه سيد يصل لهذا اللي وصله اليوم، ملاعب بالمنتخب اساسي ولاعب مكابي تل ابيب اساسي والدوري الامريكي بده يكون نجم هناك. سمعت كمان ردود فعل هناك كثير ايجابيه يعني بالصحافي.
1: يعني عنده حتى بكولورادو عنده اشياء ايجابيه، وعنده برضه مكابي تل ابيب. مكابي تل ابيب يعرفوه من جيل ثمانيه يعني،
0: غريب عليه.
1: مكابي تل ابيب برضه المدربين المكابي كلهم اجانب يعني جايين
0: اكيد انجليز. واهران انا بتخيل انه اللي خلاه على مكابي، انت كنت تقول سنه وانا بقول انه كمان لو كان سنه افضل، لكن العرض كان مغري 6-7 مليون
1: كان مغريون.
0: والكم حصه ما شاء الله يعني، انت مش ناقصك عز ولا مال اكيد، بس يعني كمان دعم من وراء هالولد اللي تعبك وتعبه أثمر عمليا، ويبدو أنه الباب مفتوح أخرى للمزيد ثم المزيد ثم المزيد. وإحنا بس نتمنى لكم كل الخير عزيزي أبو سعيد.
1: إن شاء الله إن شاء
0: أنا
1: الله.
0: سعيد جدا بهذا اللقاء معك
1: إن شاء الله،
0: وبتمنى له نجاح وبلغوا تحياتي.
1: وإحنا إذا بدك المدام تحكي إحنا الدور الجاي كله إحنا
0: أنا جاهز المرة الجاية بس خلاص خلاص عليك. هاي عليك، أنا أشكرك عزيزي كثير
1: يعني. هي صارت بشراكة معي بكل شيء بالفوتبول، بس ظل شغلة واحدة إنه الإذاعة أنا بطلع حاليا. أما
0: بدنا نجرب أقول لي عندك ما شاء الله عندك بعد أو كمان يعني ممكن يكون
1: عندي كمان اثنين صغير مبين عليه.
0: وين هذا موجود
1: صغير؟ بكى في الخزيرة. انا كان عباك تودي وجع الخزيرة مبين عليه
0: في عنده.
1: ان شاء الله احنا بدناش
0: يلا طور روحه طور روحه
1: ان شاء الله خير. ان شاء الله
0: عزيزي ابو سيد شكرا لك كل الشكر، تحيات الى اللقاء. سلامات يا غالي، الله خلينا اياك.

نقطع على فاصل إعلاني بعد الحديث مع محمد أبو فرخ، ولد والد النجم البقاوي مور سيد أبو فرخ الذي انتقل بمبلغ 7 مليون يورو دولار ولا يورو للعب في فريق كولورادو الأمريكي. فاصل ثم نعود ونواصل.

0: اللب يكب القشر وعيد
1: بزر جديد تحميص جديد وكيس جديد بزر دوار الشمس الصيني من نخلة تاج القعدة
2: يا فاجينز يا فاجينز أحسن لي يا فاجينز.
3: بتحب الحيوانات وبتحلم بتخصص طبي رفيع؟ حول شغفك لمهنة المستقبل مع برنامج دكتور في الطب البيطري DVM بجامعة القدس أبو ديس. تشخيص سريري، جراحة وخطة أكاديمية بتجهزك كاملاً لامتحانات الترخيص والمزاولة بالداخل. معدل قبول بيبدأ من 80% للفرع العلمي. جامعة القدس أبو ديس، لما الشغف يصير تخصص طبي عالمي. سجل اليوم.
4: كنور بعطيكو اكسترا بالمطبخ. نشتري 4 منتجات من كنور بنحصل على قسيمة اكسترا بقيمة 50 شيكل واستغلالها بنعمان سولتم او فودابيل. للتفاصيل والمشاركة ابحثوا على قسيمة كنور في جوجل. محدد لأول 8000 مرسل من 16/8 ولغاية 18/9، خاضع لشروط الحملة.
5: أنتم تستمعون إلى المجلة الرياضية مع نبيل سلامي.
6: عودة للمتابعة، وأود أن نستغل المناسبة هيك ونبعث بتهنئة المبروك، هذا موجه لسيدة إم عنان.
7: مبروك يا حياة قلبي، مبروك مبروك مبروك يا حياة قلبي مبروك.
6: تحية للعريس حمودي وعروسته منال في مدينة جنين العامرة. الوالدة أم الأنس التي احتفلت بعيد ميلادها قبل يومين. كل عام وأنتم بخير عزيزتي، كل عام وأنتم دائما بألف الخيرات. ألف ألف مبروك، وإن شاء الله ننتظر الفرحة التامة لأحلى عريس محمد والعروس منولة. تحياتي لأبو الأنس العزيز علينا دائما ومستمعون دائما أبديون لإذاعة الشمس في جنين. تحياتي لكم.

0: 36 دقيقة تمام بعد الساعة الثالثة، بعد هذا اللقاء الحافل هيك والحلو مع السيد محمد أبو فرخ والد النجمنا الرائع ابن باقة الغربية، سيد أبو فرخ الذي غادرنا ويلعب في أمريكا في الدوري الأمريكي. يبدو أنه شبابنا العربي عن جد بدأ يهتم، الأولياء كمان بيهتموا بأولادهم من الصغر وبتعبوا عليهم وبيبذلوا جهد، كما هو الحال في باقة الغربية أيضا في قرية كفر قرع. تعال نستمع إلى الشاب الرائع والطموح محمد مصاروي. سلامات كابتن محمد.
1: يا هلا بيك يا نبيل،
0: كيفك عزيزي؟
1: الحمد لله رب العالمين. يا ربيك،
0: يعني بدي بالبداية لما بتسمع هيك أب قديش ضحى مع ابنه من جيل 8 سنين لعب في بركائي وبعد سنة ممكن أقل ابن 8 سنين تسافر على مكابة الأفيف يروح كل يوم ويجيبه أبوه وأمه أشغالهن وأعمالهن تنوصل لما وصل إليه بجيل 20-19-20 بيلعب في الدوري الأمريكي وأكيد راح يلعب بالدوري الأوروبي وصفقة 7 مليون أكبر صفقة بتاريخ دولة إسرائيل في الداخل، يعني عمليا طلع مش إشي سهل هذا. أنا بعرف إنه أنت ومجاهد ويعني تبذل كل الجهود أيضا بقضية تنشئة الشباب والفتيان عندكم في كفر قرع، مدرسة كرة قدم ومسؤول عن الشبيب والأشبال، أعطينا فكرة عن هذه المؤسسة الرائعة اللي أنت مسؤول فاعل فيها.
1: أولا أخ نبيل أنا بشكرك وبشكر جميع المستمعين في هاي المقابلة. طبعا زي ما قلت لاعب كرة القدم هو مشروع على المستوى البعيد مش بس على المستوى القريب، وبالذات بما اني انا شخص جاي من هذا المجال فانا مركت هذا المشوار وقطعت هذا المشوار لحديت ما وصلت فريق الشبيبي.

0: وأنا بعرف الجهود اللي بتنعمل عن طريق الولد عن طريق الأهل، وإحنا جايين من هذا المجال، ولهذا السبب إحنا اليوم بنشتغل في مدرسة كرة القدم في كفر قرع وفي قسم الشبيبي في كفر قرع، بنحاول نقدم كل ما بنقدر عليه مشان نطور من أولادنا ونعطيهم قد ما بنقدر، لأنه هم أماني أماني بين إيدينا، وهي الأمانة كبيرة، وإن شاء الله إنه إحنا كدها ومنعتز بهاي الأولاد.
1: محمد، قديش بتشوف بالآونة الأخيرة في اهتمام من الأهالي بهذا المجال؟ ساعدين يزودوا أولادهم بالملبوسات بالأحذية بالمصروف بالإيش بدهن، وروح يلعبوا فوتبول يبعدون عن العنف والجريمة وما إلى ذلك، ويكونوا في إطار كروي رياضي وكمان تربوي. بتخيل قديش بتشوف إنه في اهتمام من الأهالي يلمس هذا الإشي بالمدة الأخيرة؟
0: طبعا هذا الاشي اللي عن جد بفرح الكلب. يعني انا بالصدفة اليوم موجود في الملعب، عندنا لعبة ودية لأولاد صف خامس. اللي هم صف خامس اليوم، لو تشوف كمية الأهالي رجال ونساء أولاد صغار بيشاهدوا المباراة، يعني عن جد بتطلع على المدرجات وبتشوف انه الدعم كبير مش صغير. واحنا بنحاول نقدم قد ما بنقدر مشان نفرح هاي الاولاد ونفرح الاهالي برضو مش بس الاولاد.
1: اعطيني فكره عن قديش الاولاد عندكم من اي جيل؟ انا بعرف انتم مدعوينتوا يعني من قبل السلطه المحليه في كفر قرع، البلديه داعمه بهذا الموضوع.
0: طبعا احنا اول شيء بلديه كفر قرع بإدارة الرئيس أحمد فراس أحمد بدحي، هو أحد الداعمين الكبار لقسم الشبيب ولمدرسة كرة القدم. طبعا هو عمل عدة مشاريع في البلد، إحداها اللي هي قاعدين بيعملوا عنا ملعب كبير اللي المفروض إنه يجهز خلال سنتين. البلدية عن جد بتدعم الفريق دعم كبير، إن كان اقتصاديا معنويا، بتهيئ لنا كل الأشياء اللي احنا بدنا إياها، وإحنا دائما التواصل مع البلدية ونشتغل معاهم بشكل مباشر.
1: نعم. من أي أجيال عندك بيبدأ الكرة القدم؟ عندك فرق الشبال الشبيبة والأولاد أيضا، مدارس الأولاد كرة القدم.
0: احنا اولا عندنا مدرسة كرة قدم اللي هي بتبلش من جيل صف روضة لحديت صف تاسع. احنا اليوم الجمعة الصبح بكى عندنا اليوم الثاني، اللقاء الثاني لتدريبات المدرسة. اليوم تواجد عندنا تقريبا 130 ولد، واحنا بعدنا بس اليوم الثاني.
1: اليوم الثاني.
0: وبالنسبة لفرق الشبيبة احنا عندنا منبلش من صف ثالث لحديت جيل الشبيب اللي هم نوعر. تقريبا عندنا حوالي 10 فرق.
1: 10 فرق ما شاء الله. يا اخي في عندكم المنشآت والبنى التحتية مشان هذول الاولاد، ولا صعب هيك كيف يدربوا هناك عندك؟
0: طلع زي ما قلت لك، احنا السنة اللي فاتت بقى عندنا ملعبين، واحد منهم اللي هو الملعب القديم الملعب البلدي، ومن كم من سنة بس عملوا ملعب جديد اللي هو في منطقة الحوارني، بقى في عندنا ملعبين. السنة بلش يشتغلوا في الملعب البلدي الكبير اللي راح يعملوا استاديون عن جد كبير في ميزانيات جدا عالية.
1: ممتاز.
0: فإحنا السنة يعني خلال السنتين هذول اللي لحديت ما يجهز الملعب، احنا متواجدين في ملعب واحد بس، احنا منظمين مرتبين عاملين برنامجنا كل شيء ماشي تحت
1: الصوت. عاد عن الرياضة كرة قدم وبتلعبوا الأولاد، هل كمان مثلا بتشملوا الفعاليات كمان فعاليات لا منهجية غير رياضة؟ مثلا أنا عارف اجتماعيات فنيات ترفيهيات أدبيات اجتماعيات مع الأولاد هذولا، تربية كمان بتغرسوا فيهن التربية والروح الرياضية وحب أنا عارف المنافسة، شو بتعملوا مع الولاد عاد عن كرة القدم؟ الولد بهمه بس يجي يلعب يضرب جول ويلعب ويصيح وهذا اللي بده إياه، بس هذا غير كافي.
0: أولا إحنا السنة اللي مركت كان في عنا زيارات داخل المدارس، أنا والأخ مجدي المدير المهني اللي معي قمنا في زيارة الطلاب في المدارس،

0: فاز فريقه اللي بعرفه ولا لا؟
1: طبعا طبعا الأستاذ محمد بويرات أبو رازي هو مدرب فريق الشبيبة عندنا في كفر قرع اللي هم فريق النوعار، بكى عندهم لعبة مبارح والحمد لله فازوا فيها، اللي هو بكى هذا آخر اختبار قبل مباريات الدوري اللي هنا راح يبكين الأسبوع الجاي.
0: اختبار لإيش؟ للأولاد مين بيضل مين بيضلش؟ كيف يعني بتعملوا انت عن الاختبار؟
1: شو احنا فترة الاختبارات مركناها، بكى عنا احنا فريق الشبيبة عنا صلوا بتدرب تقريبا شهرين، احنا من اول الفرق اللي نزلت تتدرب بفرق الشبيبة، بكى في عنا فترة اختبارات، بس انا قصدت انه امبارح بكت مباراة اخيرة قبل تحضيري قبل بداية الموسم.
0: احنا بدي اتمنى لك كابتن محمد مصاري كل الخير اولا والنجاح، وعلى امل انه نسمع اخبار زي ما سمعنا عن باقة اسا الغربية، ابن باقة الغربية راح على بركائي ومن بركائي، بدنا نسمع انه اجت نجوم للقادمين يكونوا اجا من مدرستكم من قرع الشبيبة عندكم في كفر قرع، بتأمل انه نصل لهي المواصيل خلال السنوات القادمة ونكون سعداء جدا، بكون مجتمعنا بخير. انا بدي اشكرك عزيزي كل الشكر فعلا.
1: ان شاء الله الله يسعدك.
0: تحياتي يا محمد، شكرا لك عزيزي، الى اللقاء، سلامات. قبل ان نكون في الطيره، ربما هيك بعض من مباريات ما ينتظرنا هذا اليوم يا جماعه، انتبهوا اليوم بيتيس امام ريال مدريد عند الساعه 10، وكثير مهم المباراه جديه وصعبه راح تكون، كلا اول مباراه صعبه لريال مدريد هذا الموسم بعد انتصاراته الاولى، راح اليوم يلتقي مع فريق بيتيس القادم من اشبيليا، هذا الفريق من الاندلس. بيتيس فريق صعب، ملعب جميل جدا ايضا. جينوا امام كومو، هذا الفريق الرائع. المشكله انه كومو بده يلعب بطوله الانديه الاوروبيه الشامبيونز ليج، ملعبه بس 13500 واحد، مظبوط هو موجود على ضفاف بحيرة بيرغامو في شمال إيطاليا اللي يمكن أجمل منطقة في العالم أو واحدة من أجمل مناطق العالم، ولكن السواح بيجيها من الملايين بالعالم، وراح يجي سواح آخرين يحضروا مباريات من مانشستر يونايتد بيلعب هناك بتصور. مشكلة هاي إنه هذا الملعب صغير والفيفا صادق عليه، الويفا عفوا صادق عليه مؤخرا فقط 13000 صارة. هذا المساء أيضا في العاشرة أولى مباراة الدوري الإنجليزي، جولة ثالثة إيبسويتش أمام ليفربول، وجولة ثانية في الدوري الألماني شتوتغارت سيلتقي إف سي كولن. مباراة نارية بتذكرنا بأيامات العز قبل 6-7 سنوات لما كان بعده ديمبلي وكان إمبابي بعدين في موناكو، دريم بل كلما كانوا في موناكو بالعام إذا مش غلطان بال 17-18-19 هذيك السنوات. اليوم موناكو دي حل ضيف على باريس سان جيرمان اللي أدرك تعادل 2-2 في المباراة السابقة، بصعوبة تعادل في مباراته أمام ليون أعتقد. نعم، إذا الليلة عند 10:05 باريس سان جيرمان أمام موناكو، ماذا ينتظرنا غدا؟ مكابي بيت حتيكفا غدا سيلعب أمام طبرية، هبوئل القدس أمام كيرياتش مونا، مكابي حيفا مع لاعب جديد ووقع اليوم بيرزاو، بيدرو بيرزاو، سيلعب مكابي حيفا أمام هبوئل بيت حتيكفا. في الدوري الإسباني غدا أتلتيكو بيلباو أمام أتلتيكو مدريد، صعب المباراة. رايو فايكانو أمام رايسينج سانتندير، وفياريال أمام ديبورتيفو لاكورونيا. مباراة نارية في الدوري الإيطالي، فريقان تنافسا على بطولة الدوري الموسم الماضي حسمها الإنتر لصالحه، غدا عند الساعة 7 سيلعب الإنتر أمام نابولي ويلعب روما أمام أتلانتا. في إنجلترا جولة ثالثة من المباريات، سنكون مع الجولة بعد لحظات.

في انجلترا نيوكاسل امام بورنموث غدا السبت، برنتفورد امام ساندرلاند، برايتون يستضيف ليدز يونايتد، فولهام امام كريستال بالاس اللي بيلعب فيه انا الخليلي الساعه 5 المباراه، السيتي سيلعب امام كوفنتري الصاعد الجديد الى الدوري الاضواء في انجلترا، نوتنغهام فورست امام توتنهام، وهال سيتي امام استون فيلا.

وطبعا مباريات اخرى ايضا سيشهد الدوري الالماني، بروسيا دورتموند سيحل ضيفا غدا على فريق هوفنهايم، الباير ليفركوزن سيستضيف اونيون برلين، بروسيا ميونشن جلادباخ امام ألبرسبرغ، هذا الصاعد جديد نتعود على الاسم، فيردر بريمن يستضيف لايبزيغ، بادربورن ايضا صاعد جديد يستضيف فريق فرايبورغ، والشالكي امام بايرن ميونخ في ملعب شالكي، 60 ألف ملعب صعب جدا للبايرن، ولكن بايرن يدوس الفرق بلا هواده. We'll be right back.

يوم الأحد فالنسيا عند الخامسة وربع، انتبهوا يوم الأحد خمسة وربع موعدكم مع فالنسيا وبرشلونة، ألابيز أمام أوساسونا، مالاغا أمام ليفانتي، والإسبانيول أمام إشبيليا. إيفرتون سيلعب مباراة بيتية عند الرابعة، يستضيف فيها فريق مانشستر يونايتد. يعني واحد يتحير وين يحضر، خمسة وربع بيحضر هاف تايم تقريبا بين فالنسيا وبرشلونة، وبيكمل هاف تايم الثاني على إيفرتون أو قبله. إيفرتون الساعة 4 مع مانشستر يونايتد، ولكن المباراة الأصعب في الدوري الإنجليزي راح تكون ديربي مدينة لندن بين الأرسنال وتشيلسي الساعة 6:30 طبعا يوم الأحد. في الممتازة جولة رابعة، رعنان أكفر سابا عفو لمكابي يافا من أحد، مكابي خان الناصرة سيلعب ديربي، انتبهوا ديربي أمام مكابي أبناء ريني الساعة 7 بتكون في ملعب الناصرة، أشدود كفار شليم أو أعتقد في ملعب جرين، وأشدود كما ذكرنا كفار شليم، كرياتيام أمام بويلاكا. سخنين سيلعب يوم الاثنين مباراة البيتية القادمة مع فريق مجروح جريح، ونتمنى أن يوسع من الجراح فريق اتحاد أبناء السخنين في هذا اللقاء اللي راح يجمعه كمان مرة كما قلنا أمام بيتار القدس يوم الاثنين عند الساعة 8:15 مباراة مركزية. هذاك النهار أو تلك الليلة ستكون حافلة أيضا، سيلتقي فيها فريق أبويل بئر السبع ومكابي تل أبيب. أبويل تل أبيب سيستضيف رمات جان، ومكابي نتانيا يستضيف أبويل حيفا. كفر قاسم في الممتاز غدا يوم الاثنين أيضا عند الساعة 7 لقاء بيتي بعد خسارة الأسبوع الماضي، سيلعب أمام عيروني مدعين يوم الاثنين عند الساعة 7 كما ذكرنا. إذن لاعب جديد بدل اللاعب الذي يعني لم يتوفق ما وصل مكابي حيفا، إذ بأول تدريب أو ثاني مباراة عمليا أصيب بالرباط، التمزق بالرباط الصليبي بنسون، والآن الفريق استخدم نجم آخر برازيلي أعتقد بيدراو بيرزاو عمليا سيلعب مع مكابي حيفا يعوض عن خسارة ذلك اللاعب. إذن هذا اللاعب بيرزاو وقع رسميا مع مكابي تل أبيب بعد أن اجتاز الفحوصات الطبية، عمره 23 سنة، اتفاقية لثلاث سنوات مقابل مبلغ لا بأس به سنويا حوالي 450 ألف يورو على مدار ثلاث سنوات. الله أعلم إذا كان سمكة في بحر، الله أعلم. وكما ذكرنا ريفيفو نجم مكابي تل أبيب وقع وتحدث للإعلام أيضا مع فريق ليتشي في الدوري الإسباني، هي قفزة نوعية لهذا النجم الذي ترك مكابي تل أبيب وسيلعب في الدوري الإسباني. يعني هذا إنجاز مهم لهذا الشاب المدافع ابن 23 عاما الذي سيغادر البلاد عمليا وسيلعب في الدوري الإسباني. هناك طبعا قبل 22 سنة ربما أو أكثر والده خايم ريفيفو المعروف كان قد لعب في الدوري الإسباني ومع فريق سيلتا فيغو، أعتقد مع فريق سانتاندير أيضا لعب موسمين أو ثلاث عدة مواسم، هناك كان نجم وكانت له كلمة في الدوري. على كل، نحن بهذا نأتي إلى ختام هذه الجولة من برنامجنا المجلة الرياضية. الشكر موصول للزميل الرائع ليليان حاج، كنت أنا معكم نبيل سليمان، أشكركم على المتابعة، ألتقيكم في أخبار الساعة 4.

0: الشنطة
1: موجودة،
0: المقلمة
1: موجودة،
0: المي
1: موجودة،
0: الزوادة
1: فيها عمك؟
0: أكيد فيها عمك.
1: هيك تمام، لأني بحبها.
2: بالزوادة عمك؟ لأني بحبها.
1: أنا قصدي بحبها لأمي وعمك.
3: معدلك في البقروت ما وصل شرط القبول بالتخصص اللي بتحلم فيه؟ لا تتنازل. المسار التحضيري بجامعة القدس أبو ديس بجهزك أكاديميا وبفتح لك الباب للتخصص الطبي اللي بدك إياه. شهادة عالمية، 5 نجوم بالتصنيف الدولي، سكن جامعي مجهز بالكامل. جامعة القدس أبو ديس، فرصة ثانية بمستوى عالمي. سجل اليوم.
4: أخيرا يصل إلى القدس خط الثلاثة، يصعد على السكة ويربط المدينة بأول شبكة للقطار الخفيف في البلاد. سلاسة في الحركة، أولوية عند مفارق الطرق، خفة ورشاقة. لحظة، أرى الآن بأن الخط يمر عبر محطات مركزية مثل إسحاق نافون، حي الحكومة، كفعات رام، حي الرياضة، كنيون المالحة. كل محطة إنجاز، عندنا شبكة قطارات خفيفة في القدس. شبكة القطارات الخفيفة الأولى في إسرائيل تنطلق خط الثلاثة من محطة هاتورين وحتى من حات مالحة، ينطلق وكل محطة إنجاز. من وزارة المواصلات والأمان على الطرق، بلدية أورشليم القدس وسلطة مواصلات القدس وشركة كفير.
2: مصلحتك بدها بنك بفهم بالأعمال، بنك بعرفك بفهم مصلحتك وبيبادر معك لتكبر وتتقدم. بنك أبو عليم، بنك المصالح التجارية، من بادر لمصلحتك.
5: يافا جينز، جينسات بتاخد العقل، قصات آخر موضة بذوق رفيع ومستوى عالي، عبر الويز طمرة الشارع الرئيسي.

0: كب القشر وعيد، خد حبة فصصها كل اللبة كب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد، بزر دوار الشمس الصيني من نخلة، تاج القعدة.
2: فجرها علماء كل نوع نحف، أكبر وأفضل حملة للعرسان، 10 قطع كهربائية فاخرة وعليهن ماكينة إسبريسو هدية بس ب 14,990 شيكل. عبر الويز علماء كل نوع نحف بتشرفونا.
3: البروف كل واحد بيلاقي اللي بيدور عليه. بتحب الأكل البريميوم؟ موجود. بتحب الأكل الصحي؟ برضو موجود. بدكو وجبات أطفال مع ليجو؟ كله عنا. عبر الويز بفرعيه أم الفحم ونوفا جليل.

0: البروف بفش غلك.
1: أنهيتم 12 سنة تعليم، مستقبلكم المهني يبدأ مع كلية HLP. انضموا إلى إحدى المهن الأكثر طلباً في سوق العمل، حشاف سخر بخير. تعلموا حشاف سخر بخير بإشراف نقابة مدققي الحسابات في إسرائيل، فقط في HLP، الكلية المتخصصة في المحاسبة، الضرائب والإدارة المالية. الدراسة باللغة العربية وجاهياً أو عن بعد. HLP بفرعيها نوفا جليل وحيفا. 0539-215-200.
2: هنا إذاعة الشمس
3: 101.98.1 FM 6.
2: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: الرابعة تماما في إضاءة الشمس. أحييكم أيها السيدات والسادة إلى حضراتكم نشرة الأخبار. قدمت النيابة العامة في لواء المركز إلى المحكمة المركزية في اللد لائحة اتهام ضد مواطن نصالي بتهم تتعلق بمخالفات أمنية بعد تحقيق مشترك أجراه جهاز الأمن العام الشباك والشرطة. وبحسب المعلومات التي سمحت المحكمة بنشرها يشتبه بأن المتهم جند من جهات استخبارات أجنبية وشارك في نشاط أجنبي دون الكشف عن هوية تلك الجهات أو طبيعة المهام التي نسبت إليه. هذا وطلبت النيابة إبقاء المتهم رهن الاعتقال حتى انتهاء الإجراءات القانونية، فيما لا تزال بقية تفاصيل القضية خاضعة لقيود النشر. ذكرت مصادر طبية بإصابة 3 أشخاص في حادث تصادم بين مركبتين على الطريق رقم 3755، وأوضحت أن رجلا في 50 من عمره أصيب بجراح خطيرة في الرأس والصدر، فيما أصيب شاب آخر في 25 من عمره بجراح متوسطة. في الضفة الغربية أعلن الجيش عن اعتقال 5 فلسطينيين من منطقة قباطية شمال الضفة الغربية بادعاء تخطيطهم لتنفيذ هجوم ضد إسرائيليين وقوات الأمن. وقال الجيش إن العملية جاءت بناء على معلومات استخباراتية من جهاز الشباك، مشيرا إلى ضبط أسلحة من بينها بنادق من طراز M16 وأسلحة أخرى داخل منازل المعتقلين. وأضاف أن القوات سلمت المعتقلين إلى الأجهزة الأمنية لمواصلة التحقيق. أعلنت الشرطة الفلسطينية عن فتح تحقيق في جريمة إطلاق النار وقعت فجر اليوم أمام مدخل بلدة عناتا شمال القدس، وأسفرت عن مقتل رجل في 54 من عمره من سكان جنين. وأضافت الشرطة أن النيابة العامة قررت التحفظ على الجثة وإحالتها إلى معهد الطب العدلي لإجراء الصفة التشريعية واستكمال الإجراءات القانونية. تسلم لبنان اليوم 4 لبنانيين كانوا محتجزين في إسرائيل من اللجنة الدولية للصليب الأحمر عند رأس الناقورة. وقد شكر الرئيس اللبناني جوزيف عون الولايات المتحدة والصليب الأحمر على جهودهما، وأكد على ضرورة المضي في استكمال الخطوات لاستعادة السيادة اللبنانية على كامل أراضيها والإفراج عن باقي الأسرى اللبنانيين. النبأ الأخير لقي أكثر من 80 شخصا مصرعهم في اشتباكات بين القوات الحكومية اليمنية والحوثيين منذ يوم أمس الخميس، كما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية. وأفادت وسائل إعلام يمنية عن سقوط عدد من المدنيين جراء قصف الحوثيين لمطعم بصاروخ باليستي، فيما قتل 24 من جنود القوات الحكومية قرب الساحل الغربي و15 آخرين في منطقة تعز. ختاما الأحوال الجوية.
1: نشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: تبقى الأجواء حارة في كافة المناطق، غدا يطأ انخفاض طفيف جدا على درجات الحرارة المتوقعة هذه الليلة على النحو التالي: القدس 17 درجة، الجليل 18، حيفا 24، الناصرة 22، طبرية 23، تل أبيب ويافا 25، النقب 20، وفي إلى 29 درجة مئوية. ختام النشرة، مزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أجمل تحية وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: ما يستاهلوش اخويا، ما يستاهلوش. سلام.
1: يا حبيبي.

انسى انك شفتيني وعرفتيني وتقابلنا. على فكره ناسي اسمك كل يوم اللي في تكلمنا. لو رحت قلت لهم اني كنت في يوم حبيبك ما حدش هيصدقك، كله هيمشي ويسيبك. سلام مش هسلم، كلام مش هتكلم، بتلعبي على مين؟ الاسطوره والمعلم. قمه الغباء انك تفتكر انك في بالي ولا في خيالي. من الاخر

0: يا فاجينز.
1: تذاكر سفر، غربة ومصاريف باليورو، ليش تروح بعيد وحلمك هون؟ جامعة القدس أبو ديس الأولى فلسطينياً وخمس نجوم عالمياً. طب، طب أسنان، صيدلي وطب بيطري بنسبة نجاح بمزاولة المهنة بتوصل لمية بالمية. جامعة القدس أبو ديس، خليك بالبلاد وابني مستقبلك صح.

0: كل اللب يكب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي. تاج القعدة.
2: خلال شهر سبتمبر نوفر مع كارفور السلة الأرخص في إسرائيل 100 منتج من المنتجات الأكثر مبيعا في إسرائيل بخصم يصل إلى حوالي 30%. على سبيل المثال كيلو أرز فارسي كلاسيكي من سوغات بسبعة شواكل فقط، قهوة تيستر تشويس 200 جرام ب 29 شيكل و 90 أجورة فقط، زيت زيتون كارفور 750 مل ب 19 شيكل و 90 أجورة فقط، متوفر عبر الانترنت اونلاين وفي 54 فرعا من فروع كارفور. للاطلاع على قائمة المنتجات الاسعار والفروع المشاركة ادخلوا الى موقع كارفور الالكتروني. البيع محدود بوحدتين فقط من كل منتج في كل عملية شراء. مقدم من كارفور ووزارة الاقتصاد والصناعة.

0: كل اللي بيكب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي. تاج القعدة.
2: فجرها علامة كل نوع نحف. والآن اشتري شاشة LED ضخمة ذكية 85 إنش شامل ستاند وتوصيل مجاني فقط ب 2000.

0: 990 شيكل، لا يصدق. عبر الوزع لما كل نوع نحف بتشرفونا.
1: إذا بدكم تبنوا مستقبل مهني بعالم المحاسبة، البداية الصحيحة هي إدارة الحسابات بكلية HLP، دورة إدارة حسابات بإشراف نقابة مراقبي الحسابات. التعلم عندنا غير، مش بس بتتعلموا نظري، بتطبقوا عملي وبتكتسبوا خبرة حقيقية من أول يوم. اتركوا تفاصيلكم واحصلوا على استشارة شخصية بدون أي التزام. كلية HLP بفرعيها نوفا جليل وحيفا، 0539-215-200.
2: الشمس دائماً.
3: دخلي قولي لي، كيف ممكن نثبت انه الارض كرويه مش مسطحه؟
4: والله علم علمك.
3: طيب قديش احنا البشر بنستهلك اواعي بالسنه؟
4: شو بعرفني، علم علمك.
3: طب دخلك هاي الرموز اللي على المصاري لها معنى؟
4: سؤال حلو، والله علم علمك.
3: هي هي كل شيء علم علمك علم علمك، فيش عندك جواب لاي شيء؟
4: كل الاسئله والاجوبه عنا بعلم علمك، برنامج ببسط العلوم كل احد من 7 للـ8 معي ابتهال حسن.
3: بس ذكريني شو اسم البرنامج؟
4: علم علمك.

0: القشر وعيد، خد حبة فصصها كل اللي بيكب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
2: سمعت كتير إعلانات جامعات اليوم؟ نختصر عليك، رقم واحد في فلسطين، 908 عالمياً، و100% نجاح بامتحان مزاولة المهنة في الدولة. طب بشري، صيدلي، والأحدث دكتور في طب البيطري DVM. جامعة القدس أبو ديس، الأرقام هي اللي بتحكي. سجل الآن.
3: اي بليس ماك تريد ان ماك بوك اير ام 5 ابتداء من 3599 شيكل عند ارجاع الماك القديم. اي بليس، محلك لاجهزه ابل، خاضع لشروط الحمله.
4: الشمس دائماً.

0: تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
1: هنا إذاعة الشمس
2: 101.98.1 FM.
1: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: الخامسة تماما في ضاعة الشمس، وحييكم أيها السيدات والسادة، إليكم نشرة الأخبار. أفادت صحيفة الفاينانشال تايمز نقلا عن مصادر دبلوماسية أن الولايات المتحدة تسعى لاتفاق مع إيران يشمل الملف النووي ومضيق هرمز، حيث يعمل وسطاء على وضع إطار لمفاوضات محتملة بين الطرفين. إلى ذلك قال المتحدث بلسان الجيش الإيراني محمد إكرامي أن سيطرة الجيش الإيراني بالكامل على مضيق هرمز قد أصبحت في مراحلها الأخيرة، وهدد بمهاجمة إسرائيل إذا قامت بمهاجمة بلاده مرة أخرى ودعمت الولايات المتحدة. وأكد أن إيران لن تسمح للولايات المتحدة بتسلم المبادرة في السيطرة على المضيق، وأن هذا لن يتم أبداً. وثق تقرير للأمم المتحدة تهجير إسرائيل قسرا لأكثر من 33 ألف فلسطيني وتدمير مخيمات جنين ونور شمس وطول كرم منعا لعودتهم. وحذر مفوض حقوق الإنسان من أن هذه الممارسات ترقى لتطهير عرقي عقابي بهدف توسيع الاستيطان. ارتقى فلسطينيان وأصيب ثلاثة آخرون بقصف إسرائيلي في خان يونس، وزعم الجيش الإسرائيلي أنه رصد إطلاق نار على قوات الجيش العاملة شرق الخط الأصفر في شمال قطاع غزة دون وقوع إصابات في صفوف الجنود. يقوم المبعوثان الأمريكيان ووتكوف وكوشنير بزيارة إلى موسكو في نهاية الأسبوع لبحث سبل إيقاف الحرب بين روسيا وأوكرانيا. هذا وقد شهدت أعمدة الدخان تتصاعد اليوم بكثافة في العاصمة كييف بعد هجوم روسي بمسيرات، كما أفادت وكالة رويترز. من جانبه قال الرئيس الروسي بوتين في وقت سابق اليوم إن فرص التسوية الدبلوماسية مع أوكرانيا ما زالت قائمة. أعلن حزب كحول لافان بقيادة بيني غانتس أنه لن يتم الاتفاق مع حزب الوحدة الجديد بقيادة جيلاد أردان، ولن يخوض الانتخابات القادمة في قائمة موحدة. وعبر أردان عن أسفه في ختام لقائه مع غانتس لعدم التوصل للاتفاق. من الأخبار المحلية، أصيب سائق دراجة نارية يبلغ 30 عاما بجراح بالغة الخطورة عصر اليوم مثل اصطدامه بسيارة خصوصية في شارع زلمان شزار بمدينة نتانيا، ونقله طاقم طبي إلى مستشفى لانيادو بحالة صعبة، فيما باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث. النبأ الأخير، لقي أكثر من 124 شخصا مصرعهم في اشتباكات دامية بين القوات الحكومية اليمنية والحوثيين منذ يوم أمس، كما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية. وذكرت وسائل إعلام يمنية أن سقوط عدد من المدنيين قد جرى في هذه الاشتباكات جراء قصف الحوثيين أيضا لمطعم بصاروخ باليستي، فيما قتل 24 من جنود القوات الحكومية قرب الساحل الغربي و15 آخرين في منطقة تعز، علما أن الحوثيين أطلقوا 15 صاروخا باليستيا باتجاه المناطق الساحلية في الجنوب. ختاما الأحوال الجوية،
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: تسود أجواء حارة في كافة المناطق غدا، يطأ انخفاض طفيف جدا على درجة الحرارة. المتوقع الليل على النحو التالي: القدس 17 درجة، الجليل 18، حيفا 24، الناصرة 22، طبرية 23، يافا وتل أبيب 25، النقب 20، أخيرا في إيلات 29 درجة مئوية. كان هذا ختام النشرة. مزيد من الأخبار والتفاصيل في تطبيق الشمس. تحية وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: معدلك في البيجروت ما وصل شرط القبول بالتخصص اللي بتحلم فيه؟ لا تتنازل. المسار التحضيري بجامعة القدس أبو ديس بجهزك أكاديمياً وبفتح لك الباب للتخصص الطبي اللي بدك إياه. شهادة عالمية، 5 نجوم بالتصنيف الدولي، سكن جامعي مجهز بالكامل. جامعة القدس أبو ديس، فرصة ثانية بمستوى عالمي. سجل اليوم.
1: خذ حبي فصصها كل اللي بيكب القشر وعيد
2: بزر جديد.

0: تحميص جديد وكيس جديد، بذر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
1: سرطان الثدي ما بستنى لشهر أكتوبر، وكمان انتي ما تستني.
2: وأنا كمان ما استنيت، وصلت لعمر 45 وتوجهت مباشرة للطبيب عشان الميموغرافيا.
3: صحيح، وأنا كمان ما بستنى، من جيل 50 بعمل فحص الميموغرافيا مرة كل سنتين، وما بتفرق معي بأي شهر.
4: طبعاً ليش نستنى؟ في شهر أيار حسيت في كتلة في الثدي وعلى المحل توجهت لدكتوري.
5: أختي في شهر شباط مرضت بسرطان الثدي، مباشرة توجهت أنا للطبيبة، خبرتها وهي حكت لي شو لازم أعمل.
6: لا تنتظري لأكتوبر الوردي، افحصي على مدار السنة، الكشف المبكر بإمكانه إنقاذ الحياة. جمعية مكافحة السرطان، 1-800-36-36-55.

0: كب القشر وعيد. خد حبة فصفصها كل اللب كب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلة. تاج القعدة.
2: بتحب الحيوانات وبتحلم بتخصص طبي رفيع؟ حول شغفك لمهنة المستقبل مع برنامج دكتور في الطب البيطري DVM بجامعة القدس أبو ديس. تشخيص سريري، جراحة وخطة أكاديمية بتجهزك كاملا لامتحانات الترخيص والمزاولة بالداخل. معدل قبول بيبدأ من 80% للفرع العلمي. جامعة القدس أبو ديس، لما الشغف يصير تخصص طبي عالمي. سجل اليوم.
3: فجر علماء كل نوع نحف، والآن حواسيب نقالة ديل لينوفو وغيرها بأسعار ممنوع ذكرها. انتوا بس وصلوا على علماء كل نوع نحف ومش راح تصدقوا الأسعار. عبر الويز علماء كل نوع نحف بتشرفونا.
4: اي بليس ماك تريد ان ماك بوك اير ام 5 ابتداء من 3599 شيكل عند ارجاع الماك القديم. اي بليس، محلك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة.
5: الله يحميلك إياهن، كبروا بسرعة.
6: خلي لك أولادك، طبعاً صاروا كبار، وشو بدي أحكي لك، ما بيهدوا ولا دقيقة.
5: فش أحلى منا تشوفوا أولادكم عم بيكبروا وبتراكضوا حواليكم.
6: بس استنوا شوي، هني مش كبار كفاية لدرجة أنه يقدروا يعبروا الشارع لحالهم، لأنه الأولاد لحد جيل 9 سنين ممكن يركضوا بسرعة، بس ما عندهم القدرة يوقفوا باللحظة المناسبة.
7: الأولاد حتى جيل 9 سنوات لا يعبرون الشارع لوحدهم. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.

0: اللب يكب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلة. تاج القعدة.
2: يافا جينز، جينسات بتاخد العقل، قصات آخر موضة، بذوق رفيع ومستوى عالي. عبر الويز، طمرة، الشارع الرئيسي.
3: يافا جينز.
4: هنا إذاعة الشمس
5: 101.98.1 FM.
4: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

السادسة تماما في إذاعة الشمس. أسعد الله مساءكم وإليكم نشرة الأخبار. أعلن جيلاد أردان مساء اليوم أن حزبه الجديد الوحدة لن يخوض الانتخابات القادمة. وقال أردان أنه بعد شهر من الإعلان عن حزبه وحملته الانتخابية اتضح له أن إمكانيات عبور النسبة الحسم ضئيلة جدا، وأن إمكانية الوحدة مع حزب كحول لافان قد فشلت، مما اضطره الإعلان عن عدم خوض الانتخابات القادمة للكنيست. من جانب آخر، لمح جادي آيزنغوت في ندوة تربوية اليوم إلى حدوث مفاجآت خلال الأيام القليلة القادمة بهدف الفوز في الانتخابات. وقال آيزنغوت إن الفوز سيكون بأكثر من 60 مقعدا لأحزاب المعارضة، وأضاف أنه يجري اتصالات مع تيارات وأحزاب كثيرة، وسيعلن خلال 3 إلى 4 أيام عن ائتلاف واسع يصب في مصلحة الدولة على حد تعبيره. قال المتحدث بلسان الجيش الإيراني محمد إكرامي إن سيطرة الجيش بالكامل على مضيق هرمز قد أصبحت في مراحلها الأخيرة، وهدد بمهاجمة إسرائيل إذا قامت بمهاجمة بلاده ودعمت الولايات المتحدة مرة أخرى. وأكد إكرامي أن إيران لن تسمح للولايات المتحدة بتسلم المبادرة من أجل السيطرة على المضيق، وأن هذا لن يتم أبدا. إلى ذلك أفادت صحيفة فاينانشال تايمز نقلا عن مصادر دبلوماسية أن الولايات المتحدة تسعى لاتفاق مع إيران يشمل الملف النووي ومضيق هرمز، حيث يعمل وسطاء على وضع إطار لمفاوضات محتملة بين الطرفين. يقوم المبعوثان الأمريكيان ووتكوف وكوشنير بزيارة إلى موسكو نهاية هذا الأسبوع لبحث سبل إيقاف الحرب بين روسيا وأوكرانيا. هذا وقد شهدت أعمدة الدخان تتصاعد اليوم بكثافة في العاصمة كييف بعد هجوم روسي بمسيرات، كما أفادت وكالة رويترز. من جانبه أكد الرئيس بوتين في وقت سابق اليوم مرة أخرى أن فرص التسوية الدبلوماسية مع أوكرانيا ما زالت قائمة. وثق تقرير للأمم المتحدة تهجير إسرائيل قسرا لأكثر من 33,000 فلسطيني وتدمير مخيمات جنين ونور شمس وطول كرم منعا لعودتهم. وحذر مفوض حقوق الإنسان من أن هذه الممارسات ترقى لتطهير عرقي بهدف توسيع الاستيطان. في قطاع غزة ارتقى فلسطينيان وأصيب 3 آخرون بقصف إسرائيلي طال مدينة خان يونس، وزعم الجيش الإسرائيلي أنه رصد أيضا إطلاق نار على قوات الجيش العاملة شرق الخط الأصفر في شمالي قطاع غزة دون وقوع إصابات في صفوف الجنود. من أخبار الرياضة أخيرا، أعلنت إدارة اتحاد أبناء سخرين عن قرب التوصل إلى اتفاق مع مدافع منتخب بلغاريا نيكولاي مينكوف البالغ 29 عاما قادما من فريق بلوفديف من الدرجة الأولى في بلغاريا، علما أن هذا اللاعب أيضا شارك 5 مباريات في منتخب بلغاريا الوطني. ختاما الأحوال الجوية. يكون الجو بين صاف حتى غائم جزئي، وغدا يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة. أما الحرارة المتوقعة الليلة في القدس 17 درجة، الجليل 18، حيفا 24، الناصرة 22، طبرية 23، تل أبيب ويافا

25، النقب 20 درجة، أما الحرارة القصوى في ليلة الليلة تصل إلى 29 درجة مئوية. ختام النشرة ومزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أجمل تحية وأطيب المنى، وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث. سيداتي وسادتي، كل من يستمع إلى إذاعة الشمس، أنتم على موعد مع السيدة أم كلثوم.

0: إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: السابعة تماما في إضاءة الشمس. أسعد الله مساءكم وإلى حضراتكم نشرة الأخبار. أعلنت الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة مساء اليوم أن جعفر فرح المرشح الثاني في قائمة الجبهة لانتخابات الكنيست قد سحب ترشحه. وقالت الجبهة في بيانها أن فرح سيضع كل طاقاته لنصرة القائمة المشتركة في الانتخابات الوشيكة. هذا وستعقد السكرتارية القطرية للجبهة الديمقراطية واللجنة المركزية للحزب غدا السبت اجتماعا لانتخاب مرشح الجبهة للمقعد الثاني. أعلن مساء اليوم جيلاد أردان أن حزبه الجديد لن يخوض الانتخابات القادمة. وقال أردان إنه بعد شهر من الإعلان عن حزبه وحملته الانتخابية قد اتضح له أن إمكانيات عبور نسبة الحسم ضئيلة وأن إمكانية الوحدة مع حزب كحول لافان قد فشلت مما اضطره الإعلان عن عدم خوض الانتخابات القادمة. إلى ذلك لمح غادي آيزنغوت في ندوة تربوية اليوم إلى حدوث مفاجآت خلال الأيام القليلة القادمة بهدف الفوز في الانتخابات. وقال آيزنغوت إن الفوز سيكون بأكثر من 60 مقعدا لأحزاب المعارضة. وقال أنه يجري اتصالات مع قيادات وتيارات وأحزاب كثيرة وسيعلن خلال أيام قليلة عن ائتلاف واسع يصب في مصلحة الدولة على حد تعبيره. قال المتحدث بلسان الجيش الإيراني محمد الإكرامي إن سيطرة الجيش بالكامل على مضيق هرمز قد أصبحت في مراحلها الأخيرة، وهدد بضرب إسرائيل ومهاجمتها إذا قامت بمهاجمة بلاده مرة أخرى، وأكد أن إيران لن تسمح للولايات المتحدة بالتسلم المبادرة للسيطرة على المضيق وأن هذا لن يتم أبداً. أفادت صحيفة فاينانشال تايمز نقلا عن مصادر دبلوماسية أن الولايات المتحدة تسعى لاتفاق مع إيران يشمل الملف النووي ومضيق هرمز، حيث يعمل وسطاء على وضع إطار لمفاوضات محتملة بين الطرفين. يقوم المبعوثان الأمريكيان ووتكوف وكوشنير بزيارة إلى موسكو في نهاية الأسبوع لبحث سبل إيقاف الحرب بين روسيا وأوكرانيا. هذا وقد شهدت أعمدة الدخان تتصاعد اليوم بكثافة في العاصمة كييف بعد هجوم روسي بمسيرات استهدف مقر الأمن القومي في كييف، كما أفادت وكالة رويترز. من جانبه قال الرئيس بوتين في وقت سابق إن فرص التسوية الدبلوماسية مع أوكرانيا ما زالت قائمة. وثق تقرير للأمم المتحدة تهجير إسرائيل قسراً لأكثر من 33,000 فلسطيني في الضفة الغربية وتدمير مخيمات جنين ونور شمس وطول كرم منعاً لعودتهم. وحذر مفوض حقوق الإنسان من أن هذه الممارسات ترقى لتطهير عرقي عقبي بهدف توسيع الاستيطان. في قطاع غزة ارتقى فلسطينيان وأصيب 3 آخرون بقصف إسرائيلي طال مدينة خان يونس. وزعم الجيش الإسرائيلي أنه رصد إطلاق نار على قوات الجيش العاملة شرق الخط الأصفر في شمال القطاع دون وقوع إصابات في صفوف الجنود. النهبة الأخير من أخبار الرياضة، أعلنت إدارة اتحاد أبناء سخنين عن قرب التوصل لاتفاق مع مدافع منتخب بلغاريا نيكولاي مينكوف البالغ 29 عاما قادما من فريق بلوفديف من الدرجة الأولى في بلغاريا. ختاما الأحوال الجوية.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: تسود أجواء منعشة في ساعات الليل، غدا يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة المتوقعة الليلة على النحو التالي: القدس 17 درجة، الجليل 18، حيفا 24، الناصرة 22، طبرية 23، تل أبيب ويافا 25، النقب 20 درجة، أما الحرارة القصوى في إيلات الليلة تصل إلى 29 درجة مئوية. ختام النشرة، مزيد من الأخبار والتفاصيل عبر تطبيق الشمس. أجمل تحية ودمتم بخير.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: الأخبار الثامنة من إذاعة الشمس، هذا نبيل سلامي وإليكم التفاصيل.
1: أعلنت الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة مساء اليوم أن جعفر فرح المرشح الثاني في قائمة الجبهة لانتخابات الكنيست قد سحب ترشحه. وقالت الجبهة في بيانها أن فرح سيضع كل طاقاته لنصرة القائمة المشتركة في الانتخابات الوشيكة. هذا وستعقد السكرتارية القطرية للجبهة الديمقراطية واللجنة المركزية للحزب غدا السبت اجتماعا لانتخاب مرشح الجبهة للمقعد الثاني. أعلن مساء اليوم جيلاد أردان أن حزبه الجديد لن يخوض الانتخابات القادمة. وقال أردان إنه بعد شهر من الإعلان عن حزبه وحملته الانتخابية قد اتضح له أن إمكانيات عبور نسبة الحسم ضئيلة وأن إمكانية الوحدة مع حزب كحول لافان قد فشلت، مما اضطره الإعلان عن عدم خوض الانتخابات القادمة. إلى ذلك لمح غادي آيزنغوت في ندوة تربوية اليوم إلى حدوث مفاجآت خلال الأيام القليلة القادمة بهدف الفوز في الانتخابات. وقال آيزنغوت إن الفوز سيكون بأكثر من 60 مقعدا لأحزاب المعارضة. وقال أنه يجري اتصالات مع قيادات وتيارات وأحزاب كثيرة وسيعلن خلال أيام قليلة عن ائتلاف واسع يصب في مصلحة الدولة على حد تعبيره. قال المتحدث بلسان الجيش الإيراني محمد الإكرامي إن سيطرة الجيش بالكامل على مضيق هرمز قد أصبحت في مراحلها الأخيرة، وهدد بضرب إسرائيل ومهاجمتها إذا قامت بمهاجمة بلاده مرة أخرى، وأكد أن إيران لن تسمح للولايات المتحدة بالتسلم المبادرة للسيطرة على المضيق وأن هذا لن يتم أبداً. أفادت صحيفة فاينانشال تايمز نقلا عن مصادر دبلوماسية أن الولايات المتحدة تسعى لاتفاق مع إيران يشمل الملف النووي ومضيق هرمز، حيث يعمل وسطاء على وضع إطار لمفاوضات محتملة بين الطرفين. يقوم المبعوثان الأمريكيان وودكوف وكوشنير بزيارة إلى موسكو في نهاية الأسبوع لبحث سبل إيقاف الحرب بين روسيا وأوكرانيا. هذا وقد شهدت أعمدة الدخان تتصاعد اليوم بكثافة في العاصمة كييف بعد هجوم روسي بمسيرات استهدف مقر الأمن القومي في كييف، كما أفادت وكالة رويترز. من جانبه قال الرئيس بوتين في وقت سابق إن فرص التسوية الدبلوماسية مع أوكرانيا ما زالت قائمة. وثق تقرير للأمم المتحدة تهجير إسرائيل قصرا لأكثر من 33 ألف فلسطيني في الضفة الغربية وتدمير مخيمات جنين ونور شمس وطول كرم منعا لعودتهم. وحذر مفوض حقوق الإنسان من أن هذه الممارسات ترقى لتطهير عرقي عقبي بهدف توسيع الاستيطان. في قطاع غزة ارتقى فلسطينيان وأصيب 3 آخرون بقصف إسرائيلي طال مدينة خان يونس. وزعم الجيش الإسرائيلي أنه رصد إطلاق نار على قوات الجيش العاملة شرق الخط الأصفر في شمال القطاع دون وقوع إصابات في صفوف الجنود. النهبه الاخير من اخبار الرياضه، اعلنت اداره اتحاد ابناء سخنين عن قرب التوصل لاتفاق مع مدافع منتخب بلغاريا نيكولاي مينكوف البالغ 29 عاما قادما من فريق بلوفديف من الدرجه الاولى في بلغاريا. ختاما الاحوال الجويه.
2: النشره الجويه برعايه شبكه محسن حشمال، محسن حشمال الارخص والاوفر في البلاد.
1: تسود أجواء منعشة في ساعات الليل، غدا يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة المتوقعة الليلة على النحو التالي: القدس 17 درجة، الجليل 18، حيفا 24، الناصرة 22، طبرية 23، تل أبيب ويافا 25، النقب 20 درجة، أما الحرارة القصوى في إيلات الليلة تصل إلى 29 درجة مئوية. ختام النشرة، مزيد من الأخبار والتفاصيل عبر تطبيق الشمس. أجمل تحية ودمتم بخير.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.91.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.